0: نتكلموا على الجديد ديالك. بغيت نعرف انت يا الان شنو اللي تيخليك كفنان وسط هاد الزحمه ديال الاصوات والالوان الموسيقيه انك مازال تخدم وتبدع وتنزل اغاني؟
1: نعم اخي منتصر، بالفن الفن هو عندي انا باسيون، انا عشق. وطول ما انسان عاشق لواحد الحاجه كيعملها غادي يتحدى الامور بدون انه يشوف ما وراء ذلك، يعني بلا ما كيشوف شنو واقع ولا هذا. في حقيقه الانسان كيطالع على شنو واقع في السوق ولا هذا، لكن الشغف والحب ديالك لهذا الميدان ذاك يخليك تستمر.
0: نعم. شنو اللي تيجذبك اكثر، الغناء الاصيل ولا المزج ما بين الانماط الموسيقيه المعاصره اللي تترتاح فيها؟ انا تنعرفك ومن شحال هادي وعارف شنو مقدوراتك الصوتيه فين تقدر تمشي بها انت.
1: نعم. انا اخي منتصر، الاصل في العمل الفني ديالي هو الخط الطربي الاصل، لكن بحكم المتغيرات وبحكم التطور ديال الوقت هذا يعني ضروري ان الفنان ومهما كان يعني متشبع بالمدرسه الطربيه ولا بالمدرسه، لكن خصو يكون كيستجيب للمتغيرات اللي حاصله في الساحه الفنيه. وهذاك الشيء اللي كنعملوا دابا، هذا الخط تبعناه من خلال ما نعمله الان.
0: باقي جمهور احنا في المغرب انه تعشق الطرب؟ باقي جمهور الطرب
1: خلال تجربتي؟ نعم نعم، كاين لا باقي له ناس، وكاين بزاف ديال الامثله كتثبت ذلك، انما التجديد امر ضروري منه ضروري من التجديد، لان الموسيقى الطربيه دائما لانها مبنيه على اسس متينه، وهذا ولها ناسها ولها ناس في كل زمن ومكان، انما التجديد شيء يعني حتى هو شيء يعني مطلوب انه
0: يعني سوكو. الجمهور المغربي باقي تسمع الطرب الاصيل؟
1: نعم، والدليل على ذلك اخي منتصر يعني في كل حفله كنلقيها ضروري الطرب الاصيل حاضر هو سواء المشرقي او المغربي.
0: شحال وانت تقريبا في الساحه الفنيه؟ اكثر من 30 سنه ياك؟
1: اكثر من 30 سنه.
0: نعم،
1: نهايه الثمانينات. نعم.
0: شنو اللي صعيب الان اللي تتواجه الفنان المغربي باش يبقى ويبقى باسم اسم ديالو وحاضر سواء في السهرات في الحفلات في الاعراس؟ نعم. شنو خاصو يدير دابا الان؟
1: خاصو يكون دائما متجدد اخي، خاصو يكون متجدد ودائما الاجتهاد باش يعني تبقى دائما متواصل. خصك الاستمراريه صعبه، لان النجاح اخي منتصر شيء، لان اي واحد يقدر ينجح، ولكن الاستمراريه في النجاح هذا هو الامر الصعب، ولا يتأتى إلا بشوية ديال الجهد والشغف والعمل الجاد المتواصل.
0: نعم، ما تقولش أن ولات صعيب اليوم نبقاو محافظين على الهوية المغربية وسط هاد الزحم ديال الأغاني السريعة والأغاني الخفيفة اللي تضرب الملايين ديال المشاهدة والستريمين وكل طبعاً. كل ولكن تدوز يعني بحال نعم. فاست فود يعني أكلة سريعة نعم. تنهضموها دغية نعم. وتنساوها
1: حقيقة. هذا هو دابا القضيه اللي كينظر عليها كل فنان، اللي هو فنان متشبع وفنان اللي عنده مثلا رؤيه، هذا كيبحث على شي عمل فني يكون مبني على اسس متينه حتى يعني طول المده ديالو، على عكس ان اي اغنيه اذا كانت الاغنيه مثلا هذا الخفيف او الركوب على الموجه، لان الفن دائما يبقى اخي المنتصر، الفن الاصيل دائما كيطول، خصوصا اذا كان مبني على اسس وعلى قواعد متينه. الموجه كتمشي كتجي موجه اخرى، لكن الفن الاصيل الفن الطربي الاصيل، ما نقولوش طربي حتى باش ندخلوش في يعني في القوقعة ولا في ديك الدائره ديال
0: او الفن الهادي.
1: الفن الهادي
0: حامل الرساله.
1: نعم. الفن الحامل الرساله طبعه الحال كيطول.
0: انت يا هذه السنين وتشتغل في الساحه الفنيه، شنو تنصح الان الشباب؟ لان كل شيء ولا دابا هذا الوقت ولا وقت ديال السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال.
1: نعم.
0: كل شيء سهل، ماشي كيف ملي بديتو نتوما ما كانش هكذا، ما كان لا فيسبوك لا انستغرام لا والو ولا يوتيوب لا والو،
1: كان التلفزيون
0: كان على التلفزيون
1: والاذاعه. شنو الفرق؟ هو مساله صحيه. انا كنشوفها ملي كان التلفزيون وحده كانت المساله صحيه من ناحيه، ناحية اللي كانت يعني لا يدخل الفن إلا إذا كان فنانا.
0: فنانا
1: علاش؟ لأن الرقابة كاين لجان، كاين لجان استماع، يعني الإذاعة ولا التلفزيون ما كانش كيقدم إلا العمل اللي هو يعني خاضع واحد
0: المرة.
1: اليوم وقع واحد دمقرطة الفن أو ينقلوا يعني تكافؤ الفرص، ولا اللي قادر يعمل شي حاجة سواء في الفن أو في غير الفن. لكن بالنسبة أنا كنت كنشوف بعض الشيء والشيء يذكر، شحال من الإخوان اللي هما دابا شباب يعني كيقولوا لنا هما سعداتكم أنتم كنتوا في الوقت اللي كان فيه مثلا قنوات وحدة يعني أن باساج في التلفزيون يقدر يرجعك نجم.
0: نعم.
1: اليوم كاين هذا الزخم وهذا الكثرة وهذا، حنا كنقولوا لهم لا سعداتكم انتوما لان حنا كنا معذبين واحد الوقت يعني باش تمشي توصلنا التلفزيون وكذا، راه ما كانش بالامر السهل.
0: لا اكيد.
1: لكن نصيحتي للشباب، اذا كنت كتبغي الفن فغادي تستمر وغادي تطول وغادي، اذا كنت باغي النجوميه وغادي اقولوها دائما، اذا كنت كتطمح باش يكونوا عندك الارقام الكبيره وهذا فهذا محدود جدا. والنجوميه دائما اقولها النجوميه وهم، والنجم حد الليل كيطلع الصباح ما كيبقاش النجم. لكن اذا كنت كتبغي الفن كفن كرساله كهذا فانت ان شاء الله غادي تكون مزيان. لهذا وانصحكم بالفن وليس الوهم. حبوا فنكم، اجتهدوا في الفن ديالكم، بدعوا في الفن ديالكم، حافظوا على صحتكم، حافظوا على اصوات ديالكم، حافظوا وخليكم سايرين. خليكم مسيرين المتغيرات اللي كاينه، لان اليوم المتغيرات واحد السرعه طويله كبيره. قبل 20 سنه كانت يعني بين ظفرين بين مزدوجتين الموضه الفنيه قد تطول واحد 20، اليوم لا في اسبوع تقدر تلقى شي حاجه جديده يعني في كل اسبوع في كل لما لا في كل نهار. لهذا تشبع بالمبادئ القوية والقواعد المتينة وتعلم، وخليك دائما تتعلم وما تعملش صوب الأعين ديالك النجومية أو لا مثلا السمعة أكثر مما ترى أن ما تقدمه للناس ما تقدمه للجمهور. راه إذا كنت اليوم شاب راه واحد الوقت ما غتبقاش شاب، شنو غادي تقدم لولادك، شنو غادي تقدم لبلادك. هذه هي الرسالة ديال الفنان الأصيل، وهذه قضيتي التي أناضل من أجلها.
0: نعم مزيان درستي الحاجة المهمة هي الدراسة.
1: صحيح.
0: واش هاد الناس خاصة تمر من مدارس أو معاهد؟ أنت درتي مدرسة ديال الموسيقى؟
1: طبعا أنا خريج المعهد الوطني للموسيقى. نعم
0: نعم.
1: قريت قبل ما ندخل الاحتراف دخلت دخلت المعهد الموسيقي، تعلمنا السولفيج، تعلمنا الدوطة الموسيقية، تعلمنا المقامات الموسيقية العربية والعالمية، تعلمنا الديشيفراج، تعلمنا لا ديكتي. باش لا ديكتي شنو هي؟ ملي غادي تسمع الأغنية تديشيفر شنو كيعطي ديك الأغنية وكتدخل ما بين سطورها. هذا هو العلم، لأن الموهبة طبعا الحال الفن راه موهبة أولا وأخيرا، راه هواية راه

0: وهبه ربانيه سي
1: تاندون ربي عطاك الصوت ولكن طبعا تخدم عليه
0: طبعا ما كيتقراشي لكن مقابل ذلك يعني موازاه مع ذلك خاصو يكون ضروري متنور باش كيعرف شنو كيدير باش كيعرف المقامات اللي غادي يغني عليهم اللي قام اللي غادي يغني عليهم ويكون عنده درايه بالفوكاليز يكون عنده درايه مثلا في مع تقدم العمر المقامات اللي كان كيغني عليها مثلا واحد في واحد السن معين ما غاديبقاش يغني طبعا
1: اكيد اكيد
0: وهذا لا يتاتى الا بالعلم الا بالدراسه
1: وتسهل الماموريه تاع حلا ملي تدخل الاستوديو مع الانجينيور دو سون مع الفريق اللي غيخدم معاه حتى هو تيكون سهل له لان قاري الموسيقى قاري المقامات عارف فين غادي يطلع الصوت فين غيهبط
0: صحيح حتى التعامل مع الملحن مثلا الملحن ملي كيعطيك اغنيه مثلا وكذا كيتصل بك ما كيتعذبش معك أسامة مثلا أو لفلان شوف هاد لقام هادي واش غادي تعطيك وهذا في غادي اللعبالك واش على هاد المقام هذا ولا هاد المقام هذا وفين عندك المساحة الصوتية ديالك في القرار وفي في في في ليزيغو اتترا وهذا ما كيكون إلا بالدراية بالعلم ضروري العلم ضروري منه.
1: شنو المدرسة اللي رويتي عليها واللي الآن بعد هاد السنوات كلها نفعاتك انتايا؟
0: المدرسة الترابية لا يعلي عليها مدرسة كبيرة
1: أو لشي فنان يعني
0: فنانين كتار فنانين كتار أنا ملي بديت سي منتصر وأنا لا أستمع إلا لفطاحلة الغناء العربي والمغربي عبد الوهاب أم كلثوم عبد الحليم جات واحد الفترة معينة أو يعني تأثرت بمدرسة سلطان الطرب جورج وسوف ثم بعد ذلك القدود الحلبية وطبيعة الحال شربنا من من من من بحر الفن المغربي مع الكبار الدكالي عبد الهادي بالخياط نعيمة سميع عزة جلال وهكذا
1: نعم أسامة عبد الدايم بحكم تايا من شمال المغرب من طنجة الشهرة الآن واش تظن بأنك تعرفتي في المغرب خديتي حقك ولا بقيتي منحصر وانت سديتي عليك في شمال المغرب
0: صحيح أنا
1: حيت الدار المغربية في الشمال وفي طنجة لما يدير السابع خاص يجيب أسامة اللي غيدير العرس يجيب أسامة يعني خدمتي مع العائلات بزاف
0: جا صدفة نعم
1: هي مزيانة ولكن صعبة في نفس الوقت
0: طبعا ديتي عليك وأي واحد. فنان أي فنان كي كي كي كي يبغي الانتشار سيو يبغي الانتشار أي فنان يعني ولكن أنا أؤمن بقضية شنو هي أن منتهى يعني العالميه كتبدا من الاقليميه يعني كتبدا من بلادك وكتبدا كيقول واحد المثل انا ان انكون الاول في قريتي خير من ان انكون الثاني في روما
1: اكيد
0: ولكن هذا ماشي قاعده انما جات صدفه لظروف اخرى لظروف عائليه لظروف مثلا انك نشتغل في مجالات اخرى بغيت نبقى امام مع اولادي بغيت نبقى مثلا كنربي العائله ديالي خصوصا واني الحمد لله عندي قاعده جماهيريه هنا كنخرج ماشي ما كنخرج كنحيي حفلات في في في مدن في المغربيه وهذا وحتى خارج الوطن انما كتب على أسامة

0: في المغربيه وهذا وحتى خارج الوطن.
1: إيه.
0: انما كتب على أسامة أنه يبقى محليا عن في الوسط الفني الحمد لله معروف. نعم. أما عند العموم كان هناك من يعرفنا وهناك من لا يعرفنا وهذا شيء طبيعي.
1: الحاجة اللي قدرتي تبدل هذه 30 سنة وانت في الساحة الفنية في المغرب اللي تبدلها الآن وتقول ما كانش عليا نديرها وضراتني كون راه دابا يا معاد فين وصلت أنايا؟
0: بالعكس أخي عمرك ما كنفكرش بهالطريقه.
1: نعم.
0: علاش؟ لان اذا فكرتي بهالطريقه السي المنتصر ربما توقع لك عقبه في طريقك.
1: نعم.
0: انا اقول اي تجربه كنخوضها سواء كانت ناجحه او فاشله والنجاح والفشل راه طبيعه في الانسان انما كثرنا بانما انا استفدت من كل تجربه. طبعا الحق اخطانا اخطاء كبيره وهذا شيء طبيعي في البشر انه يخطئ ويصيب يصيب ويخطئ. لكن عمري ما شفت بأن هذه المسألة كان خصني لا خصوصا وأنا مؤمن بأنا رجل مؤمن أخي بقضاء وقدر وهذا الانتشار أو عدم الانتشار هذا شيء يبقى رزق من الله سبحانه وتعالى. شحال من واحد ما كانش ناوي أنه بين عشية وضحى نعس فجبر راسو الملايين تبعته هو ناعس بالليل وش حامل واحد يا كيعمل وكي وجد وكذا وهذا وهذا بقى محصور في
1: هذا. كيفاش تفسر هذه القضيه؟
0: انا كان في حدود ربما تكون حدود ربما تكون ارزاق ربما يكون تيسير ربما يكون لان النجاح ما عندوش معيار.
1: ايويه
0: ما كاينش معيار.
1: بعض المرات تشوف وانا عندي اصدقاء كبار اللي تيخدموا حتى همايا وتيحاملين مشعل الاغنيه المغربيه وتيحاولوا يحافظوا على الطابع المغربي وتقول لك لا انا ما نديرش هذا الشيء انا خاصني نبقى هكذايا تنامن بالرسالة.

0: سبحان الله.
1: بلا ما نعطيك امثله. انا الحمد لله
0: بغيت نعرف شنو فين كاين المشكل. اذا واش في المتتبع، في الاعلام، في السوشيال ميديا؟
1: السوشيال ميديا
0: ولا الجمهور عاوز كده؟
1: الجمهور عاوز كده. لا الجمهور عاوز كده اخي. الجمهور يعني يستهلك ما يقدم له.
0: نعم
1: صافي، اللي القهوه جات كيستهلكوا. علاش حنا الان باش نرجعوا انا وياك الكلام اللي بدينا منه، بدينا على ان الاذاعه نهار اللي كانت الاذاعه والتلفزيون كانت رقابه، وكانوا الاعمال الفنيه الراقيه والكبيره ويتغنى بها الصغير والكبير.
0: نعم.
1: علاش؟ لان هادشي اللي تقدم لك، ملي كتقدم لي انا واحد واحد واحد المنتوج فني وبدون اي رقيب ولا حاسيب ولا هذا، طبيعه الحال شوف المستمع وخصوصا المستمع الحديث المنتصر يعني لا يستهلك الا ما هو سهل. ملي غادي يقول تيكا تاكا تاكا راه ساهله، ولكن ملي غادي نبقى انا نتمعن في الجمل الموسيقيه وهذا وندخل انا وبحر وهذا، خصني جهد باش نستوعبوا ولا هذا. فاذا قدمناه لك غادي احنا انت غتطلع من عندنا، ولكن باش ننزلوا هذا هو. والانسان اللي هو مثلا اللي عنده دراسه واللي عنده مبادئ وهذا صعب انه ينزل. ولكن انا عندي مبدا السي المنتصر، شد العصا من الوسط، ما تمشيش لي زيكستريم، يعني ما تلتزم. دابا انا ضد الفكره اننا لا اغني الى هذا وكذا. لا لا، الى قدرتي تمزج بيناتهم شويه، ينزل عند الجمهور وشويه يعطيه حاجه مزيانه وعطيه، لان المتلقي يعني المغني المطرب ولا الفنان بشكل عام راه كيخاطب المتلقي. ما يبغيش تغني لراسك ولا تغني لجوج الناس معك، تخاطب الجماهير. ولكن باش تخاطب الجماهير خاطبها بشد العصا من الوسط، ما تطرف يسارا وما تطرفش يمينا، وهذه هي القضية.
0: نعم. دابا اليوم نجيو الجديد ديالك. نعم. يعني درنا واحد الجولة شوية نعرفوا شنو جاري في الساحة وتكلمنا عليها. قبل ما نتكلم لخادت قلبي.
1: نعم.
0: هي الجديد ديالك. وجرات لك في الحفلات او مهرجانات انت عندك ريبرتوار، عندك اغاني ديالك، انهم يطلبوا لك اغنيه اللي في ذاك الوقت كانت ضربه ويقول لك عافاك الجمهور غنيها لينا، واش تغنيها ولا لا؟
1: ديالي ولا غير ديالي؟
0: لا ديال غير ديالك في الوقت ديال هاد الموجه اللي تنسمعوا الان ديال الاغاني اللي تقدر تغنيها.
1: نقدر طبعا الحال. طبعا الحال عليه معناها، لان المغني او الفنان بشكل عام خصو يكون على اطلاع بما يدور في الساحه وبما يحبه الجمهور.
0: نعم.
1: ولكن ما تكونش كتنافع عاود مع المبادئ ديالك فقط.
0: نعم.
1: يعني ما يمكنش واحد السيد متخصص في فن معين ويغني مثلا فن اخر اللي بعيد عليه، اذا كان مثلا ينسجم مع داكشي اللي كتعملوا لما لا؟ وهذا الشيء اللي كنديروه، كنحفظوا. نعم. حنا الاغاني ديال الناس بزاف.
0: نعم. اذا الجديد ديالك اليوم جيتي عندنا الفنون البلادي باش نتكلموا على الجديد ديالك، تكلمنا على كواليس اغنيتك الجديده خادت قلبي، كيفاش تولدت الفكره؟
1: خدت قلبي بعدا هي أغنية مغربية من كلمات وألحان الشاب وليد مرشيد، التوزيع الموسيقي لعماد شليحي، والإخراج ديال الفيديو كليب كان بين توقيع نبيل الحمري. الفكرة تولدت صدفة، اتصل بي وليد مرشيد واحد الشاب التقيته في بعض المناسبات، وعيط لي في التليفون قال لي استاذ عندي واحد جوج الاعمال الا بغيتي تسمع لي جوج. وحنا في السياره غاديين، سمع لي الاولى ما عنات لي والو، سمع لي خدت قلبي استفزتني بعض الجمل الموسيقيه فيها لان ما كانتش بهذه الحله هذه. فكانت
0: يعني فيها شويه الايقاع الفلامينكو الاسباني،
1: ونهار اللي سمع لي ما كانش الفكره إسبانيا. يعني خلال التنفيذ داخل الاستوديو بدينا كنشوفوا شنو الايقاع اللي غادي يناسبوا، شنو هي الرؤيه اللي خصنا نعملوا من بعد هذا.
0: يعني درتي تلاقي بين ضفتين، يعني
1: بين الضفتين هذا هو كان
0: ثقافيتين. يعني العود المغربي تصاحب لا جيتار اسبانيه، فواحد التناغم وتوزيع. نعم. نعم. معاصر
1: واحد التوليفه بين الاغنيه المغربيه والاغنيه المتوسطيه، حتى التصوير كان يجمع ما بين الفلامينكو وما بين الجلباب المغربي.
0: راه لاحظنا حتى الازياء المغربيه التقليديه، الجلابه والزليج ديالنا، الفسيفساء، القفطان، يعني كرموز مرئيه شفناها اللي تتعزز الهويه الاصيله
1: وتفاعل الحضارتين، الحضاره المغربيه الاصيله والحضاره المتوسطيه والاسبانيه يعني اللي متجدره

0: عبر قرون من الزمان بحكم القرب الجغرافي فينا.
1: نعم، إذا نقدروا نقولوا على هذا العمل هو مشروع فني متكامل.
0: لا المتكامل نقولوش متكامل، نقولوا حاولنا ما أمكن أننا نأدي واحدة. كيبقى دائما الفنان كيبقى دائما كيشوف بعض التغارات اللي كنقولوا، لأن العمل الفني إلى حد ما نحن راديو رحنا احنا راضيين عليه من حيث الكلمات، من حيث اللحن، من حيث التصوير. نعم. إنما نتوق إلى الأحسن إن شاء الله مستقبلا.
1: نعم، والتصوير كان في برشلونة.
0: كان في برشلونة نعم. هذا لأن اللي كملنا الإنتاج ديال العمل الفني كسمعي، بقينا نفكروا أننا كيفاش نعملوا نصوره، بما أنه يعني في شوية ديال الفلامينكو هذا شفنا.
1: ولكن علاش الرمزية ديال هذا الاختيار برشلونة ماشي غرانادا ماشي سيفيا؟
0: انا الفكره الاولاني صحيح انا الفكره في البدايه كانت هنا، كنا غادي نمشيو لغرانادا سيفيا بعدا بحكم القرب، ولكن لاسباب نبيل حمري المخرج من هنا كنوجه له التحيه، فنان شاب مقيم في الديار في برشلونه في شمال اسبانيا، وعنده ايكيب ديالو تما، عنده هذا، فهنا فعيوتي هما يتنقلوا ليكيب ديالو كلها تنتقل، وداك فضلت انا نمشي ناخذ الطياره ونمشي. والحمد لله كانت دازت الامور في في في في ظروف جد جد جد جميله جدا.
1: وانت خدت قلبي، يعني عرفنا الفكره كيف جات، كيف استقبلها المستمع؟ واش متبعات انت تشوف اليوتيوب
0: شحال؟ لا ضروري
1: تشوف انت يا كل نهار
0: ضروري، حق

0: وش متبعات انت تشوف في
1: اليوتيوب صحيح. هل لا ضروري
0: تشوف انت يا كل نهار
1: حقت ارقام يعني انا راضي عنها جدا يعني الاف الحمد لله تقريبا واحد نصف مليون مشاهد راه شافها التعليقات كلها ايجابيه وانا من عادتي السي منتصر ما كنمسحش من التعليقات ما كنمسحهم كنخليهم طبيعه الحال كلهم
0: كيفاش تتعامل معهم تضحك تدير لايك للميساج
1: ديما وأتفاعل
0: سواء كان سلبي أو إيجابي لكن سلبي تدير له لايك
1: السلبي فيه وفيه إذا كان نقد زوين بناء مثلا كي يدخل معك مثلا في في في الحيتيات او لا هذا شنو كيف خصو كان يكون او لا من الاحسن كان يكون هذا ولا اتقبله اذا كان تنمر او لا شي حاجه امر مرار الكرام وخليه لان هذاك لا يفيد الفنان في شيء.
0: نعم خادت قلبي شنو اللي خلاك انك تنزلها في هذا الوقت بعد شحال هادي ما نزلتي شي عمل؟
1: انا كسول ولكن ماشي كسول كسول لاسباب لان الفنان يشتغل في بيئه خصو البيئه صحيه
0: اكيد
1: دائما شكرا جزيلا
0: وسام عبد الدايم تنشكرك وصلنا لنهايه حلقه اليوم الفنون في بلادي الى اللقاء.

لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من التاسعة صباحا على ميديان.

0: صباح الأسرة، صحة، تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك اليومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من 10 صباحا فقط على ميديا.
1: السهرة العربية.

0: من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها لارتفاع عدد الأثرياء بالمغرب، هل يفيد الاقتصاد المغربي أم يعمق الهوة الاجتماعية؟
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في المغرب إذن الأرقام الأخيرة المتعلقة بارتفاع عدد

0: يعيش إلى الآن جزء واسع من الأسر المغربية على إيقاع مختلف تماماً، إيقاع الغلاء، تآكل القدرة الشرائية والاقتراض من أجل الحفاظ فقط على نمط عيش كان يعتبر عادياً قبل سنوات. فما الذي يحدث لطبقة كانت تاريخياً صمام الأمان الاقتصادي والاجتماعي، فئة كانت تملك القدرة على الادخار على ضمان تعليم جيد للأبناء، أصبحت اليوم تواجه ارتفاع أسعار السكن والتعليم والصحة والمحروقات وحتى تفاصيل الحياة اليومية؟ هل نحن أمام اتساع طبيعي للفوارق الاجتماعية تفرضه التحولات الاقتصادية العالمية، أم أمام إعادة تشكل عميقة للمجتمع المغربي؟ ثم إلى أين يقودنا هذا المسار؟ أسئلة أخرى نطرحها اليوم على الخبير الاقتصادي ومدير المرصد للعمل الحكومي الأستاذ محمد جدري. أهلا وسهلا بك أستاذ جدري.
1: أهلا وسهلا، مرحبا وعواشر مباركة، بالصحة والسلامة لكل المستمعات والمستمعين الأفاضل.
0: عواشر مبروكة أستاذ جدري. إذن نبدأ بهذا الرقم، ارتفاع لافت في عدد الأفراد ذوي الثروات الفائقة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وفق هذا التقرير، تقرير حديث عن شركة الاستشارات العالمية، ضمن تقرير طبعا عالمي للثروة للسنة سنة 2026. أولاً، ما هي العوامل الاقتصادية التي تساهم في ارتفاع عدد الأثرياء سواء في المغرب أو حاجة أو حتى خارج المغرب رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية؟
1: هو هذا واحد سؤال مهم ومهم جدا. بالإجابة على هذا السؤال ضروري أن نأكد على واحد مجموعة من الأمور اللي هي أساسية. أول حاجة اللي خصنا نعرفوها هو أن الاقتصاد الوطني المغربي هو واحد الاقتصاد اللي كيعرف واحد الدينامية مهمة خلال 25 سنة الماضية، وبالتالي كانت واحد مجموعة من الفرص الاستثمارية لمجموعة من المقاولات ومجموعة من الأشخاص. كما كنقولوا يعني اليوم كاين واحد مجموعه ديال الفرص لمجموعه من المقاولات، اما مقاولات فرديه او مقاولات عائليه او حتى مقاولات اللي فيها تعدد ديال الشركاء. ولكن المشكل اللي عندنا هو ان ما عندناش نفس الفرص لنفس المقاولات. اليوم المشكل اللي عندنا هو ان كنعيشوا على واحد التناقضات اللي هي غريبه. اليوم كنلقاو مثلا ملي كنشوفوا على سبيل المثال الاسطول ديال السيارات ديالنا اللي كنشوفوه في الطرقات ديالنا وفي طرق السياره، كنلقاو بان هناك يعني سيارات اللي هي فارهه، سيارات اللي كيتعدى يعني الثمن ديالها مليون ديال الدرهم او فوق مليون ديال الدرهم، وكذلك عندنا واحد السيارات اللي هي اقتصاديه اللي بالكاد الصاحب ديالها يعني كيادي واحد 150 الف درهم او واحد 140 الف درهم. علاش؟ لأن اليوم علاش الناس كيزادوا ثراء؟ لأن الاقتصاد الوطني المغربي في واحد المجموعه ديال الفرص اللي ممكن المردوديه ديال الاستثمار ديالكم مردوديه اللي هي كبيره وكبيره جدا اليوم، ولكن للاسف ماشي الجميع عنده نفس الفرص ديال الولوج لهذه الفرص هذه. اليوم كيف ما كنقولوا اللي عنده الفلوس هو اللي غيمشي هذه الفرص هذه وغادي يقتنصها وغيزد فيها، لان اليوم مثلا على سبيل المثال عندنا مجموعة ديال الطلبيات العمومية، الاستثمار العمومي ديالنا راه وصل تقريبا 380 مليار درهم، بل أكثر من ذلك ما كنقدروش بعض المرات ما نلقاوش المقاولات اللي غتجاوب لينا على هذه الحاجة. علاش؟ لأن ما عندناش مقاولات اللي عندها الكاش فلو، اللي عندها يعني عندها واحد الفوندرولمون ديالها باش أنها تصبر واحد 6 شهور أو واحد 9 شهور أو واحد عام باش أنها تخلص من عند الدولة المغربية. وبالتالي اليوم هاد الناس اللي عندهم هاد الفرص هذه، اللي عندهم إمكانيات الولوج إلى التمويلات البنكية، اللي عندهم واحد المجموعة من الضمانات لدى وسائل يعني لدى

0: هي التمويلات البنكيه اللي عندهم واحد المجموعه من الضمانات لدى وسائل يعني لدى المؤسسات الائتمانيه كيكون بامكانهم انهم يمشيوا هذه الاستثمارات. اليوم اذا بغيتي تستورد شي حاجه من الخارج اول حاجه خاصك يعني تسنى عليها واحد 6 شهور او واحد 7 شهور بما انك ما بين الاستيراد وانها توصل المغرب وتتباع وتقاد الامور. وبالتالي اليوم المشكل اللي عندنا هو ان من الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. علاش؟ لأن كذلك عندنا واحد مشكل ديال الهشاشة ديال العمل. اليوم عندنا مجموعة ديال الشباب اللي كيشتغلوا في مقاولات ولكن كما كنقولوا في الدارجة هو ما خدامينش وما غير مخبين على الشمس قدامين بالسميك او باقل من السميك. وبالتالي هذا هو اللي كيخلي ان الهوه هذه هي واحد الهوه اللي كبيره ما بين اصحاب الدخول الكبرى او اصحاب المقاولات اللي عندهم واحد الربح اللي هو كبير وكذلك اصحاب يعني الدخول الصغيره او يعني واحد مجموعه من الخدامين بواحد الدخل اللي هو محدود جدا.
1: نعم. طيب اقتصاديا إن شرحنا هذا الواقع أستاذ جدري، لماذا لا يعكس نمو عدد الأثرياء سواء في المغرب أو حتى خارج المغرب؟ لماذا لا يعكس تحسن حقيقي في اقتصادات الدول؟ لماذا دائما يكون مؤشر أيضا على اتساع الفوارق الاجتماعية وحتى تركيز الثروة؟ ما الذي يحصل فعلا؟
0: لا هذا واحد السؤال اللي هو مهم. علاش؟ لان هذوك اصحاب المقاولات الكبيره او اصحاب يعني الارباح الكبيره كيلقاو واحد مجموعه ديال الوسائل اللي كتسمى اما قانونيا لوبتيميزاسيون فيسكال يعني ان كيكون هو يعرف واحد وسائل مع الخبراء المحاسباتيين ديالو كيكبر واحد مجموعه من النفقات ديالو اللي هي ماشي بالضروره ان نفقات اللي هي حقيقيه وبالتالي كيوبتيميزي الربح ديالو وفي نهايه المطاف عوض ما أن يؤدي إلى ضريبة الدولة واحد مثلا واحد المبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الداخل أو الضريبة على القيمة المضافة كيلقى واحد الطرق اللي هي قانونية اللي ما كيخلص بها. ناهيك على الطرق اللي عندنا في المملكة المغربية إما عن طريق الاقتصاد غير المهيكل اللي هو خارج يعني الضرائب وخارج التحمولات الاجتماعية وخارج لاسفير ايكونوميك بصفة عامة أو اللي عندنا معروف في المغرب هو كل ما يتعلق بالغش الضريبي او التعرف الضريبي. وبالتالي هذه الامور هذه هي اللي كنلقاو بانها واحد الشخص اللي كنا كنعرفوه تخرج معنا من الجامعه او شي حاجه ولكن في ظرف واحد 5 أو 10 سنوات ولا مخرج واحد السياره بمليون ديال الدرهم وشاري واحد الفيلا وعنده واحد جوج المقاولات وعنده يعني واحد الفيرما خارج المدينه. علاش؟ لان ما عندناش واحد الطرق اللي كتخلي الناس انهم يؤديوا الضرائب المستحقه عليهم لان كيف ما كنعرفوا القطاع غير المهيكل والضرائب ديالنا بالاضافه للمنظومه ديالنا اللي هي منظومه فيها الكثير من الفساد ملي كتجمعي هاد الزانغريديون كاملين كيعطيوك بان واحد السيد كيطلع في السلم الاجتماعي بواحد السرعه اللي هي فائقه. العمل اللي ممكن يدير واحد 20 سنه او 25 سنه باش يوصل لهذاك المستوى ديال الثراء يمكن ليه في المملكه المغربيه يديروا في واحد 5 أو 6 سنوات على ابعد تقدير.
1: اذا عمليا صعود الاثرياء لا يمكن ابدا ان يكون او يشكل فرصه حقيقيه لخلق فرص شغل ولتحريك الاقتصاد اذا ما لم يتم اعاده توزيع الثمن. نعم
0: تماما. يمكن لي أن يكون إذا كانت الأمور قانونية بمعنى أن هذاك المقاول يخلص الضريبة اللي عليه كاملة ويخلص التحمولات الاجتماعية اليوم مثلا على سبيل المثال من غير مقبولة مثلا كنتكلم لك على تجارب اللي هي واضحة. عندنا واحد المقاول اللي واخد واحد طلبية عمومية من عند واحد المؤسسة عمومية أو قطاع عمومي أو قطاع حكومي أو جماعة ترابية ويا يعني واخد الأمور مثلا متعلقة بالحراسة وبالنظافة ومثلا بالسنة ولكن في نهاية المطاف كنلقاو بأن هذاك الأجير كان ديك الغيوبي كنصرحوا بيا بسقوط الضمان الاجتماعي بواحد 12 يوم أو 13 يوم أمر لي غير مقبول نهائي. وحنا كنشوفوا ديك حالة الأمن بأنه واقف يعني 6 أيام على 7 أيام ما بين 8 تسوية حتى 12 ساعة في النهار وكنلقاو في الآخر بأنه مصرح به بواحد 12 يوم أو 13 يوم. أكثر من ذلك أن هذاك السيد عوض ما ياخذ الحد الأدنى للأجر ديالو أو 4000 درهم كياخذ في نهاية المطاف واحد 2300 درهم أو 1400 درهم. وبالتالي أشنو كيوقع هو أن هذه الطلبية العمومية مصوبة الحكومة المغربية أو الجماعة الترابية أو المقاولة العمومية متى على سبيل المثال بواحد 6000 درهم باش هذاك الأجير ياخذ فيها واحد 3200 درهم ونخلصوا واحد 600 درهم ديال صندوق وطني الضمان الاجتماعي وهذاك صاحب المقاولة يربح معنا واحد نقولوا مثلا واحد 400 أو 500 درهم.

0: ويخلص عليها واحد الطالب على القمه المدافع ديال واحد 150 او 200 درهم في نهايه المطاف. شنو كنلقاو؟ كنلقاو بان داكشي كتقسم على النص، هذيك 6000 درهم كتمشي ليها واحد 2000 او 2400 درهم عند داك الاجير، وما تبقى كيمشي في التكاليف والارباح ديال المقاوله، وهذا هو اللي كيخلي بان مجموعه ديال المقاولات كتربح ارباح اللي هي كبيره وكبيره جدا. وبالتالي بالاضافه ان اليوم الاقتصاد ديالنا مجموعه من القطاعات هي اما قطاعات احتكاريه او شبه احتكاريه، وبالتالي فيها غياب ديال المنافسه. ملي كنتكلموا على غياب ديال المنافسه، ذلك المقاول كيبيع بالثمن اللي بغى، كاين مجموعه ديال الشركات اللي هما كيتفقوا بيناتهم في واحد المجموعه من الاسعار، وبالتالي في نهايه المطاف عوض ما ان الدينامية هذه يعني تنعكس على الاقتصاد ديالنا، ويكون عندنا واحد طبقة متوسطة اللي هي مزيانة، ويكون عندنا واحد الناس كيتخلصوا مزيان، كنلقاو بأن إما واحد السيد عنده حد أدنى أو أقل، وواحد السيد كبر منه يمكن لي أنه يسافر خارج المغرب واحد ثلاثة أو أربعة مرات، يمكن لي يخرج واحد مجموعة ديال السيارات، يمكن لي يقرر وليداتهم في بعثات أجنبية، يمكن لي يلبس الماركات ومجموعة من الأمور. في حين أن اليوم هو ما بين ذوي الدخل المحدود وطبقة الأغنياء تزداد، وهذا يعني واحد المؤشر ديال الخطر على الاقتصاد ديالنا الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار خلال القادم من السنوات.
1: نعم، وخلال القادم من السنوات أستاذ جدري، الطبقة المتوسطة كيف تغيرت على مدى هذه السنوات؟ كيف حالها اليوم؟ هل يمكن اعتبار الانتماء إلى هذه الطبقة يعني إلى الآن مجرد مرحلة مؤقتة تقاوم ارتفاع الأسعار، تقاوم زمن الغلاء، أم سيتغير هذا المفهوم على مدى السنوات؟
0: صحيح صحيح. اليوم إذا بغينا نتكلموا على شي حلقة الأضعف خلال الخمس أو عشر سنوات الماضية فهي الطبقة المتوسطة، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب. أول حاجة اللي خصنا نعرفوها هو أن اليوم يعني المجهود الحكومي كيمشي إما عند ذوي الدخل المحدود، يعني الطبقة اللي وصل لهم الدعم الاجتماعي المباشر أو تأمين إجباري على المرض أو مجموعة من الأمور التجاوبية كنحاول ما أمكن أننا نساعدهم باش أنهم يكفيوا يعني رمق الحياة، أو كيمشي المجهود إلى أصحاب المقاولات الكبيرة اللي خصنا ندعمهم باش يخدموا ليها الناس. وبالتالي الطبقة المتوسطة كتكون هي الحلقة الأضعف. علاش؟ لأن الطبقة المتوسطة هي تسدي خدمات جليلة للاقتصاد الوطني. أول حاجة على سبيل المثال، الطبقة المتوسطة ما كتزاحمش يعني أولاد المغاربة في التعليم العمومي، وبالتالي كتمشي إلى القطاع الخاص، وهذا كتحمله من الجيب ديالها دون استرداده عن طريق مثلا الضريبة على الدخل. الطبقة المتوسطة ما كتزاحمش مع يعني أفراد ديال الشعب المغربي على وسائل النقل العمومي، لأن الأغلب ديالها إما عند دراجات نارية وإما عندهم سيارات، وإما كيمشي الوسائل ديال القطار اللي ماشي بحال الطوبيسات أو الطاكسيات أو الترامواي أو شيء من هذا القبيل. وكذلك ما كتزاحمش المرفق العمومي فيما يتعلق بالصحة، لأن الطبقة المتوسطة كتمشي أساساً نحو القطاع الخاص، إما عند أطباء المرفق الخاص أو عند مستشفيات خاصة اللي هي مصحات خاصة. مني كنشوفوا هالثلاث الأمور هذه شحال كتشكل يعني في الراتب ديال واحد السيد اللي هو موظف أو أجير في القطاع الخاص، وبالتالي يعني عنده واحد الأجر ما بين 8000 10000 حتى نقول 20000 درهم، كنلقاو بأن جزء كبير من المصروفات كتمشي ليه من القدرة الادخارية ديالو. أكثر من ذلك، اليوم عندنا واحد التحول اللي هو جوهري في الاقتصاد ديالنا. احنا مثلا ملي كنا صغار كبرنا في واحد الدار اللي هي دار ديال جدو الجدة، اللي فيها جدو الجدة وفيها العم والعمة وفيها يعني داك الشيء متسلسل. عندنا واحد الدار اللي هي كبيرة ساكنين فيها كاملين. اليوم مشينا للأسر النووية، وبالتالي جميع الأسر الطبقة المتوسطة تتوجه نحو إما بناء سكن شخصي ديالها وإما كتمشي نحو واحد الشقق ديالها. في نهاية المطاف ملي كنلقاو بأن في الأجر أو المدخول ديال واحد السيد ديال الطبقة المتوسطة رجل أو سيدة، ملي كتحيد ليه المصاريف ديال التعليم، كتحيد ليه المصاريف ديال السكن، كتحيد ليه مصاريف ديال التطبيب، كتحيد ليه مصاريف ديال النقل، بالكاد كيبقى ليه واحد شوية ديال الادخار ديالو اللي خاصو يلاه يدير بيه واحد السفر أو واحد جوج في العام، أو يخلي واحد شوية التقاعد ديالو. وبالتالي هذا مؤشر خطير، لأن الطبقة المتوسطة لم تستفد طيلة العقدين أو العقد الماضي من مجموعة من التحفيزات، عكس يعني طبقة ذوي الدخل المحدود أو طبقة ديال الأغنياء. وهذا مؤشر كبير، لأن الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان ديال الاقتصاد ديالنا، هي اللي كتستهلك واحد مجموعة من السلع ومجموعة من الخدمات، هي اللي كتخدم واحد مجموعة ديال

0: المستخدمين هي كتطلب واحد المجموعه ديال الخدمات، وبالتالي يعني القضاء عليها غيدينا واحد الوقت، وهذا ما لا نحبده.
1: ولكن هل القضاء عليها هو جزء من ثقافه ايضا المواطن وسلوكه الى الان، بما انك اشرت الى بعض يعني الاساسيات التي اصبحت اساسيه اليوم وتغيرت على مدى السنوات واصبح الكل مطالب بها، هل يعني اليوم هذا الايقاع
0: تماما المشكل عندنا اليوم هو ان خاصنا نخفوا العبء عن طريق الطبقه المتوسطه، يعني عن جوج طرق اللي هي اساسيه. المساله الاولى، اما نوفر لهم واحد التعليم اللي هو جيد عمومي، وبالتالي يكونوا قادرين انهم يدوي لهم التعليم العمومي، نوفر لهم وسائل ديال النقل العمومي اللي هي تكون مزيانه باش انها في الوقت ديالها وفيها الراحه باش انها يكون في غنى على استعمال السياره ديالو. وكذلك فيما يتعلق بالسكن خاص يكون واحد الدعم اللي هو مهم ومهم جدا. هذه امور اما خاصنا نشوف الاتجاه هذا او خاصنا نشوف واحد الاتجاه اخر اللي كان فيه مجموعه من البرامج الانتخابيه ديال مجموعه من الاحزاب السياسيه، هو ان واحد الطبقه متوسطه يمكن ليها تادي واحد الرسوم ديال التمدرس او واحد الرسوم ديال النقل او واحد الرسوم ديال القطاع ديال التطبيب في القطاع الخاص، ولكن تسمح ليها باسترداد جزء من هذه المصاريف هذه عن طريق الضريبه على الدخل. في نهايه المشروع غادي يوقع هو انني انا كمواطن في طبقه متوسطه كنتقاضى مثلا على سبيل المثال واحد الاجر ديال واحد 10000 درهم، كنخسر فيه واحد 5000 درهم ما بين السكن والصحه والتعليم او واحد 6000 درهم. الحكومه تقول لي سترد واحد 2000 او واحد 2500 درهم عن طريق عدم اداء ضريبه على الدخل، هذا غادي يخلي عندي جزء من الادخار لانه يطلع ويمكن لي انا نمشي نستثمر في حاجه اخرى. اليوم العكس هو اللي حاصل، عندنا كنكونوا مضطرين نمشيو الى خدمات في القطاع الخاص، لا في التعليم لا في السكن لا في الصحه لا في النقل، وما عندناش الظروف ديال استرداد هاد الضريبه على الدخل، وبالتالي في نهايه المطاف كتكون طبقه هي طبقه متوسطه ولكن قريبه من عتبه الفقر مع اول ازمه او اول ازمه ديال الغلاء او واحد من الشخصين ديال الاسره يفقد العمل ديالو، هاد الاسره كتكون مضطره انها تفقد يعني هذاك الكاتيجوري اللي كاين في المجتمع وتهبط الى طبقه ديال الفقراء.
1: اذا كيف يمكن تشخيص هذا الواقع المغربي استاذ جدري برايك؟ هل الخطر الحقيقي اليوم على الاقتصاد المغربي هو عتبة الفقر التي اقتربت منها جزء من الطبقة المتوسطة، أم اختفاء هذه الطبقة تماما والتي تشكل كما أشرت عمود الدولة الاجتماعي وحتى الاستهلاكي؟
0: لأنا كنظن بأن خلال على الأقل 10 سنوات الماضية أعطينا واحد الاهتمام إلى ذوي الدخل المحدود، اليوم صار لزاما على الحكومة أن خلال 5 سنوات الماضية أن تولي اهتماما حقيقيا طبقة متوسطة. أنا يمكن

0: خلال 5 سنوات الماضية أن تولي اهتماما حقيقيا طبقة متوسطة. أنا يمكن لي نقول لك واحد القضية مثلا مهمة، مثلا خلال الحوار الاجتماعي الماضي الموظف القطاع العام استخدم واحد الزيادة بطريقة مباشرة، المتقاعدين استخدموا واحد الزيادة، ذوي الدخل محدود عندهم واحد الدعم اللي هو اجتماعي مباشر، صحاب السنك زاد لهم ب 20%، ولكن الطبقة المتوسطة لم تستفيد إلا بواحد الزيادة بطريقة غير مباشرة ما بين 150 درهم و 400 درهم. ملي كنقارنوا 6 مليون اللي كاينين في القطاع الخاص مع واحد اقل من مليون اللي كاينين في القطاع العام، كنلقاو بان هناك حيف كبير. ما يمكنش واحد الموظف زادت ليه واحد نقولوا 1500 درهم زائد 400 درهم هي واحد 1000 تقريبا 2000 درهم، في حين واحد السيد في الطبقه المتوسطه ديال القطاع الخاص زادت ليه واحد 300 درهم او واحد 350 درهم، في ظل هذا الغلاء اللي كاين خلال السنوات الماضيه. وبالتالي اليوم خاص الاهتمام ديالنا يمشي نحو هذه الامور المتعلقه بالطبقه المتوسطه، لان حذاري ثم حذاري من اختفاء الى طبقه متوسطه، هذا يهدد السلب الاجتماعي ويولي عندنا مشكل، لان ما يمكنش نقبلوا في المغرب اما تكون فقير او تكون غني. لان الطبقه المتوسطه هي صمام ديال الامان، دائما كانت الطبقه المتوسطه اما في القطاع العام او في القطاع الخاص او في المقاولات ديالهم هي اللي كتحرك الاقتصاد ديالنا، وبالتالي يجب المحافظه عليها ويجب دعمها خلال القادم من السنوات.
1: نعم، طيب نحن بدانا الحلقه بالاستاذ جدري بارتفاع لافت في عدد الأفراد ذوي الثروات الفائقة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وشرحت لنا كيف يمكن أو ما هي العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع عدد الأثرياء في المغرب رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية. بالتالي هل كخلاصة ما نعيشه اليوم هو اقتصاد يمكن تصنيفه بالاقتصاد الذي يصنع الثروة، أم اقتصاد يعيد تركيزها في يد فئة محدودة؟
0: وأقصد
1: عالميا ليس فقط يعني.
0: لا شوفي اليوم احنا يا أنا ممكن أقول لك بالدرجة، اليوم احنا يا في واحد الاقتصاد ديال الهوتة، بمعنى ان اللي عنده الكاش تحت منه يمكن لي اليوم الى عندك واحد 100,000 درهم او 200,000 درهم تحت منك، يعني فلوس تحت منك، يمكن لك انها تربحك واحد 40,000 درهم او 50,000 درهم في ظرف وجيز، يعني نقولوا واحد شهر او شهرين يمكن لك دير اعاده بيع السيارات او دير واحد المحل الخدمات او دير شي حاجه يعني في ظرف اللي هو وجيز تربحك. ولكن المشكل اللي عندنا اليوم هو ان اليوم واحد فئه عريضه من المجتمع بالكاد كتنهش الشهر ديالها، بالكاد انها كتكمل شهر ديالها بدون استعانه بقروض، اما كريدي من الحانوت، اما تسبيق من الاجره، اما كريدي استهلاكي، اما من العائله، اما دارت، اما اما اما اما. وبالتالي اليوم خاصنا نقويوا هذه القدرات الادخاريه ديال الطبقه المتوسطه ديالنا باش انها تشيء الامام. اليوم الفرصه مواتيه، مجموعه من الناس اللي عندهم امكانيات ماليه يمكن لهم يحققوا مجموعه من الامور. هذا هو اللي قلت لك قبيله، بان مجموعه ديال الاشخاص كنلقاو بان كنعقلوا عليهم مزيان، كانوا معانا في الكليه، كانوا معانا في مدارس عليا، كانوا معانا في ولكن تحت لي واحد الفرصة لأنك يعرف واحد السيد أو كيعرف واحد يدخل واحد تمويل بنكي أو شي حاجة بين عشية وضوحها في واحد 5 سنوات أو 6 سنوات مشاو إلى واحد الغنى اللي هو غنى اللي هو كبير، لأن اليوم الفرص هي موجودة في المغرب، ولكن الفرص هذه خاص تكون معها واحد التمويل. في ظل غياب التمويل كنلقاو مجموعة من الناس كتبان لهم واحد مجموعة من الفرص ولكن ما عندهمش إمكانية مالية. أهم كل نقول مثلا على سبيل المثال احنا في هذه المواسم تاع عيد الأضحى كاين مجموعة ديال الناس اليوم قبل شهر أو شهر ونصف من عيد الأضحى كيمشي واحد الضيعة وكيشري واحد 50 أو واحد 60 ديال الخرفان من عندك السيد، وكيقول لي خليهم عندك تما كذا تيقرب العيد وكيعاود يبيعهم. تخيلي معايا أنك استثمر مثلا على سبيل المثال واحد 300,000 درهم أو 400,000 درهم، مباشرة بعد شهرين أو 3 أشهر يمكن ليه يدخل واحد 100 أو 150,000 درهم بصفة كبيرة. ملي كنقارنوا هاد 150,000 درهم ديال الرباح مع واحد السيد طبقة متوسطة يلزمه 5 إلى 6 سنوات باش أنه يدخر واحد 100,000 درهم أو 150,000 درهم إلى قدر أنه يدخره.
1: يعني واقع صراحة أستاذ جدري يحتاج إلى مجموعة من المعالجة ومجموعة من الإصلاحات تبدأ من المواطن أولا.
0: صحيح صحيح. اليوم اللي خصنا نردوا البال هو ان كاين واحد مجموعه ديال الدول ديال الجوار ديالنا اللي ماشي بعيده اللي كنشوفوا فيها اليوم بان كتلقى في نفس البلد في نفس المدينه واحد السيد اللي كيسعى وكيطلب واحد الخبيز باش انه ياكلو، وكتلقى واحد السيد كيصرف يعني ممكن نقولوا مئات ديال الدراهم او مئات ديال الدولارات في واحد الخدمه اللي هي زايده. وهذا علاش؟ لان قضينا على الطبقه المتوسطه. هذه الامثله اللي كاينه في الجوار ديالنا.

0: ما بغيناش نمشيو ليها لان المغرب خاص يبقاو فيه ذوي الدخل محدود طبقة متوسطة وغنية ويبقى عندنا هذاك السونسور سوسيال هذاك السلم الاجتماعي دائما كنحافظوا عليه باش ان يبقى ديما الامل عند المواطنات والمواطنين اللي غادي الافضل باش انهم يقولوا بان كان واحد السيد جارنا توفر له واحد الوظيفة خدم قطاع الخاص بشاشه واحد الدار واحد الطوموبيل سافر تزوج ما يبقاش عندنا بان احنا كلنا فقراء كلنا ما عندنا والو وما كاينش الامل وما كاينش هذه مشاكل كبيرة غتخلينا اننا ندخلوا في شي امور متعلقة بالسلم الاجتماعي اللي نحن فيه
1: غنى عنها. نتمنى ذلك أستاذ جدري الخبير الاقتصادي مدير مرصد العمل الحكومي. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد جدري.
0: مرحبا.
2: بالمبسط
1: خصصنا هذه الحلقة إذن لارتفاع في عدد الأثرياء بالمغرب. وعالميا عدد الأثرياء شهد ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة مدفوعا بازدهار التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي وأسواق العمل. وفق قائمة مجلة فوربس لعام 2025 تجاوز عدد المليارديرات عالميا أزيد من 3020 شخصا لأول مرة في التاريخ بثروات إجمالية بلغت أزيد من 16 تريليون دولار بزيادة تقارب تريليوني دولار عن عام 2024. يتصدر إيلون ماسك قائمة الأغنى عالميا مستفيدا من صعود شركات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية وأيضا الفضاء، بينما يواصل رواد التكنولوجيا مثل مارك زوكربيرغ وجيف بيزوس تعزيز ثرواتهم. الولايات المتحدة ما تزال تتصدر عدد المليارديرات بأكثر من 900 ملياردير، تليها الهند وتليها الصين ثم الهند، ما يعكس انتقال الثروة نحو قطاعات الابتكار والتقنية والاستثمار العالمي. هذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة.

السماح الصوفي أحمد الخليع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد الإنسان الكامل، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خصوصا وأننا نعيش في هذه الأيام موسم الحج المبارك في شهر ذي الحجة، شهر الحج الأكبر.

مختلفة، وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال لا يعتد بوقوفه ولا حج له إن فارق عرفة، وأنه إن لم يرجع ويقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. كل هذا من تعاليم مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المدرك للطائف الحج وأسراره، الذي أرسله الله إلينا رحمة ليعلمنا ديننا ويخرجنا من الظلمات إلى النور. فهو صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فهو صلوات الله وسلامه عليه مستند كل منا، به نتوسل إلى الله ليقبل حجنا ووقوفنا وطوافنا عليه الصلاة والسلام. إني توسلت بالمختار أفضل من رقى السماوات سر الواحد الأحد، رب الجمال تعالى الله خالقه، فمثله في جميع الخلق لم أجد، خير الخلائق أعلى المرسلين نذرا، ذخر الأنام وهاديهم إلى الرشد، به التجأت لعل الله يغفر لي، هذا الذي هو في ظني ومعتقدي.

ومن جاءه مستغفرا وجد الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسكم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما يأتيه من زائر صلوات الله وسلامه عليه إلا يغفر له، لأنه من جاءه في حياته كمن جاءه في مماته، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد قاصده أبدا. فزيارته قربة، وزيارته فوز وفلاح ونجاح. فاللهم ارزقناها بجودك ومنك وفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

في هذا اليوم الأغر وعظم قدره عند الله، زيارة لمقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من الفائزين في يوم عرفة هذا وفي هذه الليلة، ليلة العيد الأبرك المبارك عيد الأضحى، بجاه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إني توسلت بالمختار أفضل من رقى السماوات سر الواحد الأحد، رب الجمال تعالى الله خالقه، فمثله في جميع الخلق لم أجد، خير الخلائق أعلى المرسلين ذرا، ذخر الأنام وهاديهم إلى الرشد، به التجأت لعل الله يغفر لي، هذا الذي هو في ظني ومعتقدي، فمدحه لم يزل دأبي مدى عمري، وحبه عند رب العرش مستندي، عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا، مع السلام بلا حصر ولا عدد، والآل والصحب أهل المجد قاطبة، بحر السماح وأهل الجود والمدد. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا هذه الزيارة، فإنك جولتنا في آفاق ملكك، وأنطقتنا بلسان قدرتك، وأدرجتنا بضعفنا في قوتك، واستكنتنا عند مشاهدة عظمتك، وحلت بيننا وبين أمرك ونهيك بسوابق علمك ومشيئتك، وجمعت بيننا وبين مرادك بغالب قضائك ولازم حجتك،

الأطلس الكبير. الريح غادي الصوت غربي في السول الغربية والأطلس المتوسط في تادلال حوز سوس وناحية الدرعة، وغادي الصوت الشرقي في المناطق الأخرى كلها. القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40%.

0: حاب المقابل غياب أسباب بارزة كيوسف النصيري وسفيان بوفال. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. بعد الفاصل نكمل باقي مشوار صباح الأخبار.
1: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
0: مستمعنا الكرام صباح الأخبار على ميديا مستمر وكالعادة. فيه قصة منذ العام 2022 تعيش جنوب إفريقيا على واقع فضيحة تعرف إعلاميا باسم فارغيت. يتهم فيها رئيس البلاد سيري رامافوزا بإخفاء أموال مجهولة المصدر في مزرعته الخاصة. القضية عادت للواجهة مؤخرا بعدما قضت المحكمة الدستورية بأن قرار البرلمان بوقف إجراءات التحقيق مخالف للدستور. قضية أو قصة فارمغيت يرويها الزميل محفوظ ولد السالك.
2: Cyril Ramaphosa fait l'objet d'accusations de fautes graves pour avoir dissimulé à la police et aux autorités fiscales.
3: هي واحدة من أبرز الأزمات السياسية التي واجهت جنوب إفريقيا في عهد رئيسها الحالي سيريل رامافوزا. تدور أحداثها حول سرقة مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية من مزرعة خاصة للرئيس تعرف بفالا فالا. وقعت عملية السرقة سنة 2020 وظلت بعيدة عن التداول إلى غاية منتصف 2022 حينها اتهم الرئيس بالتستر عليها، مما أثار جدلاً بشأن مصدر الأموال وشكل إحراجاً سياسياً كبيراً لرامافوزا، فتح الباب أمام مطالبات بعزله من منصبه. المبالغ المالية المسروقة من مزرعة الرئيس كانت مخبأة داخل قطع أثاث وتباينت التقديرات بشأن حجمها، لكنها تراوحت بين 580 ألف دولار وأربعة أو خمسة ملايين دولار. القضية برزت للواجهة بعدما تقدم رئيس جهاز الاستخبارات السابق آرثر فريزر بشكوى رسمية إلى الشرطة اتهم فيها رامافوزا بالتستر على عملية السرقة وعدم الإبلاغ عنها وفق الإجراءات القانونية، إلى جانب استخدام عناصر أمنية لتعقب المشتبه بهم خارج الأطر الرسمية. الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية محمد لمين المبروك معلقاً على فارمغيت.
4: فضيحة فارمغيت ضربة سياسية قوية للرئيس الجنوب إفريقي الذي كان يقدم نفسه باعتباره رجل الإصلاح والنزاهة، لذلك فالقضية تكشف عن تناقض بين خطاب الرجل والممارسة الواقعية للسياسة، خصوصاً بوجود فساد متهم به ويتعلق بإخفاء الأموال واستعمال أجهزة أمنية بصورة غير معتادة لمعالجة القضية.
3: أضحى جنوب الإفريقيين ساسة ومواطنون عاديون يتساءلون على نطاق واسع بشأن مصدر أموال الرئيس الذي وصل السلطة عام 2018 متعهدا بمحاربة الفساد وإعادة الثقة بالمؤسسات، وعن أسباب الاحتفاظ بها نقداً داخل أثاث في المزرعة بدل إيداعها في مؤسسة مصرفية. في أواخر عام 2022 خلصت لجنة مستقلة عينها برلمان جنوب إفريقيا إلى وجود أدلة أولية قد تشير إلى سوء سلوك جسيم وانتهاك للدستور من جانب رامافوزا. وفي يونيو 2000 من تهم تتعلق بتضارب المصالح وانتهاك القسم الرئاسي. سياسيا كان من تداعيات القضية أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم خسر أغلبيته البرلمانية في الانتخابات العامة لعام 2024 للمرة الأولى منذ 30 عاما، مما اضطر الرئيس إلى تشكيل الحكومة مع أحزاب صغيرة. لكن قضية فارمغيت سلطت الضوء على فساد أوسع يطال إلى جانب الرئيس شركات كبرى في البلاد، بحسب الدكتور أحمد عبد الدايم الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.
5: الرئيس سيريل رامافوزا بيواجه الفساد بشكل كبير، لكن أعتقد أن معركة الفساد في جنوب إفريقيا متعددة وكبيرة. الفساد تم اكتشافه في الشركة الجوية وشركة تصنيع الأسلحة وغيرها من شركات كثيرة جدا، أمر يعني واخد أبعاد كبيرة وموضح أن رئيس الدولة يعني يواجه الفساد الفساد بشكل كبير في قطاعات كبيرة في الدولة.
3: وفقا لمؤشر مدركات الفساد للعام 2026 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن جنوب إفريقيا تعد من ضمن البلدان الأكثر فسادا على الصعيد الدولي، وضع يؤثر على الكثير من مناحي الحياة في البلاد ويجعل مستقبل رامافوزا غامضا إلى حد كبير.
6: We will be direct and honest.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
0: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا، ووجهتنا الآن باريس مع ميديا روبورتاج. تهز باريس قضية اعتداءات جنسية محتملة داخل رياض الأطفال بعدما كشفها أولياء أمور أطفال، ورغم وعود عمدة المدينة بإصلاح شامل للقطاع لا تزال ثقة الأسر مهزوزة وسط صعوبات قضائية خاصة في الاستماع للضحايا الصغار. في المقابل تتحرك جمعيات مدنية لمساندة العائلات المتضررة. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا من باريس إكرام بن شريف.
7: On a vu que des crises s'installaient très régulièrement, surtout sous la douche. Pour lui laver les parties intimes, c'était extrêmement compliqué.
8: بوجه غير مكشوف تحكي أم بداية الكابوس.
7: J'ai vu un groupe de parents parler avec un air un peu grave.
9: التقيت مجموعة آباء يتكلمون بقلق عن فتاة صغيرة تعرضت لاعتداء من طرف مؤطر. طرحت حينها أسئلة على صغيرتي وقالت لي إنها تعرف المؤطر المشتبه فيه وإنه عانقها، وحينها اكتشفت ما ألحق بها.
8: تفاصيل مفجعة لواقعة اعتداء جنسي على طفلة في روضة. القصة ليست الأولى، هي سلسلة قاتمة يتهم فيها عناصر طواقم تربوية. العاصمة الفرنسية في صدمة. عمدة باريس.
10: C'est la priorité absolue de ce début de mandat. J'ai
11: consacré. هي أولوية ولايتي، وسأخصص جزءا مهما من يومي للقاء جمعية ميتو المدارس وللقاء جمعيات أخرى. سأقلب الطاولة، كل شيء سيراجع، وسنبدأ شيئا جديدا، وسأتخذ قرارات تغيير تدبير على كل المستويات. علينا التخطيط لكل ذلك، وسأكشف عن القرارات قريبا.
8: التغيير المطلوب ضخم، ضخم بحجم الفوضى التي تعم القطاع، يقول إيريك لوكلير مدير روضة.
12: Je pense qu'il faut effectivement renverser la table.
13: أعتقد فعلا أن علينا قلب الطاولة، وليس فقط في باريس بل وطنيا. في التأطير الموازي شيء مرتجل، المؤطرون غير مكونين بشكل عميق. علينا مراجعة كل شيء من وجهة نظر التكوين ومن وجهة نظر التنظيم.

0: خطورة. إليزابيث غوتمان عن SOS الروضات تحكي صعوبة الوثوق بأقوال الأطفال الضحايا. أقوال الأطفال لا تؤخذ بعين الاعتبار. حين يتكلم طفل لأبويه يثقان به ويشتكيان للمدرسة، لكن الأجوبة غالبا تقلل من أهمية أقوال الأطفال، بل تتهمهم بالكذب والمبالغة. أول خطوة يقوم بها الآباء دائما تواجه صعوبات، وحين يقرر إطار مسؤول أخذ الأقوال بعين الاعتبار، هنا أيضا نجد مقاومة. نقول لا يمكن لتلك المرأة أو الرجل أن يكونان مسؤولين عن فظاعات من هذا القبيل. كل مرحلة صعبة، وحتى حين يقرر الآباء التقدم بشكوى أحيانا يواجهون مقاومة الشرطة. وأنا أعرف عائلة قيل لها لا جدوى من التقدم بشكوى، هل أنتم متأكدون من أقوال طفلكم؟ في باريس قسم الشرطة المكلف غارق تحت عدد كبير من القضايا، مما يعقد مهمة الاستماع إلى الأطفال.
1: عشرة
0: المؤثرين أوقفوا في إطار مساطر تربوية وأخرى قضائية. كيف تصلح المدرسة صورة الأمان الممزقة في قلوب الآباء؟ سؤال ثقيل يؤرق آباء العاصمة الفرنسية. باريس، إكرام بن شريف، ميديان.
2: الخامسة والربعة بمدئة، إليكم أهم الأنباء. أمير المؤمنين الملك محمد السادس يؤدي اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمشهد أهل فاس بالمشور السعيد برباط. العاهل المغربي يصدر عفو ملكي عن 1376 شخصا من المحكومين من طرف مختلف محاكم المملكة. ضيوف الرحمن يشرعون في ربيع جمرة العقبة الكبرى بمنى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ختاما لأبرز محطات مناسك الحج. إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك الهدنة عقب غارات جوية على جنوب البلاد، وتعلن عودة وفدها التفاوضي من قطر وسط تعطل مساعي السلام. الغارات الإسرائيلية تحصد أرواح 31 شخصا في جنوب لبنان مع استهداف قيادات عسكرية في قطاع غزة. الناخب المغربي محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية لأسود الأطلس المشاركة في مونديال 2026

0: إطلاق الموسم الفلاحي 2025-2026 بعد المعطيات التي كشفت عنها وزارة المالية بخصوص تحسن الإنتاج الزراعي والموارد المائية في سياق يتسم بتقلبات مناخية وضغوط متزايدة على الأمن الغذائي والمائي بالمغرب. المعطيات الرسمية تتحدث عن ارتفاع كبير في إنتاج الحبوب وتحسن ملحوظ في نسبة ملء السدود، إضافة إلى مؤشرات إيجابية تخص بعض المزروعات، لكن في المقابل تظل هناك أسئلة مرتبطة بمدى استدامة هذا التحسن وتأثيره الحقيقي على الفلاحين وعلى تدبير الماء وعلى الأسعار والسيادة الغذائية. لمناقشة هذه التحولات يسعدني أن أستضيف الأستاذ كمال أبركاني، الخبير في العلوم والهندسة الزراعية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور. أستاذ كمال، مرحبا بك.
1: مساء الخير سيدي، عيدكم مبارك سعيد، نشكر ميديا راديو على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا، ويسعدني أيضا أن أرحب بالأستاذ مصطفى عيسات، الخبير في قضايا البيئة والماء. مرحبا بك أستاذ مصطفى.
2: مرحبا وعيد مبارك سعيد عليكم على جميع المغاربة.
0: عيدكم مبارك سعيد وكل عام إن شاء الله وأنتم بألف خير. لعلي أبدأ معك

0: الضايات والمناطق الرطبة، وبالتالي وجب الانتقال إلى حلول مرنة.
1: سأتي إلى هذه التفصيلات أستاذ مصطفى، لكني يعني أسأل هنا الأستاذ كمال أبركاني. أستاذ كمال، الأرقام الرسمية تتحدث عن تضاعف إنتاج الحبوب مقارنة بالموسم الماضي، يعني تقنيا ما هي العوامل الأساسية وراء هذا التحسن؟ هل يعود فقط للأمطار أم أيضا لتطور الممارسات الزراعية؟
2: إيه، بالنسبة لهذا الموضوع كما أشار الأخ مصطفى، يعني الحقيقة ندي السدود كان واحد الانتعاش، كان تساقطات مطرية. بغيت نهضر بأنه نقول بأنه في شهر 11 في نوفمبر كنا كنهضروا على واحد السيناريو ديال الجفاف بعد 7 سنوات يعني ديال الجفاف، ولله الحمد منذ بداية شهر دجنبر كان واحد تحسن يعني في التساقطات المطرية اللي كان عندهم تأثير على الفرشة المائية، اللي كان عندهم تأثير على السدود، ولكن حتى على الغطاء النباتي. احنا ملي كنستعملوا يعني الصور ديال الأقمار الاصطناعية كنشوفوا بعض المؤشرات ديال الغطاء النباتي، يعني كان واحد تحسن كنقولوا حنايا سينيفيكاتيف. ولهذا المزارعين واخا نورمالمون يعني في المغرب يعني في السنوات العادية هذه تقريبا 15 سنة يعني كنا كنزرعوا في شهر 11 الحبوب، كان واحد التأخر، كان واحد الاستدراك. لو كان مثلا هاد الشتاء نقول واحد السيناريو طاحت مثلا في شهر 10 ولا شهر 9 يعني كان واحد الانتعاش، يتقدر المساحة ديال الحبوب تزاد يعني بلوس كو سا. ولكن ولهذا بغيت نقول بأنه حسب بعض المعطيات شهر 10 ولا شهر 9 المغرب في واحد السيناريو ديال الجفاف، من حيث كان واحد انخفاض في الأثمنة ديال الحبوب، دار واحد الاستيراد، سياسة ديال الاستيراد ديال الحبوب، حيت علاش يعني كان واحد تخوف من السيناريو بأنه هذا العام غادي يوقع الجفاف. ولكن ولهذا يعني كان تحسن ديال المساحات المزروعة، الفلاحة يعني زرعوا. إذا شفنا في هذه الأسابيع بعض التقارير الرسمية بينوا بأنه المغرب وقف الاستيراد ديال الحبوب اللي كان

0: مستوى الحبوب، كانت كمان الأشجار المثمرة، كانت كمان أشجار الزيتون. هذه السنة كان الزيت كوصل في 120 درهم اللتر، اليوم زيت الزيتون في حدود 35 درهم 40 درهم إلى غير ذلك. فاليوم دعم هذه الاستراتيجيات الزراعية في إطار الجيل الأخضر لتكون أكثر مرونة. اليوم مابقاش عندنا سيناريو واحد نشتغلوا به، علينا أن نشتغل بسيناريوهات متعددة ترى الخريطة المناخية في صلب سياساتها العمومية، وكذلك تنزل الدعم الاستراتيجي وفق المناطق الزراعية المختلفة. وكاين هناك شيء مهم في السياسة المائية اليوم هو الربط ما بين الأحواض المائية، نقل المياه إلى حوض أم ربيع سيجعل تلك المنطقة تعيد حياتها الفلاحية وتعيد قوتها في إنتاج اللحوم وكذلك الأغنام اللي افتقدناها وأثرت على الأسواق الوطنية. وبالتالي هناك مشاريع استراتيجية مستقبلية إذا تم اتخاذها بسرعة القصوى وتنزيل الفلسفة الملكية فيها سيكون إن شاء الله توازن في قطاعنا وتحقيق الأمن الغذائي والزراعي والمائي لمستقبل السنوات.
1: طيب أستاذ كمال أبركاني، يعني رغم تحسن الإنتاج ما يزال عدد من الفلاحين الصغار يشتكون من ضعف المردودية وارتفاع كلفة الإنتاج، إلى الآن أي في من وجهة نظرك أين يكمن الخلل؟
2: هذا كما كنقول موضوع الساعة، من حيث بزاف الناس كيتسائلوا كيقولوا هذا العام تحت الشتاء، ولكن كنشوفوا الخضر والفواكه يعني الأهمية ديالهم طالعين وكذا وهذه وهذه. يعني دابا المشكل اللي كاين يعني خصنا نعرفوا بأنه الفلاحة المغربية دات واحد العدد ديال الاضطرابات، أو الاضطراب هو اضطراب ديال الجفاف، وهاد السنة ولله الحمد يعني تحت الشتاء، وخاصة نكونوا حذرين بالنسبة للسنوات القادمة. نتمنى يعني السنة يعني الجاية غادي تكون الشتاء على قد النفع، وكانوا عاوتاني اضطرابات، شفنا اللوكوس وشفنا الغرب سهل الغرب، وشفنا المشكل ديال سوس ماسة يعني اللي وقع فيه مشكل ديال هذوك لي غابال دوفون اللي كان الريح بزاف بزاف، الزراعه ديال الطماطم ولا ديال الخضر والفواكه مشات. يعني كاين هذا الاضطراب المناخي ولله الحمد، كاين واحد التدارك ديال الموقف، كاين زراعه ربيعيه، ولكن كاين واحد الظرف جيواقتصادي. انا يعني كنهضر من واحد الناحيه واقعيه، هذا الظرف ديال الجيواقتصادي اللي كنسمعوا عليه مثلا من المضيق ديال هرمز، كما كتعرفوا الفلاحه في المغرب يعني واخا كاين انتاج محلي ديال المدخلات الفلاحيه، كنهضروا على مثلا على الاسمده، المغرب كيدير الانتاج ديال الفوسفات، ولكن كنجيبوا مثلا بحال اليوريا بحال الازوت بحال البوتاسيوم ولا مثلا الادويه كنجيبوا من على برا. دونك حتى هذا الشيء يعني

0: دقيقة صباح الأخبار. عبد العالي زهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. الشاعر المغربي أحمد بالبداوي هو الوحيد في المتن الشعري العربي الذي يحافظ إلى اليوم على القصيدة الكاليغرافية، حيث ينجز دواوينه بخط يد من الغلاف إلى الغلاف. أصدر العديد من الدواوين مثل سبحانك يا بلدي وهبوب الشمعدان، لكن القليلين يعرفون الحس النقدي الذي يتمتع به الشاعر أحمد بالبداوي، الذي نقاربه اليوم في كتاب من شجون الشعر ومزالقه. كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
2: هذا الكتاب مقاربة في الإيقاع والمعنى والتأويل، وينقسم إلى ثلاثة فصول: وجهات إيقاعية تتناول علاقة الوزن بالغرض وإشكال النبر في الشعر العربي وأوزان الخليل بين الصوت والصمت والإيقاع المرافق والإيقاع الأيقوني، ووجهات دلالية تلامس فخاخ المعنى وتقارب شوارد المتنبي، ثم وجهات أخرى. ويقول الناقد خالد بن القاسم في المقدمة إن المقاربات تتوزع في الكتاب إلى مواقع يسميها الدارس وجهات، كل وجهة تفتح قوة للتأويل يكون مرتكزها في الغالب العام عنصرا شعريا من العناصر الرئيسة في البناء الشعري. وقد تنوعت مقاربات الكتاب بتنوع المتون والموضوعات المدروسة. قد يتهيب القارئ من عنوان الكتاب من شجون الشعر ومزالقه مقاربة في الإيقاع والمعنى والتأويل، فيخاله من هذه الدراسات الأكاديمية الجافة المحشوة بالمصطلحات والمراجع والإحالات. لكن ما إن يشرع في القراءة حتى يكتشف أن المؤلف عاشق متحرر من ربطات الكتابة الأكاديمية الصارمة والبروتوكولات الاستعراضية والاستطرادية التي تسهم أغلب الدراسات النقدية. وللقارئ أن يتبين ذلك من افتتاح الكتاب، حيث يستحضر المؤلف شاعرا يزعم أنه لا يعرفه، عندما قال: يا حسرة على قريض المرحلة، تقرأه فتحتمي بالحوقلة، وربما قد تكتفي بالولولة، فشاعر مصيبة بل معضلة، وشعره تخجل منه المزبلة، يعده من الآيات المنزلة، وشاعر ينشد وسط المبولة، قد أصبحت وجهته المفضلة، وعقله تلك العمر المشكلة، نقبت عنه فوجدت صندلة، إن لم يكن بالوسع أن تفرمله فإنه يدعوك أن تشرمله، وناقد يزعم مجدا ليس له، يا ويلتاه قد أضاع البوصلة، يبكي على الإعلام كي يدلله، ويلثم الأقدام كي ينشر له، وقاحة غريبة قل مذهلة. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: راديو آن صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلا الربع، هذا تذكير بأهم الأنباء. أمير المؤمنين الملك محمد السادس يؤدي اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمشهد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. العاهل المغربي يصدر عفوا ملكيا على 1376 شخصا من المحكومين من طرف مختلف محاكم المملكة. ضيوف الرحمن يشرعون في رمي جمرة العقبة الكبرى بمنى.

حاكم المملكة. ضيوف الرحمن يشرعون في رمي جمرة العقبة الكبرى بمنى في أول أيام عيد الأضحى المبارك ختاما لأبرز محطات مناسك الحج. طهران تتهم واشنطن بانتهاك الهدنة عقب غارات جوية على جنوب البلاد، وتعلن عودة وفدها التفاوضي من قطر وسط تعطر مساعي السلام. والغارات الإسرائيلية تحصد أرواح 31 شخصا في جنوب لبنان مع استهداف قيادات عسكرية في قطاع غزة. الناخب المغربي محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية لأسود الأطلس المشاركة في مونديال 2026 بمزيج يجمع ركائز التشكيلة الوطنية والمواهب الشابة القائمة المونديالية، تشهد غياب نصيري وبوفال مقابل حضور أسماء واعدة كأيوب بوعدي.

0: دقيقة صباح الأخبار. عبد العالي زهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. نطل عليكم اليوم لنرصد نبض الفضاء الرقمي مع حلول عيد الأضحى المبارك. في المغرب شهدت المنصات الرقمية تبادل المغاربة صور ومقاطع مصورة لتكبيرات العيد من عائلات المغاربة الذين يؤدون مناسك الحج، ولم يخلو الترند المغربي من استحضار طرائف وسجالات اللحظات الأخيرة قبل نحر الأضحية في مقابل استرجاع مشهورات أخرى للتشنج والارتباك اللذين شهدتهما بعض الأسواق. المنصات الرقمية واكبت أيضا تفاصيل الحج لهذا العام ونجاحه مع أداء أكثر من 1.7 مليون

0: 400,000 حاج للمناسك، وتصدر ترند مواجهة الإجهاد الحراري التعليقات، حيث تداول المستخدمون بإعجاب صور الطائرات بدون طيار التي سخرت لتبريد الأجواء والتخفيف عن الحجاج عقب تسجيل درجات حرارة قياسية بلغت 45 درجة. وفلسطين صدحت تكبيرات العيد من باحات المسجد الأقصى المبارك لتشعل المنصات بتفاعل عميق، في حين في قطاع غزة تداول المعلقون صورا قاسية لغياب مظاهر الفرح جراء القصف المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ونشر النشطاء شهادات تفطر القلوب عن صغار فقدوا والدتهم أثناء تسوق ليلة العيد. وفي مصر تركز نقاش المستخدمين ككل عام حول بروتوكول صلاة العيد والجدل المتجدد بشأن السلوكيات المصاحبة لها، حيث انتشرت على نطاق واسع نصائح وتوجيهات تدعو إلى تجنب الاختلاط وضرورة تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الإعاقة. نختم جولتنا من فضاء التضامن الرقمي، حيث تحولت المنصات إلى ساحة كبرى لتبادل المعايدة، حيث تداول ملايين المستخدمين واسم كل عام وأنتم بخير.
1: نادية لكل الأجيال، محتوى للتفاعل.

العالم. ومن الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نقل اجتماعا حكوميا كان مقررا عقده اليوم في منتجع كاب ديفيد الرئاسي إلى البيت الأبيض بسبب سوء الأحوال الجوية. وكان من المتوقع أن يركز الاجتماع في منتجع كاب ديفيد الذي لم يزره ترامب إلا مرة واحدة خلال ولايته الثانية على المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب. وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال: بناء على الظروف الجوية السيئة المحتملة سيعقد اجتماع الحكومة في البيت الأبيض، وسيرجئ الحكومة أيضا هذا الاجتماع الذي كان مفترضا يكون في كامب

صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا شمال خط الدار البيضاء دبدو وعلى الساحل والمناطق

شرق الأطلس الكبير وجنوب تافيلالت. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالرباط والدار البيضاء، 26 درجة بطنجة والصويرة، 34 درجة بالعيون، 39 درجة بمراكش، و37 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط الوادي بشار، وغائما إلى غائم جزئيا في الوسط الشرقي والجنوب الشرقي من تمنراست، بينما يكون الطقس صافيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار في الهجار والمناطق المجاورة. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة وبجاية، 24 درجة بوهران، 30 درجة بقسنطينة وغردايا، 27 درجة بعنابة، و37 درجة بيتمن الراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً في وسط غرب البلاد ومرتفعات الشمال الغربي، بينما يكون الجو صافياً في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالعاصمة، 28 درجة ببدنين وصفاقس وقابس، 33 درجة بتوزر، 32 درجة بقفصة، 26 درجة بالمنستير. السادسة صباحا باستديوهاتنا بمدئة، اللحظة تحقق بنا محفوظ والسالك.

0: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك في المغرب، مختصون يوصون بضرورة التقيد بمجموعة من الترتيبات والشروط لضمان نحر الأضحية في ظروف صحية وآمنة. نتعرف على أبرزها بعد قليل. خلال ندوة صحفية بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، الناخب المغربي محمد وهبي يكشف رسميا عن لائحة أسود الأطلس التي ستمثل المغرب في كأس العالم 2026. الصين تفرض قيودا على سفر العاملين بمجال الذكاء الاصطناعي في محاولة لتحصين مواردها البشرية بهذا القطاع الاستراتيجي. القيود تستهدف كبار المتخصصين الاستراتيجيين بمن فيهم مؤسسو الشركات الناشئة والباحثون. عيدا مباركا سعيدا مستمعين الكرام. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي صباح يومه الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع الصلاة مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وعشية عيد الأضحى أصدر الملك محمد السادس عفوه عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا، من بينهم 20 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، وذلك بعدما أعلنوا رسميا تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب. في عيد الأضحى تتجدد الدعوات إلى الالتزام بالشروط الصحية الكفيلة بضمان نحر الأضحية في ظروف آمنة وسليمة حفاظا على صحة المواطنين وسلامة البيئة. في هذا السياق يشدد مختصون في الصحة والسلامة الغذائية على أهمية احترام مجموعة من الترتيبات الأساسية، تبدأ بتهيئة فضاء نظيف ومناسب لعملية الذبح، مرورا باستعمال أدوات معقمة وحادة، وصولا إلى التدبير السليم لمخلفات النحر. كما يؤكدون على ضرورة التقيد بقواعد النظافة الشخصية وارتداء وسائل الوقاية. توضيحات أوفى بهذا الخصوص نتابعها مع هشام عليبو رئيس قسم المنتجات الحيوانية في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حاوره يوسف النعماني.
1: بالنسبة لشروط نحر الأضحية، تنظف واحد المكان وتنوجدوا سطولة وبانيويات عامرين بالمنقي، وتنوجدوا كذلك الأدوات ديال النحر ديال الأضحية اللي خصهم يكونوا ماضيين. الشخص اللي غادي يقوم بنحر الأضحية تنصحوا أنه يكون حريفي ويكون طاهر اللباس ونظيف الجسد. نجتنبوا نحر الأضحية كتفة حيث خصها تفركل مورا عملية النحر باش تخرج الدم اللي فيها. نجتنبوا نفخوا الأضحية بالفم ديالنا، وناخذوا الاحتياطات اللازمة عند الشروع في سلخ الأضحية باش ما تلوتش السقيطة بالأوساخ ديال الصوف، ونجتنبوا نغسلوا السقيطة بالماء مع التأكد من نظافة

0: بعد الذبح وبدون تأخير، وما لوتوش اللحم، ونوضعوا هاد الأعضاء في واحد البانيو نقي قبل ما نبدأ في الغسل ديالها.
1: في الشأن المغربي دائما لكن رياضيا، هذه المرة في ندوة صحفية عقدها مساء أمس بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، كشف الناخب المغربي محمد وهبي رسميا عن لائحة أسود الأطلس التي ستمثل المغرب في كأس العالم 2026. موفد ميديا للرباط الحسن جابري معه التفاصيل.
2: حفاظ على الثوابت، أسماء جديدة وغياب أسماء أخرى، هكذا كشف الناخب الوطني المغربي محمد وهبي عن اللائحة النهائية للأسود المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وهبي حافظ على أعمدة المنتخب التي صنعت إنجاز مونديال قطر وأيضا نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة، يتقدمهم ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، وأيضا حضور نيف أجرد التي كانت المخاوف قد تزايدت حول قدرته على اللحاق بعد الإصابة التي تعرض لها. في المقابل حملت اللائحة وجوها جديدة فرضت نفسها في الفترة الأخيرة، أبرزها أيوب بعدي الذي اختار حمل قميص الأسود بدل فرنسا، في رسالة واضحة من الناخب المغربي بأن المنافسة على الرسمية لا تعترف بالأسماء فقط بل بالعطاء والجاهزية. نستمع للناخب المغربي بهذا الخصوص.
3: الأمر لا يتعلق بالخبرة بل بما يقدمه اللاعب عندما يكون معنا في التجمعات وفي التدريب والمباريات، هذا كل شيء. لا أريد أن أقدم هدايا لأحد مهما كان، أحاول أن أكون موضوعيا إلى أقصى حد. قراراتي أتخذها بتشاور مع طاقمي بعيدا عن العواطف وبكل برودة، مع الحرص على أن نبقى موضوعيين، نرى ما يصلح لنا، ما يخدم مصلحة الفريق، أخذا بالحسبان طريقة لعبنا التي نحتاجها والمستوى الحالي، واختياراتنا كانت في هذا الاتجاه.
2: كما شهدت القائمة غياب بعض العناصر التي رافقت الأسود في سنوات ماضية على غرار اللاعب يوسف نصيري، مقابل حضور أسماء شابة يعول عليها المغرب لبناء منتخب قادر على مواصلة التألق قاريا وعالميا، كما هو الحال بالنسبة لياسين جيسيم وأيضا اللاعب الميموني لاعب فرانكفورت الألماني. وسيخوض المنتخب المغربي مباراتين إعداديتين أمام كل من مدغشقر والنرويج قبل دخول غمار المونديال، حيث يستهل الأسود مشوارهم بمواجهة قوية أمام منتخب البرازيل في 13 من يونيو بمدينة نيويورك الأمريكية. الحسن جابري من الرباط لميديا.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اجتماعا نادرا لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي مع اقتراب المحادثات مع إيران من مرحلة حاسمة وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض. في شأن منفصل، أعلنت الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان المتكتلة في مجموعة كواد أمس عن تعاون جديد في مجالي الأمن البحري والمعادن الحيوية في خطوة لإحياء الشراكة بينها، وذلك في عقاب خلافات حول الحرب في إيران، فضلا عن شكوك إزاء مدى التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها التقليديين. وخلال لقائه نظرائه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن كواد تضم دولا تشترك في قيم قوية، ديمقراطيات مزدهرة ونابضة بالحياة ولديها مصالح متقاربة كثيرة. حول دلالة ذلك نستمع من عمان للخبير الاقتصادي الأستاذ بجامعة فيلادلفيا إبراهيم بدران، حوره يوسف النعماني.
4: جاء تصريح روبيو كي يعدل من الموقف، وكأنه نوع من الاسترضاء للمجموعة، مجموعة الهند واليابان وأستراليا. هذا الاسترضاء لازال مجرد تصريحات كلامية، على الرغم من القول بأنه سيتم جمع 20 مليار دولار لمراقبة الممرات البحرية. نلاحظ أنها عموميات ربما لمواجهة قضية الملاحة في مضيق هرمز، لكن لا أعتقد أنها سوف تسفر عن شيء. ربما في الغالب هي نوع من تحسين الأجواء الدبلوماسية أكثر منها مشاريع محددة يمكن أن تقوم بها مجموعة الأكواد.
1: آخر الملفات يقودنا إلى الصين. فرضت بكين قيودا على سفر كفاءاتها من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، وبات السفر مقرونا بموافقة قبلية من السلطات الوصية تستهدف

القيود كبار المتخصصين الاستراتيجيين بمن فيهم مؤسسو الشركات الناشئة والباحثون في إطار حماية التكنولوجيا ومواكبة الولايات المتحدة في هذا السياق. قراءة في أبعاد ودلالات الخطوة يقدمها لنا من القاهرة الباحث المتخصص في التكنولوجيات الحديثة

0: يعكس تحول الذكاء الاصطناعي من مجرد قطاع اقتصادي واعد إلى أصل استراتيجي مرتبط بالأمن القومي. بكين بتنظر إلى الخبراء العاملين في شركات مثل علي بابا وديب سيك باعتبارهم كفاءات خاصة جدا وحاملين لمعرفة وتقنيات عابرة للحدود قد تمنح للبلاد أفضلية عن المنافس الرئيسي في هذا المجال وهو الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن يكون أبرز الدوافع لوضع هذه القيود هو منع تسريب الأسرار المتعلقة بهذه الشركات. شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بتسيطر على هذا السوق بشكل كبير جدا. مسألة التوظيف والاستثمار وراءها بعض الأفكار مهمة جدا قد تنتقل عن طريق الموظفين.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السادسة. في ختامه الكلمة تعود مباشرة إليك عبد العالي.
2: شكرا لك محفوظ، إلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي، وأضحى مبارك لك وللمستمعين.
2: المبارك سعيد. خلدون، البداية شرق أوسطية، ماذا في الصحف اليوم؟
3: الأصول الإيرانية المجمدة آخر عقبة رئيسة في المفاوضات مع واشنطن تعنون البايس الإسبانية. ينظر إلى الإفراج المحتمل عن الأموال المحتجزة على أنه تنازل من جانب واشنطن قد يساعد إيران على البقاء. فشل متراكم، تعبير استخدمه محلل سياسي بارز في يد عود أحرنوت الإسرائيلية في معرض حديثه عن الحرب مع حزب الله. بات التهديد بالانزلاق نحو مواجهة شاملة مدفوعا بانسداد الأفق السياسي والعسكري وسط غياب رؤية واضحة للخروج من الفخ ومواجهة جبهات متعددة في آن واحد وفق توصيف الصحفي الإسرائيلي في يد عود أحرنوت. الدبلوماسية لا تعني وصف الجميع بأنهم معادون للسامية. المعارضة الإسرائيلية تعرض رؤيتها للسياسة الخارجية. هذه القصة في لوموند الفرنسية. عبد العالي، رئيس الوزراء السابق يائير لابيد قدم بالاشتراك مع نفتالي بنت المحاور الرئيسة للسياسة الدبلوماسية الإسرائيلية التي يلتزم بها خصما بنيامين نتنياهو في ضوء الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الخريف حسب ما تكتب الصحيفة. عبد العالي،
2: مغاربيا إلى ماذا تقودون الجولة خلدون؟
3: الاقتصاد المغربي يستفيد من انتعاش قطاع الفلاحة وعودة دينامية الإسمنت. القصة في إسبريس. معطيات اقتصادية رسمية حديثة تنشرها الجريدة الإلكترونية عبد العالي تظهر انتعاشا بارزا في دينامية القطاع الفلاحي، متوقعة أن يدعم إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 تحسن واضح في الموارد المائية بالسدود، حيث سجل معدل الملأ فائض بنسبة 92% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. بين الغلاء وتحول العادات، كيف تغير احتفال التونسيين بعيد الأضحى؟ سألت النهار اللبنانية. كان العيد في تونس مناسبة تتجاوز الطقس الديني إلى معنى اجتماعي أوسع يرتبط بعنوان كبير اسمه لمة العائلة، لكن في الأعوام الأخيرة تغيرت نظرة جزء واسع من التونسيين إلى العيد، ومعها تبدلت الصباحات والطقوس بفعل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في البلاد حسب ما تشير الصحيفة.
2: خلدون، مصنع سري في ألمانيا، ما القصة وماذا عن اليسار الناعم في بريطانيا؟
3: في جنوب ألمانيا وبعيدا من الأنظار تعمل شركة أوروبية ناشئة على تطوير جيل جديد من المسيرات القتالية الذكية في مسعى أوروبي للحاق بثورة الحروب الحديثة التي كشفتها الحرب الروسية الأوكرانية. تحقيق نشرته لبوان الفرنسية قال عبد العالي إن هذا المصنع بالغ السرية تنتج فيه مسيرات انتحارية توصف بأنها سوبر شاهد، أي أنها نسخة أوروبية أكثر تطورا من مسيرات شاهد الإيرانية التي استخدمتها روسيا بكثافة في أوكرانيا. حزب العمال لا يعيش حاليا في بريطانيا حسب تقرير نشرته فاينانشال تايمز البريطانية حالة تنافس بين أربعة تيارات رئيسية لكل منها رؤيته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يبرز في مقدمة هذه التيارات ما يعرف باسم اليسار الناعم، ويقع من حيث التوجهات السياسية بين اليسار الراديكالي الذي ينتمي إليه زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربن وتوجه الوسطي لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وفق التقرير. فاينانشال تايمز ترى عبد العالي أن قوة اليسار الناعم داخل الكتلة البرلمانية تجعل فرص صعود شخصية من هذا التيار إلى قيادة الحزب هي الأكبر حاليا، لكن ذلك لا يعني نهاية الانقسامات بل ربما بداية مرحلة جديدة من الصراع على هوية العمال ومستقبله.

0: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
1: موضوع الأسبوع.
0: إلا بقيتوا عقلي أخواتي إخواني في اللحال، البارح كنا تكلمنا في موضوع الاستعمال ديال الأدوية والمبيدات الفلاحية بلا خطر وبلا مشاكل التسممات ديال الناس اللي تيخدموا وتيداوي بهم الشجر والفلاحات والزراعات كلهم ضد الأمراض والحشرات والدود والبخوش والربيع وغيرهم من الأعداء ديال الفلاحة. كنا تكلمنا على هاد المخاطر كلهم ومنين يمكن يجيو، وكنا تسألنا البارح علاش هاد المخاطر تابعة استعمال هاد الأدوية والمبيدات الفلاحية إلا ما خديناش الاحتياطات اللازمة وقت استعمالهم. إوا استعمال هاد الأدوية الكيماوية والمبيدات الفلاحية تابعين عدة مخاطر ومشاكل من هادوك اللي دوينا عليهم من قبل، لأن هاد الأدوية كلها تقريبا مصنوعة من مواد كيماوية مسمومة. ثانياً، هاد الأدوية والمبيدات الفلاحية راها مصنوعة ومديورة باش تقتل الحشرات والدود والبخوش والأمراض والميكروبات والفار والربيع والأعشاب المضرة، وما مديوراش باش تقيس بنادم ولا ياكلها ولا يشربها ولا يتنفسها. زيد على هذا الشيء ان بعض المشاكل اللي يمكن ديرها هاد الادويه راه ما تتبان على بنادم ولا وليداتو ولا الحيوانات اللي عايشين معاه، حتى من بعد شي وقت طويل يمكن يوصل لسنين واعوام.
1: ملاحظه اليوم،
0: مازالين مع استعمال المبيدات الفلاحية ومع المخاطر اللي تيمكن تبع استعمالهم بدون احتياطات ولا وسائل الوقاية، علاش غادي نتكلموا من بعد إن شاء الله. وفاتنا عطينا المثال ديال ما تيوقع في الدول النامية في العالم على حسب بعض الدراسات، وتكلمنا حتى على التقديرات والإحصائيات ديالنا وديال المركز الخاص بالتسممات اللي تابع لوزارة الصحة في بلادنا. أما اليوم أرانا نشوفوا بلاد متقدمة فيها الفلاحة واستعمال المبيدات الفلاحية أش تيوقع عندهم من تسممات وشحال وكيفاش. إوالا خدينا بلاد فرنسا مثلا، تتقول الإحصائيات عندهم أن ما بين 2000 و3000 حالة تسمم تتوقع عندهم في السنة من سبب الاستعمالات الخاطئة ولا بدون احتياط ولا وقاية. لكن من هاد 3000 حالة يالله 10 تقريبا هما اللي تيوصلوا المستوى خطير بزاف عندهم.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.

0: صباح الأخبار عبد العالي زهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وآخر فقراته توقيعات. توقيع اليوم مع المؤشر، رغم أن المغرب بعيد جغرافيا عن بؤر التوتر في الشرق الأوسط، إلا أن الاقتصاد لا يعترف بالمسافات، فارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الأسواق العالمية ينعكسان مباشرة على الميزانية والأسعار والقدرة الشرائية. وبين خطاب رسمي يتحدث عن صمود المؤشرات وواقع اقتصادي يزداد كلفة وضغطا، يبرز سؤال أساسي: إلى أي حد استطاع المغرب احتواء تداعيات اقتصادية للحرب دون المساس بتوازناته الماكرو اقتصادية والقطاعية؟ سؤال يجيب عنه ركن المؤشر لهذا الأسبوع من توقيع زهير التومي.
2: انتظارا أن تدع حرب الشرق الأوسط أوزارها بشكل دائم، كيف يقاوم المغرب تداعياتها الاقتصادية الآنية والمستقبلية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة وتأزم سلاسل التوريد العالمية؟ أولى الملاحظات تظهر أن الاقتصاد المغربي وبعد نحو 3 أشهر من اندلاع الحرب صمد من الناحية الماكرو اقتصادية، لكن هل هذا الصمود يتعلق بمناعة اقتصادية مكتسبة أم فقط بتدبير ظرفي يؤجل ظهور الأعراض الكبرى؟ في المشهد الأول، تبدو المالية العمومية في وضع أقل هشاشة مقارنة بصدمات خارجية سابقة. الحكومة تؤكد أن عجز الميزانية سيتراجع إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 مقابل 3.5% سنة 2025، مع استمرار تراجع مديونية الخزينة إلى حدود 66%. كما ارتفعت الموارد الجبائية بأزيد من 10 ملايير درهم إلى غاية أبريل من هذه السنة، مدفوعة أساسا بتحسن الضريبة على الشركات. هذه الأرقام تعطي انطباعا بوجود قدرة على امتصاص الصدمات، لكن خلف هذا التوازن المالي توجد كلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة، فالدولة إذا اضطرت إلى فتح اعتمادات إضافية في ميزانية هذه السنة بقيمة 20 مليار درهم، جزء مهم منها خصص لدعم غاز البوتان والنقل والكهرباء، أي أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بات يمر عبر ضخ مالي استثنائي فرضته تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. المفارقة هنا أن المغرب ينجح في الحفاظ على توازناته المالية العمومية، لكنه يفعل ذلك بثمن متزايد، فدعم الطاقة لم يعد خيارا اقتصاديا بقدر ما أصبح ضرورة اجتماعية لتفادي موجة تضخم قد تضرب القدرة الشرائية بشكل أوسع. صحيح أن التضخم وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط ظل في مستويات مقبولة نسبيا، لكن ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من 21% يكشف أن الضغط الحقيقي ينتقل تدريجيا نحو النقل والخدمات والإنتاج، وهو ما يقودنا إلى المشهد الثاني المرتبط بأداء الاقتصاد الوطني ككل، حيث الصورة تبدو أكثر تعقيدا. الحكومة تتحدث عن نمو قد يفوق 5.3% سنة 2026 رغم تشاؤم المؤسسات المالية الدولية، مدعوماً بتحسن الموسم الفلاحي وبلغ إنتاج الحبوب حوالي 90 مليون قنطار، كما ارتفع احتياطي العملة الصعبة إلى حوالي 470 مليار درهم، وهو مستوى مريح نسبياً يغطي قرابة 6 أشهر من الواردات. لكن السؤال الجوهري: هل هذا النمو يعكس قوة هيكلية للاقتصاد المغربي؟ الواقع أن جزءاً مهماً من التحسن يبقى مرتبطاً بعوامل ظرفية مثل الموسم الفلاحي المطير وتحويلات مغاربة العالم التي تواصل في منحها التصاعدي وانتعاش صادرات السيارات والفوسفات. في المقابل، ما يزال الاقتصاد المغربي رهينا بتقلبات الخارج، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والاستيراد والتجارة الدولية. الحرب في الشرق الأوسط كشفت مرة أخرى محدودية السيادة الطاقية للمغرب، وأظهرت أن أي اضطراب جيوسياسي قادر على نقل الضغط مباشرة إلى الميزانية والأسعار والاستهلاك. لذلك فالتحدي الحقيقي ليس فقط في الحفاظ على المؤشرات الماكرو اقتصادية في نطاق اللون الأخضر، بل بناء اقتصاد أقل تبعية للصدمات الخارجية وأكثر قدرة على خلق الثروة وفرص الشغل بشكل مستدام. باختصار، المغرب لم يدخل منطقة الخطر الاقتصادي، لكنه أيضا لم يخرج بعد من دائرة الهشاشة، وما يبدو اليوم صمودا قد يتحول غدا إلى ضغط ثقيل إذا طال أمد الأزمات الدولية واستمرت كلفة التوازن في الارتفاع.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية حمزة تمار في الإخراج، لحظات تقول مع مغتن جباخ في برنامج

0: دوني مفاجآت. هادي ما كانتش في بالكم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحة اليوم:
2: تنظن أن الإخوان الكسابة يكونوا تيكسبوا البقر ولا الغنم ولا الماعز، ما كيلاش نبهم مرة أخرى على أن المحاربة الأولى ديال دابا ضد الأجيال الأولى الدبان هي اللي تتأثر بكثير على التكاثر ديال الجيال اللي من بعد وسط الصيف والخريف. وتنظن بلا ما نأكدوا كذلك مرة أخرى على الأهمية ديال المحاربة ضد الدبان في الكوارة ديالهم، نظرا للمشاكل اللي يمكن يديروها البهايم في الكوري ولا الكسيبة في الزريبة. ونصيحتي اليوم لهم غير باش نأكد على أن المحاربة ضد الدبان ما خصهاش تكون غير برلش ديال الدواء في المحلات فاش يطير الدبان ولا تيلصق، بل خاصها تعاون بالنقاوة والغسيل وتخرج كل الوساخ وكل ما يمكن يبيض ويولد فيه الدبان، أي كل ما هو مندي بحال الغبار وما تيخرج من البهايم وما تبقى من ماكلتهم. ورش الدواء على حتى هاد الوساخ والغبار والزبل ديال البهايم راه لازم باش نقتلوا الدويدات ديالهم اللي تيعطيو الدبانات الكبار من بعد.
1: أخبار فلاحية:
2: البارح في كلامنا على الأرض الفلاحية والتربة الصالحة فيها وعلى الخدمات الكبيرة والمهمة اللي تتأديهم التربة فوق من إنتاج المواد والمنتوجات الغذائية والفلاحية اللي تتنفع منها الإنسان في ماكلته وشرابه. جابتنا الهضرة حتى دوينا شوية على مادات الكربون اللي تتحبسوا الأرض والتربة وما تتخليهش يلوت الهواء والأجواء ديال الكرة الأرضية، وهذه القضية ولات عندها أهمية كبيرة في المستقبل ديال البشرية. وهكذا تداروا عدة دراسات وأبحاث من طرف اختصاصيين في هذه المسألة ولقوا بأن كل قطار ديال الأرض تيحبس في 30 سنتيم ديال الغرق ديالو 38 طن ديال الكربون في القطار في الأراضي ديال الدالية، 46 طن ديال الكربون في القطار في الجنانات ديال الفواكه، 51 طن ديال الكربون في الفلاحات الكبار، و80 طن ديال الكربون في الأراضي الغابوية، و82 طن الكربون في الأراضي ديال الرعاية الطبيعية. وهذا الشيء بالطبع عندهم في فرنسا اللي داروا فيها هاد الأبحاث وهاد التحاليل والتقديرات نظرا للأراضي والتربة اللي عندهم ونظرا للطقس والشتوات اللي تطيح عندهم، وكذلك نظرا حتى الشكل الاستغلال الفلاحي اللي تيديروه للأراضي ديالهم. أخواتي إخواني، عيدكم مبارك مسعود وضحيتكم إن شاء الله بالصحة ولهنا عليكم وعلى وليداتكم وحبابكم، والله لقينا دائما في الأفراح والأعياد، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: متعفو مارتن جيبير.
3: 6h51, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Média. Le Sénégal est plongé dans le flou politique après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Faye. Et un divorce qui n'est pas une surprise mais qui vient grandement perturber le paysage politique. Quatre jours après son limogeage, Ousmane Sonko devient le nouveau président de l'Assemblée nationale. Un nouvel équilibre des pouvoirs se dessine, une nouvelle ère un peu plus de deux ans après l'arrivée du PASTEF au pouvoir. On en parle tout de suite dans cette chronique d'actualité signée Alison Fernandez depuis Dakar.
4: Monsieur le Président,
5: acclamé par une salle conquise, Ousmane Sonko s'installe dans son nouveau fauteuil, celui de président de l'Assemblée nationale. Lui qui était Premier ministre il y a encore 4 jours devient désormais le maître du jeu parlementaire. Et ses premiers mots sont pour le nouveau chef du gouvernement, Amadou Alaminou Mohamed Lo, nommé la veille.
6: C'est un travailleur acharné, un homme compétent, un homme dévoué. Même si par ailleurs, je dois à la vérité que nous avons certaines divergences sur certaines questions, notamment la question

0: Beautiful Life de Fast Boy, 6h58 sur Médien. Dans un instant, le retour de l'actualité avec le journal de 7h, c'est juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالفيه الصفه مع الشمس في شرق الخط طنجة ميدل زاكورة بحال حتى في جنوب الخط الجديده محميد الغزلان اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش وغادي يعطي شي رعدات مشتيه ما بين جراده وبوعرفه بحال حتى في الاطلس المتوسط وفي شرق الاطلس الكبير الريح غادي يصوت غير

0: ما بين 34 و 42 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 35 و 39 درجة في اللوكوس، 37 درجة في سايس، 38 و 39 درجة في الشاوية وناحية التادلة، و 40 و 41 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس وبالخصوص في هذه المناسبة السعيدة ديال عيد الأضحى، نبغي ننبه كل الأخوات والإخوان على أن الميكروبات والحشرات والدود غادي يمكن يتكاثروا إلا ما رديناش البال منهم، بالخصوص في كل المسائل المتعلقة بالذبيحة وكذلك في المحلات فاش نحطوها ولا نخبعوها وغيرهم. وهذا علاش لازم من الاحتياط ومن الوقاية بالخصوص بالنظافة والتطهير، ونطلبوا الله يكون عيد سعيد وضحية بالصحة والسلامة للجميع.
1: Il est 7h, l'heure d'un nouveau journal présenté ce matin par Marfoud. Bonjour Marfoud.
2: Bonjour Martin. Sabah al-khair mustama'ina. Ahlan bikum ila anawin al-nashra. تزامنا مع أجواء عيد الأضحى وما يرافقها من إقبال كبير على تناول اللحوم، مختصون في التغذية يدعون إلى اعتماد نظام غذائي متوازن يراعي متطلبات الصحة والسلامة الغذائية. نتابع توضيحات بهذا الخصوص بعد قليل. أزيد من 30 قتيلا في غارات على مدينة نبطية بالجنوب اللبناني بعيد إنذار إخلاء غير مسبوق للمدينة بأكملها، والجيش الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته البرية ضد حزب الله المدعوم من إيران. بعد أيام على إقالته من رئاسة الوزراء، عثمان سونكو ينتخب رئيسا للجمعية الوطنية في السنغال بفضل الأغلبية المطلقة لحزبه باستيف، ويصبح ثاني أهم شخصية في الدولة. عيدا مباركا مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي صباح يومه الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع الصلاة مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وعشية عيد الأضحى أصدر الملك محمد السادس عفوه عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا، من بينهم 20 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب. تزامنا مع أجواء عيد الأضحى وما يرافقها من إقبال كبير على تناول اللحوم ومختلف الأطباق التقليدية، يدعو مختصون في التغذية إلى اعتماد نظام غذائي متوازن يراعي متطلبات الصحة والسلامة الغذائية، كما ينصحون بالاعتدال في تناول اللحوم والإكثار من شرب الماء، مع الحرص على إدراج الخضر والفواكه ضمن الوجبات اليومية حفاظا على التوازن الغذائي وضمان الاستفادة الصحية من لحوم الأضاحي خلال أيام العيد. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات فاطمة عزيزة رئيسة الفيدرالية المغربية للأطباء الممارسين، حاورها يوسف النعماني.
3: ضروري ناخذ بعض الاحتياطات في التعامل بطريقة الأكل ديالنا اللحوم، خصوصا بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من بعض الأمراض المزمنة كمرض السكري، مرض ارتفاع الضغط، كذلك الناس اللي كيعانيوا من مرض النقرس اللي كينتج عن ارتفاع حامض البول، أيضا الناس اللي كيعانيوا من ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية أو التريغليسيريد. يعني أن إلا ما خديناش الاحتياطات ديالنا اللازمة فهاد الأمراض كلها من شأنها أنها تؤدي لبعض الصعوبات، والناس اللي كيعانيوا من الارتجاع المعدي كلهم هما يعانيوا منه أكثر، وبالتالي فخصنا نتعاملوا بطريقة اعتدالية في الأكل. فوقاش الناس خصهم يستشروا طبيب أولا إلا لاحظوا مثلا هناك ألم شديد في البطن ديالهم، إلا لاحظوا مثلا كاين واحد التقيؤ، كان شي ارتفاع في درجة الحرارة ولا كاين شي دوخة كثيرة مثلا، أولا مثلا بالنسبة للنقرس كيوقع واحد التورم واحد الاحمرار والألم حاد في أحد المفاصل، لأن هادو كلها أعراض اللي كتخلي أنه الإنسان يلتجأ للطبيب. وتتبقى الوقاية أحسن شيء أننا نأكله بواحد الكمية معتدلة.

0: نكثروا من شرب الماء، ناكلوا الخضار، ناكلوا الفواكه، ما يكونش الاكل ديالنا كله مركز غير على اللحوم، وانما نحاولوا باش ان التغذيه ديالنا تبقى متعادله.
1: استمعنا لتوضيحات فاطمة عزيزي رئيسة الفيدرالية المغربية للأطباء الممارسين. ملف عيد الأضحى يقودنا إلى ليبيا، تعيش المدن والأحياء الليبية خلال يوم عيد الأضحى أجواء

0: تزج فيها البعد الديني بفرحة اللقاءات العائلية وإحياء العادات الاجتماعية المتوارثة رغم مظاهر الانقسام السياسي والصعوبات الاقتصادية. نتابع المزيد من التفاصيل في ربورتاج مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
1: يعيش الليبيون في

0: يمشوا للجنانات لوطا والأماكن اللي بيذبحوا فيها، يبدو في عملية تجهيز الأضحية، ويبدو بالتالي في تجهيز الشواء طبعا يتخللها فرح وتدريس وبصارة.
1: ويجد الليبيون في العيد فرصة للخروج من ضغوط الحياة اليومية وتعزيز التواصل الاجتماعي مع أقاربهم، وفق رأي عبد الله أحمد من مدينة بنغازي.
2: استفادة من هذا العيد في اللقاءات الاجتماعية، لأن الحياة لم تمكن الإنسان من يكون على تواصل دائم. الخروج من دائرة العمل والمشاغل إلى رحابة التواصل الإنساني الاجتماعي.
1: ولكن مر الاستعداد لهذا العيد بتحديات عدة، منها حدوث أعطال في نظام الدفع الإلكتروني وارتفاع أسعار الأضاحي ووجود أزمة وقود خانقة في عدة مدن ليبيا خلال الأيام التي سبقت العيد. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
3: إلى ملف الأنباء الدولية الآن. في لبنان أعلنت وزارة الصحة مقتل 31 شخصا على الأقل في غارات استهدفت مدينة النبطية في الجنوب اللبناني أمس، بعد إنذار إخلاء غير مسبوق للمدينة بأكملها، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية ضد حزب الله المدعوم من إيران. التصعيد يأتي غداة مقتل 11 شخصا إثر غارة إسرائيلية طالت شرق لبنان، ما يثير التساؤل بشأن مصير المفاوضات المباشرة التي ترعاها واشنطن بين الدولة اللبنانية وإسرائيل وعلاقاتها بمجريات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات الكاتبة والمحللة السياسية سناء الجاك، تحدثت من بيروت ليوسف النعماني.
4: ربما يرتبط التصعيد الإسرائيلي بمسار المفاوضات الجارية حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن المفاوضات هذه في ورقة إطار التفاهم إذا ما نجحت لن تتطرق بما تسرب من معلومات حولها إلى أذرع إيران في مناطقه، يعني أهم ذراع فيه هو حزب الله. بالتالي حاولت إسرائيل أن توجه رسالة إلى الولايات المتحدة بهذا الشأن على ما يبدو، بأنه لا يمكن للولايات المتحدة وإيران إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الطرفين وترك حزب الله في لبنان يواصل إنماء ترسانته. بالتالي واجهت إسرائيل نفسها مستثناء مما يمكن أن يفيدها من خلال اتفاق إطار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فصعدت من هجماتها على لبنان لتوتر الأجواء أكثر، محاولة الإيحاء بأنها تستطيع أن تنهي ملف حزب الله وتقضي على ترسانته العسكرية، وهذا الأمر غير ممكن. هذا من جهة، ومن جهة ثانية هي بذلك تضغط على الدولة اللبنانية وتتهمها بأنها لم تستطع أن تلتزم بتعهداتها لجهة نزع سلاح حزب الله، وذلك عشية المفاوضات التي ستجري بين فريق من الجيش اللبناني وفريق مختص عسكري من إسرائيل.
3: يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اجتماعا نادرا لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي مع اقتراب المحادثات مع إيران من مرحلة حاسمة، وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض. آخر الملفات يقودنا إلى السنغال. تم أمس في داكار انتخاب الوزير الأول السابق عثمان سونكو رئيسا للجمعية الوطنية بعد إقالته الأسبوع المنصرمة من قبل رئيس الجمهورية. سونكو حصل على 132 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها والتي بلغت 133. في خطاب التنصيب أبرز سونكو الخطوط العريضة للعلاقة بين البرلمان والحكومة المقبلة، مشددا على أن الدور الأول سيكون رقابة عمل للجهاز التنفيذي بكل دقة. من دكار هذه مراسلة إبراهيم الهريم.
5: بخطاب حازم يرسم ملامح علاقة الغرفة التشريعية بالسلطة التنفيذية تحت رئاسته، بدأ عثمان سونكو أول جلسة للبرلمان. نواب حزب باستاف الذي يتمتع بالأغلبية صوتوا على عثمان سونكو رئيسا للجمعية الوطنية، وقال عثمان سونكو إن البرلمان سيكون صوت الشعب الحر.
6: أدرك جيدا حساسية ما يمر به بلدنا، أنا الآن على رأس المؤسسة المكلفة بتمثيل الشعب السنغالي، البعض يرى في ذلك أزمة وآخرون يرونه انقساما، أما أنا فأراه اختبارا حقيقيا لديمقراطياتنا. منذ عدة أشهر تشهد البلاد خلافات في أعلى هرم السلطة، ويصفها البعض بأنها تنافس شخصي أو معركة نفوذ، وأنا لا أرغب في تغذية هذا الطرح الاختزالي. المشكل يتجاوز الأفراد، فهو يتعلق بحدود العلاقة بين القيم والسياسة.
5: وترى صحفية

0: السنغالي ياسر ميبا أن خطاب يعكس بداية مرحلة تعايش سياسي صعبة.
1: نحن اليوم بحاجة إلى تماسك اجتماعي ولسنا بحاجة إلى التوترات. أعتقد أن العلاقة بين الحكومة ورئيس الجمعية الوطنية ستكون معقدة بعض الشيء.
0: ينتظر الشارع السنغالي ملامح الحكومة المقبلة وشكل علاقتها بالبرلمان الذي يسيطر عليه باستف. برايمري ميديا داكار.
2: بهذا إذن ينتهي عرض سابعة في ختامه الكلمة مباشرة لك مختم.
3: Merci beaucoup Marfoud, on vous retrouve à 8h pour une nouvelle édition du journal. 7h11, on ouvre tout de suite une nouvelle page de sport avec Sport Matin, présenté ce matin par Fouad Al-Hanaoui. Bonjour Fouad.
4: Bonjour Martin.
3: On démarre bien sûr ce Sport Matin avec la liste des joueurs marocains pour la Coupe du Monde qu'on connaît
4: tout
3: désormais.
4: Tout à fait Martin, on connaît les 26 زيلو اللاعبون الذين سيدافعون عن ألوان أسود الأطلس، سيدافعون عن قميص المنتخب المغربي خلال نهائيات كأس العالم القادمة. ناخب المغربي محمد وهبي أجرى بالأمس ندوة صحفية كشف من خلالها عن لائحة تتشكل من 26 لاعبا وثلاثة احتياطيين تم اختيارهم إذن للدفاع عن قميص المنتخب في نهائية كأس العالم في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات البرازيل أسكتلندا وهايتي. ندوة حضرها الزميل حسن الجابري وكان هذا تقريره من العاصمة الرباط.
5: حفاظ على الثوابت، أسماء جديدة وغياب أسماء أخرى، هكذا كشف الناخب الوطني المغربي محمد وهبي عن اللائحة النهائية للأسود المشاركة في نهائية كأس العالم 2026. وهبي حافظ على أعمدة المنتخب التي صنعت إنجاز مونديال قطر وأيضا نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة، يتقدمهم ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي و

0: وأيضا حضور نيف أجرد التي كانت المخاوف قد تزايدت حول قدرته على اللحاق بعد الإصابة التي تعرض لها. في المقابل حملت اللائحة وجوها جديدة فرضت نفسها في الفترة الأخيرة، أبرزها أيوب بعدي الذي اختار حمل قميص الأسود بدل فرنسا في رسالة واضحة من الناخب المغربي بأن المنافسة على الرسمية لا تعترف بالأسماء فقط بل بالعطاء والجاهزية. نستمع للناخب المغربي بهذا الخصوص.
1: الأمر لا يتعلق بالخبرة بل بما يقدمه اللاعب عندما يكون معنا في التجمعات وفي التدريب والمباريات، هذا كل شيء. لا أريد أن أقدم هدايا لأحد مهما كان، أحاول أن أكون موضوعيا إلى أقصى حد. قراراتي أتخذها بالتشاور مع طاقمي بعيدا عن العواطف وبكل برودة، مع الحرص على أن نبقى موضوعيين، نرى ما يصلح لنا، ما يخدم مصلحة الفريق، أخذا بالحسبان طريقة لعبنا التي نحتاجها والمستوى الحالي، واختياراتنا كانت في هذا

0: مقابل حضور أسماء شابة يعول عليها المغرب لبناء منتخب قادر على مواصلة التألق قاريا وعالميا، كما هو الحال بالنسبة لياسين جسيم وأيضا اللاعب الميموني لاعب فرانكفورت الألماني. وسيخوض المنتخب المغربي مباراتين إعداديتين أمام كل من مدغشقر والنرويج قبل دخول غمار المونديال، حيث يستهل الأسود مشوارهم بمواجهة قوية أمام منتخب البرازيل في 13 من يونيو بمدينة نيويورك الأمريكية. الحسن جابري من الرباط لميديا.
1: وبالنسبة للمنتخب المغربي فقد أجرى بالأمس لقاء وديا من دون جمهور، وذلك بالمركب الرياضي محمد السادس بمدينة سلا، وخلاله تمكن المنتخب المغربي من تسجيل 5 أهداف في مرمى منتخب البوروندي، حيث تمكن من تسجيل الأهداف كل من أيوب الكعبي الذي سجل 2، بالإضافة لتوفيق بن طيب وسفيان بن جديدة الذي سجل أيضا 2 للمنتخب المغربي. وبالنسبة للائحة أيضا فستضم أسماء كل من بونو ومنير الكجوي والتكناوتي على مستوى حراسة المرمى، مزراوي أنا صلاح الدين بن العمري أشرف حكيمي وواحدي ونيف أكرد على مستوى الدفاع، وكذلك شادي رياض وأردوان حلحال. بالنسبة لخط الوسط مرابط معدي العناوي أمرابط أهناحي الخنوس والصيباري ثم الزلزلي الطلبي الرحيمي والكهبي دياز في خط الهجوم. كرة القدم الأوروبية هذه المرة مع فريق باريس سان جيرمان الذي وصل الاستعداد لمنافسات نهاية دوري الأبطال، حيث عاد إلى التدريب أمس كل من اللاعب أشرف حكيمي وكذلك عثمان ديمبيلي، وبالنسبة للاعبين فسيشاركين في المباراة النهائية المقررة ليوم السبت القادم. بدلتي مستمعين لنهاية هذه الجولة مع النبأ الرياضي، والموعد القادم يأتيكم رفقة الزميل محمد عميمي بعد حوالي نصف ساعة من الآن.
2: Concerne le sport, c'est sur Média.
3: Un talent qui pourrait.
4: C'était en Ligue des Champions.
2: Analyse, interview et direct.
5: Club en France et à l'international.
6: Lorsqu'un tournoi entre dans ce tour,
2: c'est final. Les passionnés de sport, vous avez rendez-vous chaque jour sur Média.

0: Média pour toutes les générations.
1: Une voix, deux langues.
2: Dommage de ces noix.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: الشأن المغربي
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان
3: تي في على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة ميدان تي في الخبر برؤية جديدة
0: Matin Info, Martin Gibert.
6: Le retour de l'actualité est dans quelques instants avec le journal de 8h. Mais avant cela, on jette un coup d'œil sur les couleurs du ciel.
7: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا شمال خط الدار البيضاء دبدو وعلى الساحل والمناطق المجاورة جنوب سيدي إفني، بينما يكون غائما إلى غائم جزئيا في باقي الأرجاء مع هطول أمطار شرق الأطلس الكبير وجنوب تافيلالت. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالرباط والدار البيضاء، 26 درجة بطنجة والصويرة، 34 درجة بالعيون، 39 درجة بمراكش، و 37 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائم

من جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط الوادي بشار، وغائما إلى غائم جزئيا في الوسط الشرقي والجنوب الشرقي من تمن راست، بينما يكون الطقس صافيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار في الهجار والمناطق المجاورة. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة وبجاية، 24 درجة بوهران، 30 درجة بقسنطينة وغردايا، 7

29 درجة بعنابة و37 درجة بتمنراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً في وسط غرب البلاد ومرتفعات الشمال الغربي، بينما يكون الجو صافياً في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالعاصمة، 28 درجة ببدنين وصفاقس وقابس، 33 درجة بتوزر، 32 درجة بقفصة، 26 درجة بالمنستير.

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك في المغرب، مختصون يوصون بضرورة التقيد بمجموعة من الترتيبات الأساسية بشأن تخزين لحوم الأضاحي ضمانا للسلامة الصحية وجودة الاستهلاك. نتعرف بعد قليل على أبرزها. طقوس عيد الأضحى بتركيا مزيج بين الشعائر الدينية والتقاليد الاجتماعية. من إسطنبول ينقل لنا مراسلنا جانبا من أجواء العيد، خصوصا ما يرتبط بطقوس ذبح الأضاحي وعملية نقلها. خلال ندوة صحفية بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، الناخب المغربي محمد وهبي يكشف رسميا لائحة أسود الأطلس التي ستمثل المغرب في كأس العالم 2026. إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية على جنوب البلاد وتتوعد بالرد، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الجهود التفاوضية الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. عيدا مباركا سعيدا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي صباح يومه الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع الصلاة مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وعشية عيد الأضحى أصدر الملك محمد السادس عفوه عن مجموعة من الأشخاص، خاصة منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا، من بينهم 20 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، وذلك بعدما أعلنوا رسميا

0: وضمان سلامتها الصحية. ويؤكد مختصون في التغذية والسلامة الغذائية أن احترام شروط التبريد والتجميد مع اعتماد طرق صحية في التقطيع والتلفيف يساهم في الوقاية من فساد اللحوم وتكاثر البكتيريا، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة في المغرب. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات هشام عليبو رئيس قسم المنتجات الحيوانية في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حاوره يوسف النعماني.
1: بالنسبة لعملية تغسيل اللحوم، تنصح برشح سقيطة، وذلك بوضعها في مكان بارد وحفظها من أي مصدر للتلوث حوالي 5 سوايع بعد عملية النحر. بعد ذلك ينصح بتقطيع اللحوم قطع صغيرة، وإذا تمت هذه العملية عند الجزار يجب القيام بها بسرعة. التخزين ديال اللحم تيكون حسب الغاية، إما عن طريق التبريد في الثلاجة في حرارة ما تتعداش 3 درجات، وذلك خلال 5 أيام، مع اجتناب تكديس اللحم وتجاوز القدرة الاستيعابية للثلاجة، وذلك للحد من تكاثر الجراثيم. إما بالتجميد ديال اللحم في حرارة تتقل أو تتساوي ناقص 18 درجة، مع اجتناب تكديس اللحوم وتجاوز القدرة الاستيعابية للمجمد، وذلك للحد من تكاثر الجراثيم.
0: نواصل بأجواء عيد الأضحى دائما، لكن هذه المرة من تركيا التي تستقبل عيد الأضحى بأجواء خاصة تمتزج فيها الشعائر الدينية بالعادات الاجتماعية المتوارثة، حيث يبدأ الناس صباحة العيد بالتوجه إلى المساجد لأداء الصلاة، بعدها تتواصل الطقوس بذبح الأضاحي وفق ترتيبات منظمة تشرف عليها السلطات المحلية مع الحرص على احترام شروط النظافة والسلامة الصحية. وبين تفاصيل ترتبط بأنواع الأضاحي وآليات الذبح والأماكن التي تقام فيها هذه الشعيرة، يتشكل واحد من أبرز مشاهد اليوم الأول للعيد في تركيا. نتابع التفاصيل في روبورتاج مراسلنا يوسف الأمجد من إسطنبول.
2: انتهت صلاة عيد الأضحى في عموم جوامع إسطنبول، وانتقلت الحركة إلى نشاط آخر. شاحنات تنقل الأضاحي وعائلات تتبع

0: الفرأس من الأبقار والجواميس وأكثر من 2.5 مليون رأس من الأغنام. عملية الشراء والبيع شهدت حركة تجارية واسعة امتدت من الأعلاف والخدمات البيطرية وصولا إلى اقتصاد الجلود والأحشاء، وهي تشكل حجما مهما من اقتصاد البلاد.
1: ولا تبدأ العملية عند الذبح نفسه، فالماشية تخضع أولا لفحوصات صحية ووثائقية تشمل التحقق من بطاقات التعريف والتطعيمات والتقارير البيطرية في إحدى نقاط التفتيش بإسطنبول فقط. فحصت السلطات أكثر من 20,000 رأس من الأبقار و 26,000 رأس من الأغنام والماعز، إضافة إلى مراقبة 100 شاحنة نقل.
2: نحرص على مراقبة حالة الأضحية ونهتم حتى بنظارته أو وبره وحتى أطرافه، نحرص على أن تكون سليمة وكاملة. عبر هذا القرط التعريفي الموجود على أذن الأضحية يمكننا الاستعلام عن جميع المعلومات الخاصة بالأضحية التي نستعلم عنها من خلال النظام الزراعي.
1: بين التكبيرات التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى ومراكز تستقبل آلاف الأتراك، يتكرر مشهد واحد كل عام. ملايين الأضاحي تتحول من شعيرة دينية إلى عملية منظمة تمتد من المزارع ونقاط التفتيش وحتى موائد العائلات. لميديا يوسف العمجد، إسطنبول.
3: نفتح الآن صفحة رياضية، نبدأها من الرباط. في ندوة صحفية عقدها مساء أمس بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، كشف الناخب المغربي محمد وهبي رسميا عن لائحة أسود الأطلس التي ستمثل المغرب في كأس العالم 2026. موفد ميديان إلى الرباط، الحسن جابري معه التفاصيل.
4: حفاظ على الثوابت، أسماء جديدة وغياب أسماء أخرى، هكذا كشف الناخب الوطني المغربي محمد وهبي عن اللائحة النهائية للأسود المشاركة في نهائية كأس العالم 2026. وهبي حافظ على أعمدة المنتخب التي صنعت إنجاز مونديال قطر وأيضا نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة، يتقدمهم ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، وأيضا حضور نايف أجرد التي كانت المخاوف قد تزايدت حول قدرته على اللحاق بعد الإصابة التي تعرض لها. في المقابل حملت اللائحة وجوها جديدة فرضت نفسها في الفترة الأخيرة، أبرزها أيوب بعدي الذي اختار حمل قميص الأسود بدل فرنسا، في رسالة واضحة من الناخب المغربي بأن المنافسة على الرسمية لا تعترف بالأسماء فقط بل بالعطاء والجاهزية. نستمع للناخب المغربي بهذا الخصوص.
5: الأمر لا يتعلق بالخبرة بل بما يقدمه اللاعب عندما يكون معنا في التجمعات وفي التدريب والمباريات، هذا كل شيء. لا أريد أن أقدم هدايا لأحد مهما كان، أحاول أن أكون موضوعيا إلى أقصى حد. قراراتي أتخذها بتشاور مع طاقمي بعيدا عن العواطف وبكل برودة، مع الحرص على أن نبقى موضوعيين، نرى ما يصلح لنا، ما يخدم مصلحة الفريق، أخذا بالحسبان طريقة لعبنا التي نحتاجها والمستوى الحالي، واختياراتنا كانت في هذا الاتجاه.
4: كما شهدت القائمة غياب بعض العناصر التي رافقت الأسود في سنوات ماضية على غرار اللاعب يوسف نصيري، مقابل حضور أسماء شابة يعول عليها المغرب لبناء منتخب قادر على مواصلة التألق قاريا وعالميا، كما هو الحال بالنسبة لياسين جيسيم وأيضا اللاعب الميموني لاعب فرانكفورت الألماني. وسيخوض المنتخب المغربي مباراتين إعداديتين أمام كل من مدغشقر والنرويج قبل دخول غمار المونديال، حيث يستهل الأسود مشوارهم بمواجهة قوية أمام منتخب البرازيل في 13 يونيو بمدينة نيويورك الأمريكية. الحسن جابري من الرباط لميديا.
3: يستعد المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما لمواجهة نظيره السنغالي مساء غد الخميس برسم نصف نهائي البطولة التي يحتضنها المغرب. المباراة ستجرى على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. آخر ملفات الثامنة، التوتر الأمريكي الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نقل اجتماعا حكوميا كان مقررا عقده يومه الأربعاء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي إلى البيت الأبيض بسبب سوء الأحوال الجوية، وكان من المتوقع أن يرى

0: مركز الاجتماع في منتجع كامب ديفيد الذي لم يزره ترامب إلا مرة واحدة خلال ولايته الثانية على المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب. إلى ذلك اتهمت إيران أمس الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد، ما وجه ضربة للجهود التفاوضية الرامية إلى إنهاء الحرب. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها قصفت مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران. حول هذه التطورات الميدانية وتداعياتها على الملف الدبلوماسي نستمع من باريس لتوضيحات الباحث في الفلسفة السياسية رامي الخليفة العلي، حاوره يوسف النعماني.
1: حالة التفاؤل التي شاهدناها خلال الأيام القليلة الماضية والنابعة من تصريحات للرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق لا يعبر على أن هنالك إمكانية للوصول لمساحة مشتركة، ما تزال هو سحيقا ما بين الطرفين، وهنالك عناصر أساسية في أي اتفاق لم يتم التوافق حولها فيما يتعلق بالبرنامج النووي، نسب التخصيب، مدة تعليق التخصيب، البرنامج الصاروخي وغيرها. وبالتالي أعتقد بأنه منذ اللحظة الأولى كان هذا التفاؤل غير دقيق. أما الآن وأن إمكانية التوافق يبدو أنها ابتعدت أو تكاد تكون تلاشت، الخيارات الأخرى كلها مطروحة بما فيها التصعيد العسكري. خلال الفترة القادمة يمكن أن نشهد مزيدا من التصعيد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عودة الصراع مرة أخرى. وإن كان هذا احتمال ليس كبيرا، هنالك إمكانية لبقاء الوضع على ما هو عليه حالة اللا حرب.

0: الاقتصادي يضغط على الجانب الإيراني، وهذا ما تدركه الولايات المتحدة الأمريكية. أضف إلى ذلك أن عودة العمل العسكري ليس بالضرورة يؤدي إلى تغيير الواقع مرة أخرى. يمكن أن نشهد خلال الفترة المقبلة بعض التصعيد، ولكنه تصعيد مضبوط. أما اندلاع الصراع مرة أخرى على مصراعيه، أعتقد بأنه احتمال ليس بالكبير للغاية، لئلا مصلحة للطرفين بالعودة إلى هذه النقطة.
1: بهذا إذن مستمعينا الكرام نصل نهاية النشرة، والآن موعدكم مع عدد جديد من فقرة فرسان المونديال التي تأتي ضمن إطار مواكبتنا لكأس العالم 2026 الذي ينطلق في 12 من يونيو القادم. هي فقرة يومية نأخذكم من خلالها للتعريف بالمنتخبات المشاركة في العرس الكروي العالمي. وفي العدد العاشر نتعرف على منتخبي الكوت ديفوار والإكوادور رفقة الحسن جابري.
2: فرسان المونديال. أقل من أسبوعين وينطلق مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، وفرسان المونديال يواصل تقديم المنتخبات المشاركة في هذه النسخة المونديالية. في هذا العدد حديث عن منتخب الكوت ديفوار ومنتخب الإكوادور. يعود منتخب الكوت ديفوار إلى كأس العالم بطموحات كبيرة بعد تتويجه التاريخي بكأس أمم إفريقيا 2024 على أرضه. يشارك منتخب الكوت ديفوار للمرة الرابعة في تاريخه في كأس العالم، ويحلم هذه المرة بتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى. يمتلك منتخب الكوت ديفوار جيلا متوازنا يجمع بين القوة البدنية والمهارة الفردية والخبرة الأوروبية، ما يجعله من أبرز المنتخبات الإفريقية المرشحة للتألق. يعد فرانك كيسي أحد أعمدة منتخب الكوت ديفوار يتصدر الأسماء التي سيعول عليها الناخب الإيفواري إميرس فايي، مروره بتجارب كبيرة بين برشلونة الإسباني وبإيطاليا مع ميلان الإيطالي ثم أخيرا بالدوري السعودي منحته التجربة الكافية، وتعقيد عليه الكوت ديفوار أملا كبيرة لقيادتها في هذا المحفل العالمي. بعد الكوت ديفوار حديث عن منتخب الإكوادور، منتخب شاب وطموح يشارك للمرة الخامسة في كأس العالم. عرفت الإكوادور في السنوات الأخيرة بتقديم كرة سريعة ومباشرة مع اعتماد كبير على الحيوية البدنية والانضباط التكتيكي. المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية نجح في فرض نفسه بين كبار القارة، وأصبح منافسا مزعجا بفضل تطور لاعبيه في الدوريات الأوروبية. يتصدر مويسيس كايسيدو قائمة الإكوادور. لاعب تشيلسي الإنجليزي يعد من أفضل لاعبي الارتكاز في جيله، قوي في استعادة الكرات، ذكي في بناء اللعب، ويملك حضورا بدنيا لافتا في وسط الميدان. في مشاركة الإكوادور الخامسة في العرس العالمي معول عليه لتقديم مشاركة مونديالية مميزة. في العدد القادم حديث عن منتخبي هولندا واليابان. إلى اللقاء.
3: Gibert. 8h15 sur Médien. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. L'Hadj se poursuit en Arabie Saoudite. Une célébration compliquée cette année avec les conflits qui frappent le Moyen-Orient. On en parle ce matin avec notre invité. Les musulmans poursuivent leur pèlerinage en Arabie Saoudite. Ils sont 1,5 million cette année. L'Hadj se déroule cette année sous une forte chaleur, mais aussi dans un contexte de guerre au Moyen-Orient. Riyad fait tout pour que le conflit entre les États-Unis et l'Iran ne vienne pas perturber le pèlerinage. Mais la région a connu un regain de tension ces derniers jours avec de nouvelles frappes américaines dans le sud de l'Iran. L'Arabie Saoudite a déjà été la cible de Téhéran depuis le début du conflit. Alors l'Iran représente-t-il vraiment une menace pour l'Hadj? La diplomatie entre Washington et

0: Un portrait géant du célèbre Belbel qui orne un immeuble situé près du marché Gambetta. Au total, ce sont désormais 18 fresques murales qui ornent les façades cannoises. Elles mettent en scène des grandes figures du cinéma français et mondial. C'est le sujet de la chronique de Bilal Marmide.
1: أهلا بكم في ركن يوم العيد. منذ 4 أعوام أو أكثر، وهو تاريخ ولادة الجدارية الفنية قرب سوق غومبيتا في قلب مدينة كان. أقرئه السلام كل صباح في طريق لقصر مهرجان كان، وأوجه له التحية عند عودتي مساء. ابتسامة بيبل تضيء المكان، وفي أسفلها شروحات كثيرة تخص تفاصيل هذه التحفة. تحفة تحتضنها جدارية من 170 متر مربع أبدعتها إيلودي فانسكي بتكلفة ناهزت 34,000 يورو. هنا يحضر جان بول بيلموندو الذي بدأت علاقته مع مهرجان كان في العام 60 من خلال شريط قصير لجامو، وفي 18 من المواقع الأخرى جداريات فنية تحتفي بأسماء أخرى من ضمنها مارلين مونرو ودوباردييو أو شابلين.

على هامش لقاء سنوي مع الصحفيين ينظم خلال مهرجان كان، أتذكر جيدا بأن عمدة بلدية مدينة كان قد تعهد بتخصيص ميزانية على امتداد 5 سنوات تصل للنصف مليون أورو تخصص لهذه الجداريات الفنية الضخمة، وعدوا ووفوا بالوعد. جداريات عملاقة، منها أيضا تلك التي تثير العين وتوجد في شارع الجمهورية، وهي مستوحاة من شريط تاكسي درايفر رائعة الكبير مارتن سكورسيزي. تستطيع عزيزي المتتبع أن ترى عيني روبرت دونيرو وجودي فوستر 133 متراً مربعا، وفي كل مرة تلتقي عيني بها أبتسم. دونيرو وجودي فوستر وسكورسيزي الثلاثة سبق لاستضافتهم في لقاءات خاصة، وكل واحد منحته هدية ومنحني حوارا تحتفظ به الذاكرة المتتبع والمشاهد. كواحد من زوار كان ربطت علاقة ألفة بهذه الجداريات الفنية، والأمر نفسه سيحصل مع كل ضيف من ضيوف مدينة أينما وليت فيها وجهك تتلقفك سينما في الشاشات وعلى الأثير وحتى على الحيطان. مشروع كلف نصف مليون أورو في مرحلة ثانية بعد مرحلة أولى بتكلفة أقل وتضم جداريات أصغر. سينما نعم، لكن الكلفة أقل 100 مرات مما تحقق هذه التحف الفنية على الصعيد السياحي. استثمار ذكي بأفكار بسيطة تدفع صاحب أشهر ركن سينمائي في بلاد المغاربية ليكتب عنها في يوم العيد. تخيلوا معي عدد الناس الذين أرخوا عبورهم بصور مع هذه التحف ونشروها، وتخيلوا عدد الإعلاميين من كل البقاع الذين خصصوا مقالات لهذا الموضوع، وتخيلوا معي عدد الناس الذين سيمرون من هناك بحثا عن جداريات بها رسمات عالمية سمعوا عنها الكثير ويرغبون في رؤيتها. تخيلوا معي أن بلدتي صفر التي كبرت فيها وينظم بها مهرجان تجاوز نسخته 100 كواحد من أعرق المواعيد القارية، تتوفر على عديد من جداريات تتحدث عن ماض ضارب في عمق التاريخ. هذه الجداريات لم تزين برسمات فنية، ونفس الكلام ينطبق على مدن أخرى من بلد العظيم بتراثه الغني. ما المانع؟ الإمكانات؟ أبداً، لأن الأمر غير مكلف نهائياً. الفرق تصنعه فقط الرغبة والعزيمة والعبور نحو التنفيذ. هل لدى المكلفين رغبة وعزيمة وعبور نحو التنفيذ؟ لا يمكنني أن أجيب على كل هذه الأسئلة. أقوم بمهمتي وأترك للآخرين فرصة القيام بمهامهم، وأعبر لأحتفي مع أهلي بيوم العيد. وعيدكم مبارك سعيد، والسلام إلى الملتقى.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.

0: فرموي نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
1: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
2: Matin Info, Martin Gibert.
3: Il est 9h sur Média. Matin Info touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le retour de l'actualité avec la synthèse d'Abdelhali Azahar. Bonjour Abdelhali.
4: Ça va très bien, Martin. نستهل الموجز من المغرب حيث أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمين المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد برباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أيضا أصدر العاهل المغربي عفوه على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا. نبقى مع أجواء هذه المناسبة من مكة المكرمة هذه المرة، حيث استقبل مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من مزدلفة لأداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والتنظيمية والصحية التي سخرتها الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة. وجهتنا الآن تطورات التوتر بالشرق الأوسط، حيث قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني اليوم إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. من جانب آخر، أوضح عضو بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن إيران حددت 5 شروط أساسية لأي مفاوضات مقبلة تشمل دفع التعويضات والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبة الاقتصادية وكذا وقف الحرب على جميع الجبهات وقبول السيادة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز. في لبنان، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط قتيلين وجريح جراء غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي اليوم على بلدة دير عامس في قضاء صور جنوبي لبنان. من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل في الساعات الأخيرة أدت إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 40 آخرين. أعلنت إسرائيل يوم أنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس غداة استهداف بغارة جوية على غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي. وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية على غزة استهدفت محمد عودة القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس. اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الديمقراطيات الأوروبية، محملة موسكو مسؤولية الإنذارات الأخيرة المرتبطة بطائرات مسيرة في دول البلطيق المجاورة، غير أن فوندرلاين أقرت بأن موجة الإنذارات

0: الغارات الجوية هذه خلال الأسابيع الماضية كشفت مكامن ضعف في دفاعات القارة الأوروبية. فالرياضة أكد الناخب المغربي محمد وهبي مساء أمس بسلا أن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني. وأوضح وهبي خلال ندوة صحفية أن قائمة اللاعبين تعكس مزيجا من الاستقرار والانفتاح على المواهب الجديدة لعدد مستقبل منتخب. وكذا كان الناخب الوطني قد أعلن أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم عن استدعاء لائحة ضم 26 لاعبا عرفت حضور اللاعب أيوب أمومني وسفيان مرابط إلى جانب يوسف بالعمري مقابل غياب أسماء أخرى على غرار سفيان بوفال وياسين الزابري. إلى هنا ينتهي الموجز، نترككم مع بقية برامجنا على ميديا ونلتقي في موعد إخبارية قادمة. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.
1: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
2: الا عندك طموح عندنا الحلول. بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
3: و بور لي زوبيراسيون كورانت.
2: عندك ديزافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
3: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
2: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
4: بور بلوس دانفورماسيون بانكو فابريكا بوان ايما و 0522 42 15 43.
5: افيك بانكو فابريكا كين حل.
6: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
7: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بانكو.

0: برمزيته، بطقوسه، بدلالاته العديدة المتعددة. عيد الأضحى الأبرك الذي يحمل في طياته بشرى بأمنيات كبيرة، وفاء أكبر. حفظكم الله مستمعينا، مشاهدينا، مستمعينا، وعيدكم مبارك سعيد بيوم وبركات وخير وخيرات. كما هو الحال مع جنود الخفاء، ونحن من ضمنهم نشتغل في أيام العيد، نعمل في أيام المناسبات والعطل، ونحن جد مسرورين أن نشاطر معكم هذه اللحظات في هذا اليوم العزيز الغالي عند الله سبحانه وتعالى. حلقة اليوم من برنامج بوديوم حلقة استثنائية، لأننا سنضع خلالها تحت المجهر لائحة وهبي، لائحة الفرسان 26 الذين يراهن عليهم الناخب المغربي لخوض غمار المونديال. الفرسان الذين ستلقى على عاتقهم مهمة تبليل القميص الغالي والنفيس، قميص أسود الأطلس. اللائحة جاءت في معظمها وفي مجملها منطقية مع بعض المفاجآت، كما هو الشأن بالنسبة لاستدعاء الحارس منير المحمدي الغائب عن الملاعب لمدة طويلة، ثم توجيه الدعوة لمهاجم لا نعرفه بشكل كبير ولم نشاهد له مباريات، هو اللاعب أميموني لاعب فريق إنتراخت فرانكفورت. في المقابل التحق لاعب واعد آخر جدا، وهو بوعدي أيوب لاعب فريق ليل الذي ظل مطمعا للمنتخب الفرنسي، إلا أنه لبى في الأخير نداء القلب واختار الدفاع عن الألوان الحمراء والخضراء للنخبة المغربية. وهبي احتفظ بالتوابس، بالأطر، بالعمود الفقري المعول عليه تأطير هؤلاء الشباب وهذه العناصر الجديدة للبصم على مشاركة مميزة في المونديال القادم. مشاهدينا، متابعينا ومستمعينا، مرحبا بكم مرة أخرى مجددا في برنامج بوديوم في هذا البث المشترك ما بين أثير ميدي أن راديو وشاشة ميدي أن تي في في هذه التجربة المنفردة، وذلك من خلال نقل مباشر تستمعون إلينا في ميدي أن راديو وتشاهدوننا عبر شاشة ميدي أن تي في أو عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. نرى اليوم بالمسرور أن يكون معي فريق بالرغم من أيام العيد، فريق متكامل للحديث إذن عن هذه اللائحة التي كشف عنها أمس الناخب المغربي محمد وهبي، بداية بالصديقة والزميلة سارة الدوحي. سارة صباح الخير، مرحبا بك، عيد مبارك سعيد. جيتيك العيد يعني لأنك غبتي علينا بزاف، أطللتي إطلالة العيد في هذا اليوم على مشاهدينا ومستمعينا. أخت سارة
1: أهلا بك فؤاد، عيد مبارك سعيد لك وللزملاء الحاضرين معنا وللمتابعين المشاهدين.
0: وقيل بحال العيد من العيد الصغير جيتي العيد الكبير.
1: صحيح
0: كطلعنا في أيام
1: في الأعياد،
0: ما تديريش لنا بحال هكا ولا سينو نتسناوك حتى العيد الصغير.
1: لا لا لا
0: لا ما تغيبش علينا هذا الغياب كامل. صديقتي وزميلتي سارة، وسارة ينتظرنا في مدينة الرباط، يعني ركنان أساسيان في برنامج بوديوم. بداية بزميلي وصديقي رفيقي حسن الجابري يطلع علينا مدينة الرباط. صديقي حسن أهلا ومرحبا بك في بوديوم، وإن دائما كنقول ما خصيش نقول لك أهلا لأنك ابن الدار ابن البيت. مرحبا بك حسن. إذا هناك بعض المشاكل ربما للاستماع بشكل جيد صديقنا حسن، يعني وسنعمل على إصلاح ذلك بعد قليل. ويرافقنا أيضا مدينة الرباط دائما محلل البرنامج وصديقنا هشام الإدريسي. سي هشام أهلا مرحبا بك معنا في برنامج بوديوم في هذا اليوم الأبرك، يوم العيد، عيد الأضحى. صباح الخير.
2: صباح النور أخي فؤاد، صباح النور أخت سارة، واسم على موسى على مسمى يعني سارة إن شاء الله اليوم يكون صار لكل المستمعين المشاهدين المتابعين ديال ميديا أن تي في بهذه المناسبة الكبيرة عيد الأضحى المبارك، واللي كنتمنى إن شاء الله تدخل علينا وعلى كل الشعب المغربي بالصحة والسلامة. والمناسبة يعني شرط لابد أن يعني نهنئ جلالة الملك محمد السادس نصر الله بهذه المناسبة الكبيرة، وأن ينعم عليه الله سبحانه وتعالى بالصحة والسلامة والعافية، أن يسدد خطاه وينور ممشاه ويبارك له في ولي عهده أمير مولاي الحسن وفي سنوي السعيد مولى الرشيد وسائر الأسرة العلوية الشريفة، وأن يكون المغاربة دائما دائما إن شاء الله كل الأعوام بألف خير.
0: نعم، ودعوات السماء مفتوحة لهذه الدعوات صديقي هشام الإدريسي كما ذكرنا في هذا اليوم الأغر. أخت سارة بطبيعة الحال يوم عيد، يوم مبارك، دائما كما كنت كرسي هذه الأيام العيد كتكون عندها واحد الخصوصية.

0: وواحد الجمالية. وكما كنقولوا أدام الله على بلدنا المغرب، أدام الله علينا الأعياد وأعياد بحول الله ومع قوته. فاليوم كيكون يوم استثنائي بالنسبة للجميع في يوم العيد على وجه الخصوص.
1: أكيد فؤاد، يوم استثنائي نعيشه نحن كصحفيين هنا في ميديا ام تي في. هذه طبيعة العمل. و سيتي باغ شوا، احنا اللي اختارينا هذه المهنة.
0: نعم بطبيعة الحال،
1: ويقولوا انها مهنة المتاعب، لكن نستمتع بها.
0: والله العظيم انا شخصيا انا كنبغي نجي نخدم، ما عنديش مشكل نجي نخدم نهار عيد، نهار فاتح ماي، المهم مادام هناك عمل. وحنا كنقولوا كما ذكرت هناك جنود خفاء كثر كيشتغلوا ايام العيد، حنا من ضمنهم. فريق العمل اللي كيوجد هنايا لا في التلفزيون لا في الاذاعة، وانا شفت كل شيء جاي يخدم كل واحد في المكان ديالو، وكاين ناس اخرين خدامين، ناس الشرطه خدامين، ناس الامن خدامين، ناس رجال المطافي خدامين، اطباء خدامين، يعني بزاف غير ديك الناس. ونحيوا لهم ديك العمال النظافه اللي غادي يشتغلوا اليوم. ربما من الساعات، من هذه الساعات الاولى ديال الصباح الى ساعات

0: الاعتبار وينقيو هما
1: بالفعل، لان كنا احنا هي كما قلت هذا مطلب الناس كيسمعونا ولا كيشوفونا، من فضلكم عاونوا هاد الناس هادو، عاونوهم كل ما يعني درتي رميتي ازبال اقل او لا رميتيها على الاقل في المكان المخصص ليها.
0: نعم.
1: يعني خصوصا في هذا العيد الاضحى هي تحيه او نداء للجميع اننا نحافظوا على الازقه ديالنا، على الشوارع ديالنا، لان ديما كنقولوا هذه الكلمه اللي تعلمناها من الصور ديالنا، النظافه من الايمان، ولا ايمان بدون نظافه. وبطبيعه الحال نتمنوا ان هذا النداء ديالنا يكون مسموع باش نخفوا نوعا ما من الثقل ديال يكفيهم هاد الناس اللي كينقيو لنا الشوارع، انهم ما عايدينش مع اولادهم مع وليداتهم مع عائلاتهم. فعلى الاقل على الاقل اننا ندعوهم، ندعو الناس بالمشاهدين ديالنا والمستمعين ديالنا والمتابعين على عيد مبارك، ولكن في ظل اجواء نظيفه. سي هشام ادريسي نرجع ليك صديقي هشام، ذبحتي باقي ما ذبحتيش؟
2: خليتينا ندبحوا خايفوا

0: حقيقة انا ما غنذبحش، غنذبح مع غنمشي نعيد مع نسابي ان شاء الله من بعد البرنامج كما هو الشأن. هذه سنوات وانا كنعيد غير مع نسابي، ما كنعيدش في الدار.
1: واش يا فؤاد مده وانا كنعرضك غير تجي عندي، ما بغيتيش تجيش غندير، ما بغيتي تغدى
0: ان شاء الله. شوف العيد الى طول الله في العمر، الى طول الله في العمر نجي نعيد معك العام القادم، نجي عندك المدينة سالا نشد معك الحولي. وهذا واخا انا كنشوف، انا كنمشي كمراقب عرفتي شنو، غير كنشوف
1: غير عجيبه، كاين مشكل الشرف لينا تكون معنا انت يا مراقب.
0: كنكون غير في هذاك الانسبكتور، غير كنشوف شنو الذبيحه كيفاش دايزه وصافي، كنقول لهم يلا راه شي بولفاف الا كان ناكلو.
1: اي واحد يسالك خايف وقت تكلمتي على عمان النظافه، وهذه شهاده لله. يعني انا اليوم يعني بعد ما جاي من المسجد في صلاه الفجر اقسم لك يمينا اللي قالوا عاصمه الرباط، عاصمه الانوار وعاصمه النظافه، مباشرة لقيت يعني الناس ديال النظافة في اجتماع وكل واحد يتوزع المنطقة فين غادي يكون. فصراحة يعني تحية كبيرة لهم، وكنتمنى إن شاء الله من كل من كيشاهدنا ولا كيسمعنا أنه يعاونهم باش يسهلوا عليهم الأمور، لأن راه ما ساهل.
0: نعم هذا هو المطلوب، وكما كنقولوا كما كيقول صديقي الحسن الجابري كنرفعوا لهم القبعه وكنحترمهم كثيرا. نرجع نشوف واش الصوت تصاوب مع صديقي الحسن الجابري مخرجتنا الاخت ضحى، واش تصاوب نسمعوا سي حسن. سي حسن انت معنا؟ اذا فقدنا الاتصال مع صديقي حسن. نمشيو باش نهضروا اذا على الموضوع ديالنا اليوم اللي هو موضوع ديال المنتخب المغربي. نبدا معك ساره، بطبيعه الحال الصباح كامل وانت كتشتغلي على الملف في النشرات الاخباريه اللي قدمتي اللائحه، شنو هي القراءه الاوليه؟ مش نقدروا نقراو في هذه اللائحه يعني ديال 26 لاعب، مجموعه من الاستنتاجات اللي نقدروا نخرجوا بها ساره.
2: أولا لائحة منطقية إلى حد كبير، لكن كان هناك عدة مفاجآت فؤاد. منطقية ربما المفاجأة الكبرى هو كان لاعب واحد اللي استدعاه لأول مرة، هو لاعب أينتراخت فرانكفورت أيوب الميموني، أميموني. لكن في المجمل كان هناك لائحة فيها بعض اللاعبين اللي عندهم الاكسبيريونس، اللي عندهم تجربة، وهذا شيء طبيعي بحكم أننا غادي نلعبوا كأس العالم. يعني يجب أن يكون هناك لاعبون مجربون في مثل هذه المسابقات القارية. هناك بعض علامات استفهام حول بعض اللاعبين اللي ربما عندنا ذكريات سيئة مع اللاعبين المصابين على سبيل نايف أجر اللي تحدث عليه يوم أمس محمد وهبي في الندوة الصحفية، وقال أنه كاين سعدان، كاين مروان سعدان في حالة إلى ما كانش باش يعوض أجرد، في حالة إلى ما كانش إنفايتي غيتابلي،
0: نعم ما يكونش جاهز.
2: هذا هو المشكل، بما أنه باقي ما عارفينش على أنه غادي يكون، لماذا تم استدعاء؟
0: كما ذكرتي علامة استفهام، عدا ذلك ذكرتي أول استدعاء لأميموني لاعب اللي ما كان عام، أنا شخصيا ما نكذبش عليك ما كنتبعوا البطولات ولكن ما قدرش تبعوا كل شيء، ما كانش حديث عليه من دي قبل هذا اللاعب هذا أميموني أيوب، لاعب فريق إنتراخت فرانكفورت اللي هو للتذكير ولد بإسبانيا ولعب في سن مبكرة في إسبانيا قبل ما يمشي يمارس في الأندية مغمورة في البطولة الألمانية حتى مشى لفريق أوفنهايم. بان فريق أوفنهايم وهذا الموسم مشى لفريق إنتراخت فرانكفورت.
2: تباع ب 200,000 دولار،
0: يعني رقم مهم بالنسبة لهذا اللاعب اللي نزيدوا نتحدثوا عليه أكيد في هذه الأيام القادمة. مشي عند صديقي هشام إدريسي، ما هي قراءتك انت يعني لهذه اللائحه ديال يعني محمد وهبي؟ نبداو بدايه بالمركز اللي كتعرفوا بشكل كبير اللي هو مركز حارس المرمى. بالامس كنا درنا حلقه على حراس المرمى وكنا تحدثنا مع سي سعيد بادو، كنتوا لا سي سعيد بادو كنتوا

0: عليها كل مدرب وناخب وطني في المنتخبات الوطنية، ثم كذلك مردود الحراس. فإذا بغينا احنا نعطيه يعني كل واحد الحق دياله، فكنظن بأنه المحمدي غاب تقريبا مدة سنة، لأن لعب يلا مباراة واحدة بعد العودة من الإصابة دياله ضد النادي المكناسي، ولعب أمس مباراة ديال المباراة الودية ضد بوروندي وفاز المنتخب المغربي ب5-0. يعني جاهزيا ما غيكونش واصل 100% في العطاء دياله، رغم أنه حارس متمكن، حارس متمرس، حارس بأخلاق عالية، كان أساسي ولا احتياطي ما كيكونش المشكل. ولكن أنا كنشوف بأنه كان هناك حراس آخرين اللي أبلوا البلاء الحسن، وتكلمنا على بن عبيد، وبن عبيد قلنا في كثير من الحلقات على أن المشكل اللي كان وقع له مع رئيس الوداد، وكذلك تراجع المستوى دياله في واحد اللحظات يمكن يفقدوا المكانة دياله في المنتخب المغربي، وهذا اللي وقع. ولكن كيبقى بالنسبة لي المهدي الحراري يستحق أن يكون يعني في الثلاثة الأوائل، لأنه أدى موسم ممتاز مع فريق الرجاء الرياضي، ثم كذلك مع المنتخب المغربي مع طارق سكيتيوي، وحارس بدون أخطاء، حارس
1: طيب هشام سمح لي أقطعتك. نعم. في رأيك شنو هي يعني دعنا نقول العوامل أو الأسس اللي استند عليها وهبي باش يعيط للتاكناوتي؟ لأن كما ذكرنا بالأمس قلنا أن التاكناوتي غادي يشارك في ثالث كأس عالمية ليه، يمكن راهن على عنصر الخبرة، على عنصر التجربة، ثم على عنصر المسار ديالو الجيد مع فريق الجيش الملكي في منافسة القارية وبلوغ المباراة النهائية، وكان يعني ربما يعني تفاصيل قليلة خلت الفريق الجيش الملكي ما يديش اللقب.
0: هو التقناوتي حالة خاصة، لأن حتى جمهور الجيش أغلبيته لم يكن يعني يتمنى أن يوقع التقناوتي للجيش الملكي، نظير ما قدمه الموسم ما قبل الماضي، زيادة في الوزن، عدم تواجده بشكل المطلوب، ولكن جدية الرجل، اجتهاد دياله، إيمانه، إمكانياته اعطى على انه يكون من احسن الحراس في افريقيا حاليا، هو الاحسن بانه وصل بالفريق الجيش الملكي لمباراه النهائي، ثم كذلك يلعب الادوار الطلعيه في البطوله الاحترافيه، ومردوده يعني مستمر، فيستحق المنتخب المغربي عن جداره، لانه ادى ما ممكن ان يؤديه حارس يعني يطمح للاعب كاس العالم. ويمكن هذا الثلاثي لاول مره في تاريخ كره القدم المغربيه ثلاثي حراس مرمى سيحضرون لثلاث كؤوس عالميه متتاليه.
1: نعم، كان هناك نوع من الاستمرارية سارة بالنسبة لحراسة المرمى، لما نرى يعني سن للحراس، نتحدث عن بونو 35 سنة، نتحدث عن منير كجوي 37 سنة، ونتحدث عن أحمد رضا التقناوتي 30 سنة. استمرارية بالنسبة عودة من بعيد ل يعني أحمد رضا التقناوتي، ولكن ربما العلامات ديال الاستفهام لكل كيطرحها، وهي توجيه الدعوة للكجوي منير الكجوي حارس فريق نهضة بركان. هل بدينا نرجع للحديث عن الأماكن المحجوزة لبعض اللاعبين؟ هل هناك أماكن محجوزة الحارس مرمى برغم تألق حارس آخر اللي هو مثلا الحرار؟ تم الاستغناء عن الحرار وتم توجيه الدعوة المونير اللي كيبقى حارس كبير، احنا ما كنكروش الإمكانية ديالو، ولكن هل هو جاهز؟ هل هو جاهز بدنيا ذهنيا أنه يمشي يشارك في كأس العالم؟
2: غنبدا معك بهذه النقطة ديال جاهز بدنيا وذهنيا، ربما كلش غادي نعاود نفكروا مباراة أمام بلجيكا بعد ما تم استبدال ياسين بونو في بداية المباراة، وما حسيناش بالفرق في مباراة كانت حاسمة أمام منتخب كبير كمنتخب بلجيكا. ربما الأسس اللي تبازع عليها محمد وهبي في اختيار منير المحمدي هي التجربة اللي يملكها رفقة المنتخب المغربي ورفقة الأندية اللي لعب معها سواء في السعودية ولا في إسبانيا.
1: لكن أين هي الجاهزية سارة؟
2: الجاهزية هو تحدث يوم أمس عندما سئل في ندوة صحفية عن لماذا تم اختيار منير المحمدي، وقال منير إيجو بيان، هذه كانت الجملة الكفيلة أن يقول.
1: لعب وخلال جوج مباريات ولا ثلاثة؟
2: ثلاث مباريات أمام نهضة بركان، ويوم أمس كان حاسما في المنتخب المغربي أمام بوروندي. ربما الشيء الوحيد الذي جعل محمد وهبي يستدعي منير المحمدي هي التجربة. هل هو جاهز بدنيا وذهنيا؟ ربما هو تحدث معه، ربما في هذا الغاسومبلومون اللي كان في هذا الاتخواج والتجمع اللي كان في هذا ثلاث أيام، ربما تشافى بشكل جيد، ويمكنها أن يكون أساسي في المباريات. تحدثت عن رضا التقناوتي، صحيح انه عائد من بعيد، ربما اذا تحدثنا عن ريدا تكناوتي امام في المغرب الفاسي والمغرب التطواني كنا سنقول انه لا يستحق بين قوسين

0: أن يكون رفقة المنتخب، لكن موسم جيد جدا رفقة فريق الجيش الملكي سواء في البطولة دوري أبطال إفريقيا وصل للنهائي.
1: نعم. طيب نمشي نستعيد صديقنا حسن الجابري مدينة الرباط. سي حسن مرحبا بك مجددا، يبدو بأن الأمور الآن جيدة، الصوت جيد، يمكن أن نستمع إليك بشكل جيد. مرة أخرى عيد مبارك، مسؤول لك شلال العيد، كي دايز كي دوسي هذا الصباح الجميل ديال العيد المبارك ديال الوليدات.
2: صباح الخير فؤاد، صباح الخير سارة، صباح الخير لجميع المستمعين المتابعين والمشاهدين أيضا في تام. الحمد لله أجواء العيد جميلة جدا، جعل الله أيامنا كلها أعيادا.
1: نعم، وصافي غير ديك الشو غير بدا شوية غير تسالي البرنامج، حيد لي ديك الجلابة وضرب لي شي شورت وبطبيعة الحال هذه الأجواء الجميلة اللي كنعيشوها دائما سارة في العيد، والله العظيم أجواء جد جد جميلة ديال لمة الأسرة في البيوت والفرحة والأطفال الصغار فرحانين والكل كيكون فرحان. ربما يعني حسن مجموعة كل شيء غيكون فرحان إلا ديك العناصر اللي اللي تم استغناء عنها من لائحة يعني محمد وهبي، الحياتية هذه ظروف حياتية هذه يجب قبول الاختيارات بطبيعة الحال ديال المدرب. حضرتي الندوة الصحفية أمس صديقي حسن، كيف كانت الأجواء هناك ووضعنا في الصورة بخصوص بطبيعة الحال تصريحات على وجه خصوص تصريحات محمد وهبي عن الأسئلة التي وجهت إليه؟
2: والأجواء كانت حالة ترقب بالرغم من أنه وتوقيت يعني إعلان اللائحة عشية عيد الأضحى كنا نتوقع حضور أكبر من الصحفيين، لكن على العموم كانت متابعة كبيرة. أسئلة ملحة وجهت لمحمد وهبي بخصوص الأسماء التي استدعاها، لديه الفكر يعني يدافع عنه. اللائحة جاءت في معظمها أكيد مقبولة والكل يجمع على ذلك، جميع الزملاء الصحفيين الذين تحدثنا إليهم والحوارات التي دارت بيننا بعد الندوة، الكل يجمع بأن اللائحة منطقية، هي استمرارية لأنه الحدث من قيمة كأس العالم لا يستدعي التجريب. صحيح هو مؤمن بقناعات، مؤمن بلاعبين وقف عند يعني مستواهم في المونديتين الأخيرتين وأيضا في هذا المعسكر الإعدادي للقائمة الأولية. على العموم لائحة منطقية مع بعض الاستثناءات المفاجأة التي نتمنى أن تكون طارة وأن تضيف وأن تقدم الإضافة في المونديال والمنتخب المغربي الآن غير مسموح له بتقديم يعني المشاركة من أجل المشاركة، وإنما المشاركة من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة. الآن هو رابع مونديال الأخير في قطر وهو في المركز الثامن عالميا، محمد وهبي يدرك ذلك ويعني اختياراته بنيت على منهج اللعب وأيضا فلسفة اللعب التي يريدها وأيضا المستوى الذي وقف عليه عند كل الأسماء التي نادى عليها فؤاد.
1: نعم، وبطبيعة الحال الأسماء التي يراهن عليها كما ربما صرح حضرتي حسن قال بأنه يراهن على عنصر التجربة وعنصر الشباب. وأنا يعني هذا الصباح راك شتيني جالس كنشاهد البورتابل سارة جالس كنقلب كنجمع كنجيب السن ديال اللاعبين كاملين هما قدامي الآن، السن ديال كل اللاعبين تقريبا كاين واحد أربعة اللاعبين فقط اللي أو خمسة أربعة لاعبين ولا خمسة اللي
0: تجاوزوا
1: 30 سنة. نتحدث عن ياسين بونو، عن منير الكجوي، عن أحمد رضا التقنوتي، نتحدث عن نايف أكرد، نتحدث عن سفيان مرابط، ونتحدث عن أيوب الكعبي. هادو هما فقط العناصر اللي السن ديالهم كيفوت يعني 30 سنة، يعني كبر منك سارة. وبطبيعة الحال سنعود بعد قليل في الجزء الثاني.

0: Mehdi 1, podium.
1: نعود معكم مستمعينا مشاهدينا في هذا اليوم الأبرك المبارك عيد الأضحى. هذا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم، كل يوم وكل الأيام أعياد، ليست فقط عيد وإنما دائما أعياد، وأدمها الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

0: قد عيد وإيدما دائما أعياد وأدمها الله علينا وعليكم باليمن والبركات في هذا اليوم الذي نعود من خلاله للحدث والمتممثل في كشف الناخب المغربي محمد وهبي عن لائحة 26 لاعبا إضافة لثلاثة لاعبين احتياطيين قصد المشاركة في نهائيات كأس العالم. تم التعرف إذن عن اللاعبين الذين سيبللون القميص الغالي والثمين قميص المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم. اللائحة التي جاءت في معظمها منطقية بالرغم من بعض الاستثناءات وبعض علامات الاستفهام بخصوص حضور بعض اللاعبين وغياب لاعبين آخرين. أعود في بداية هذه الحصة لصديقنا هشام الإدريسي. هشام تحدثت معك يعني وتحدثت معنا الأخت سارة الدوحي هنا في الأستوديو ومعنا صديقنا أيضا الحسن الجابري دائما بنيرة الرباط هو اللي غطى لنا هذا الندوة الصحفية. صديقي هشام خط الدفاع كما ذكرت سارة في البداية تواجد نايف أكرد ما عرفناش واش نايف أكرد يعني هل هو جاهز 100%. تحدثنا عن عودة يعني بالعمري المدافع ديال الفريق الأهلي المدافع السابق لفريق الرجاء اللي كان غاب على التربص السابق ديال المنتخب المغربي مع محمد وهبي في اللقاءين الوديين أمام الإكواتور وأمام الباراغواي، ثم يعني توجيه الدعوة للاعبين الجديدين اللي وجهت لهم الدعوة في التربص الماضي حلحال وأيضا اللاعب ديوب. على العموم قراءتك أنت لخط الدفاع، هل احترم المنطق؟
1: اللي كاين هو خي فؤاد قبل ما نجاوبك على السؤال، هو اي مدرب ولا اي ناخب وطني كيدير واحد لاليست ديبون ديال لي جوار اللي عنده على حساب الاسلوب اللي غادي يلعب به المباريات هذه بالدرجه الاولى، وما يمكنش كل شيء غادي يكون راضي مثلا على التشكيل. انا بالنسبه ليا نقول لك يعني الحقيقه وانني يعني كما كيقولوا الكل يعني راضي على هذه التشكيله، هذه كاين بعض التحفظات ولكن من حق اي واحد يتكلم عليها، وغنتكلموا بصراحه الا جينا لخط الدفاع هو المشكل الكبير ديال الفريق الوطني المغربي خصوصا متوسط الدفاع واللي كنا ديما كنشكيو منه ولقينا فيه يعني مشاكل، وباقي ما لقيناش ثنائيه اللي غادي تكون يعني اساسيه لمباريات كثيره، والدليل هو ان كل مباراه كنلعبوا بجوج ديال لي ديو واحد كيختلف على الاخر يعني في المباريات، هذه وحده. ثاني مسألة وليا مهمة جدا هو غنرجعوا للمشكل ديال الإصابات واللي وقعنا في كأس إفريقيا واللي كان مسار مشاكل ديال مجموعة من النقاد على وليد الركراكي، وأنه احتفظ بلاعبين اللي مصابين. نايف أكرد صحيح بأنه أعطى الفريق الوطني المغربي أشياء كثيرة وباقي يعطي، ولكن بجاهزية كاملة. اليوم هو مصاب لا يلعب المباريات، ليست له تنافسية، ثم كذلك لاعب شادي كثير إصابات ولحد الساعة باقي ما تشافاش 100%. ضيوف لاعب اللي ماشي أساسي بهاد الأيام الأخيرة مع الفريق ديالو، الوحيد اللي كنشوفه أنا الحين يعني كيقدم مباريات حاليا هو اللاعب حلحال. بالنسبة للاعبين الآخرين كنظن بأنه ما كاينش جاهزية ديال 100%، وهنا غيوقع مشكل. لما كتشوف وهبي استدعى حكيمي واللاعب الوحيدي يعني جوج ديال اللاعبين في الرواق الأيمن، هذا ماشي مشكل محسوم. لما كتشوفوا استدعى ثلاثة ديال اللاعبين في الجهة اليسرى المزراوي وصلاح الدين وبالعمري، كنظن هنا كان بإمكانه يعني يحذف لاعب من هذه الجهة ويزيد واحد اللي يكون عنده جاهزية ديال 100% في متوسط الدفاع باش يلقى حل المشكل دياله. قدر الله وصلنا لكأس العالم وبقاو هاد اللاعبين مصابين، أكرد ولاعب شادي، ولعبوا جوج ديال اللاعبين اليوم حل حال واللاعب ضيوب، وتصاب فيهم واحد ولا إنذار ورقة حمراء غادي نوليو في ورطة وغيجبر نفسه على أساس ممكن مزراوي يردوا المتوسط الدفاع، وهذا الشيء

0: تشوف حقيقة في حقيقة نقولوا راهو مدرسة ديال أظهرة الأيمن. نمشيو قبل ما نعطيك كلمة خصي سارة نمشيو نشوفوا صديقنا إسماعيل بقالي اللي كان متواجد في الندوة الصحفية واللي بعث لنا بهذه المراسلة من قاعة المؤتمرات وقاعة المؤتمر الصحفي اللي قامت فيه الندوة الصحفية. نعطيو الكلمة نشوفوا نشاهد ونستمع لصديقي إسماعيل البقالي.
1: مرحبا بك فؤاد وبمتتبعي برنامج بوديوم على ميدي 1 وميدي 1 تي في. إذن فؤاد، لائحة من 26 لاعبا أعلن عنها الناخب الوطني محمد وهبي لخوض مجريات كأس العالم بالولايات المتحدة كندا والمكسيك. اللائحة عرفت تواجد أسماء جديدة من قبيل أيوب بوعدي وأيوب أميموني، في المقابل غابت أسماء كانت تشكل العمود الفقري لتشكيلة الأسود حتى وقت قريب. والحديث هنا عن المهاجم يوسف النصيري، عن الجناح سفيان بوفال الملقب بنيمار المغرب، وحتى محمد ربيع حريمات الذي كان حاضرا في المباراتين السابقتين. الناخب الوطني محمد وهبي تحدث فؤاد في الندوة الصحفية على أن فترة الإعداد كانت قصيرة جدا. قال لا أحد حضر في هذه اللائحة للصدفة، قال أنه اختار اللاعبين الذين يتماشون مع خطته ومع فلسفته. وأقر فؤاد أيضا بصعوبة الاختيار. إذن هي أسماء وضع فيها الناخب الوطني محمد وهبي ثقته لتكون حاضرة ولتدافع عن قميص المغرب في مونديال استثنائي في الولايات المتحدة كندا والمكسيك.
0: شكرا، شكرا لك جزيلا صديقي إسماعيل البقالي، كان حاضر في الندوة الصحفية إلى جانب صديقي. نمشي نشوف حسن.
2: حسن
0: حسن، الأجواء داخل في الندوة قلت ما كانش حضور كثير لأنه جات ليلة العيد طبيعة الحال، عديد من الزملاء ما تنقلوش، لكن كيفاش بان لك أنت محمد وهبي في يعني في الندوة، واثق من نفسه من الأجوبة ديالو، عارف شنو كيقول بالنسبة للأسئلة التي طرحت عليه؟
3: كان منطقي يعني الأبعد الحدود فؤاد محمد وهبي في إجابته عن أسئلة الصحفيين، حتى النقطة التي تحدث عنها سي هشام على أنه استدعى ثلاث لاعبين أظهرة في الجهة اليمنى. هنا نتحدث دائما عن مزراوي كلاعب جوكر، يعني بإمكانه اللعب في عدد من المراكز. هو قال في الندوة الصحفية بأنه كان يحبذ أن يستدعي خمسة لاعبين في محور الدفاع نظرا للصعوبات التي واجهتنا عادة، لا في كأس إفريقيا، لا في كأس العالم الأخيرة، لا في كأس إفريقيا الأخيرة كذلك، لكن دائما مزراوي يبقى لاعب جوكر يمكن أن تقحمه في عدد من المراكز، وهو التبرير الذي أعطاه محمد وهبي بخصوص هذا النقطة. عدا ذلك المدرب والناخب المغربي بدا واثقا من يعني اختياراته، قال بأنه اختياراته تتم بالتشاور مع الطاقم المساعد بعيدا عن أي ضغوط، ببرودة دم وباستحضار المنطقية بأن يكون موضوعيا إلى أبعد الحدود، وأيضا استحضارا لفلسفة اللعب. قال بأنه مثلا أن نلعب مع البرازيل لا يجب أن نركن إلى الدفاع يعني طيلة 90 دقيقة، لكن إن لعبنا مع هايتي لن نهاجم أيضا طيلة 90 دقيقة، يجب أن نجد هذا التوازن في المجموعة المغربية من أجل أكيد مفاجأة الخصوم. فكر محمد وهبي ظهر في آخر وديتين، ولاحظنا بأنه هناك مشروع لعب جيد لا يعتمد على اللعب المباشر، وإنما يعني اللعب على فترات في المباريات. المباراتين الوديتين الأخيرتين أعطيت مؤشرات كبيرة، لكن سنراها أكثر في الوديتين القادمتين قبل انطلاق المنافسات أمام مدغشقر الثلاثاء القادم، وأيضا أمام النرويج قبل انطلاق المنافسات والمباراة الأولى للمنتخب أمام البرازيل.
0: نعم حسن، ورسالة كير فقط سارة أن المنتخب المغربي فاز أمس على حساب البوروندي بخمس إصابات لصفر مع تسجيل ثنائية الكعبي وأيضا
2: ثنائية لمجددة

0: 18 سنة، على سامي المرابط 20 سنة، نايل العينوي 24، عز الدين ونحي 26، بلال خنوس 22، وإسماعيل صيباري 25. وسط ميدان شاب وشاب جدا سارة.
1: ربما على على خلاف الدفاع اللي عندنا فيه مشكل وحتى الهجوم سنتحدث عنه، نقطة القوة بالنسبة لي هي وسط ميدان المنتخب المغربي. تحدث عن هؤلاء اللاعبين، أكيد سمير المرابيط لاعب ستراسبورغ قدم موسم جيد رفقة فريق. نتحدث على أيوب وعدي صاحب 18 سنة اللي كان لا يزيتي انتخ لفرانس والمغرب، فينالمون اختار تمثيل المنتخب المغربي، ونحن نعرف أنه إلي دوي يلعب بشكل جيد رفقة فريقه ليلى الفرنسي. نتحدث عن نايل العيناوي يلعب بشكل ممتاز رفقة فريقه روما، ونعرف كيف كان رفقة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، ربما كان أحد أفضل اللاعبين، كان هو ومزراوي بالنسبة لي أوبونو، هما ثلاثة ديال اللاعبين اللي ما عندهمش اللي عندهم العلامة الكاملة في
0: كأس دياز. هذيك البينالتي جا ريب كل شيء، ريب الحفلة
1: دياز هو اللي وصلنا، هو اللي وصلنا النهائي، هو اللي هو اللي ريب لنا الحفلة كما قلتي. أكيد نتحدث عن سفيان مرابط بالنسبة لي علامة استفهام،
0: عنصر تجربة كما قلتو، نقولوا عنصر تجربة وخبرة،
1: تجربة وخبرة، لكن فلاكال ما لعبهاش ما كانش في كأس أمم إفريقيا الأخيرة بسبب الإصابة، لكن ربما الخبرة التي يمتلكها في كأس في كأس العالم تخول له أن يكون رفقة المنتخب. عز الدين أناحي بالرغم من أن جيرونا
0: سقط
1: للقسم الثاني، لكن موسم رائع رفقة الفريق. بلال الخنوس في الدوري الألماني من بين أحد أفضل اللاعبين، وأكيد إسماعيل الصيباري رفقة بي إس في أحسن لاعب في الدوري الهولندي هذا الموسم.
0: إسماعيل الصيباري للأسف
1: ماشي رفقة المنتخب بشكل رفقة الفريق، كيف
0: كيسب ماشي إسماعيل الصيباري وحد آخر
1: ربما
0: كيلعبوا بواحد في بيس فيندوفن، وكيسب طولنا النسخة على إن ربما لاعب، شوف ملي كيلعب في الفريق دياله وفي أجواء ديال البطولة ماشي بالضرورة يعطيك نفس المردود في المنتخب، لأن الأجواء مغايرة، اللاعبين مغايرين. نتمنى نشوفوا نسخة أفضل لإسماعيل الصيباري في كأس العالم. مشي عندك سي هشام وسط الميدان، تحدثنا وسمعتي الأخت سارة عطتنا أوفت ووفت كما يقال، يعني بخصوص هذه الأسماء يعني بخصوص القيمة ديالها، بخصوص المردود ديالها. أنت رأيك في هذا يعني روح الشباب التي هبت على وسط ميدان المنتخب المغربي؟
2: قبل ذلك نرجع للكلام سمير عجام لما قالك بأنك لما كنت لما تكون ناخب وطني كتعرف تسيليكسيوني. أنا زعما كنحييك أنك اخترتي بعد الأخت سارة اللي بالبلاصه خصها تكون في الكيف ناسيونال في الستاف، يعني الحمد لله عندها كل المعطيات يعني بالتدقيق، متابعة دقيقة جدا، وكنحييها من هذه المباراة. نرجعوا للشبابية ديال وسط الميدان، فعلا لأن وسط الميدان خص لاعبين اللي يكون عندهم واحد الطاقة بدنية كبيرة يعني يستنبدوها في وسط الميدان. يمكن أنا عندي اللبس الوحيد هو ديال لاعب سفيان المرابط، كنظن بأنه إلا خدينا اللاعبين اللي تختاروا في وسط الميدان كاينين لاعبين متميزين كالعيناوي اللي غادي يلعب ارتكاز، وبجنبه غادي يكون اكيد اللاعب بوعدي، وغادي يبقى كذلك اللاعب المرابط، ثم كاين لاعب وسط الميدان بنزعه هجوميه اليوم الخنوس، وكذلك اللاعب اناحي واللاعب اللاعب اللي تكلمنا عليه احسن لاعب في هولندا
0: صيباري.
2: صيباري فكنظن كنظن بانه كان بامكان، لان كاين لاعب اللي مقدم مستوى رائع ورائع جدا اللي هو لوزا، اللي صراحه يستحق ان يكون مع هاد لاعبي وسط الميدان، ولكن كيبقى دائما الراي ديال الناخب الوطني الفكر ديالو لما كيختار واحد اللاعب لواحد اغراض يعني داخل المجموعه الوطنيه. اللي كنتمناو ان هاد اللاعبين ديال وسط الميدان يديو الاداء الجيد، وانا عندي اليقين بان نقطه قوه الفريق الوطني المغربي غتكون هي وسط الميدان.
0: نقطة قوة المنتخب المغربي وسط الميدان، هناك أيضا خط الهجوم، حسن الجابري، حسن خط هجوم بتجربة مثلا ديال أيوب الكعبي، وكذلك سفيان الرحيمي وإبراهيم دياز، ثم عناصر جديدة، وخصوصا نتحدث حسن على هذا اللاعب اللي يعني كان اختيار آخر لحظة ديال الناخب المغربي اللي هو لاعب فريق إنتراخت فرانكفورت أيوب أميموني، غنقول غير أمين لأن الكنية الثانية صعيبة شوية إيش غياب، ونقولوا لي غير أميموني أيوب أميموني ماشي مشكل، وإيش غياب هذا هو الاسم ديالو الكامل اللي عاد اكتشفناه كي يلعب فريق انتر

0: فرانكفورت يلا حضر في الترابوس الأخير ديال هذا الأربعة أيام الأخيرة من 22 من هذا الشهر، وفي نهاية المطاف يعني خطف أو سرق قلب محمد وهبي وخلاه أنه يختاروا عوض مجموعة أخرى من لاعبين اللي عندهم خبرة في خط الهجوم. نتحدث على وجه خصوص عن لاعب سفيان بوفال مثلا.
1: فمن فؤاد ربما هو الاسم الذي أقنع محمد وهبي في هذا المعسكر في اللائحة الأولية، لكن اللاعب في البوندسليغا كان عنده حديث، صنع الحدث رفقة فريق إنتراخت فرانكفورت، يعني صار في صمت، لا أحد كان يعني يتابعه، كان يلعب في الفريق الثاني لهوفنهايم في الدرجة الثانية في ألمانيا قبل أن ينضم إلى فريق إنتراخت فرانكفورت مقابل مبلغ مالي ليس بالكبير، 200,000 دولار، لكن صنع لنفسه اسما رفقة فريق إنتراخت فرانكفورت. وتحدث عنه محمد وهبي في الندوة الصحفية، قال بأنه أبهره بالمستوى الذي قدمه في التجمع، زاد تأكيده أكد ما كان يعني لما كان يتابعه، لأنه تحدث وهبي عن أنه كانت هناك لائحة موسعة وكانت هناك متابعة دقيقة لكل الأسماء. على العموم نتمناه أن يكون مفاجأة سارة، لأنه دائما ننتظر المفاجآت في أي لائحة للمنتخب والأسماء الجديدة التي من شأنها أن تقدم الإضافة، خصوصا وأنه المنتخب منذ مدة صحيح على مستوى قلب هجوم صار هناك صعوبات عديدة، حتى أنه تساءلنا في المباريات السابقة لما لعب محمد وهبي برأس حربة وهمي، هل بالإمكان أن دائما أن نلعب بهذا النهج؟ هو السؤال الذي يجب أن يجيب عليه وهبي على الأقل في الوديتين القادمتين قبل انطلاق المنافسات.
0: نعم حسن، وشفنا أن هذا هو النهج اللي كان خاضه أمام الإكواتور وأمام الباراغواي، شفناه أمام الإكواتور أعطى يعني اللاعب إسماعيل الصيباري أعطى مهمة قلب الهجوم الوهمي. الآن غادي ننتظروا المباراة ديال البوروندي، ما شفناهاش، غادي نشوفوا المباراة ديال مدغشقر يوم الثاني من شهر يونيو القادم. صار التاريخ علمنا أن بعض المدربين هكذا قبل نهائيات كأس عالم أو نهائيات سورو كيختار واحد اللعب اللي ما معروفش، وداك اللاعب كيخلق الحدث. نتحدث عن مثلا ايطاليا 1980، روسي مثلا المهاجم اللي كان قاد ايطاليا الظفر كاس العالم كان معروف، ولكن كان جاي من قضيه ديال تلاعب مباريات، صحيح. ودخل وتبت توجيه الدعوه ولعب مونديال رائع. ايطاليا ايضا سكيلاتشي لاعب اللي كان دخل ايضا في يعني في البرنامج، وكان جاء حتى لاخر لحظه للمنتخب لا سكوادرا ازورا، وكان خلق الحدث ايضا يعني بالتالق. وكان حدث اخر مع فرنسا في 2006 لما الناخب الفرنسي اختار ريبيري، ما كيعرفوا حتى واش رايح فرانك ريبيري، وكان قدم مونديال رائع. واش يعني محمد وهبي بغى يمشي في هذا الاتجاه انه يجيب واحد اللاعب ما معروفش وربما هو اللي خلق الحدث؟
2: ربما كانت هذه القراءه ديال محمد وهبي. نعم. فؤاد، لا اظن انه محمد وهبي سيغامر باخذ لاعب غير معروف، نحن لا نعرفه جيدا، لاعب شاب يلعب رفقه انتراخت فرانكفورت، لاعب امام هوفنهايم. يوم امس عندما سئل عن لماذا اختار أميموني قال لأنه قال جيتي سوربري باغ سون نيفو، دونك حتى هو عجبو المستوى اللي كان اللي قدمه رفقة الفريق. وكما قلت ربما مركز الهجوم مركز حساس جدا، لا يجب
0: لأنه ربما على حسب ما شفت أنه لاعب كيلعب في الجهة اليمنى ديال الفريق إنتراخت فرانكفورت، يعني أنه تفوق على لاعب كما عما اللي يعني وهبي كيعرفوا بشكل جيد.
2: من بين الاسباب اللي خلاته ربما يعيط على بزاف ديال اللعابه اللي حنا درنا عليهم علامه استفهام، انه قال لا خاص يكونوا دي جوار بوليفالون. مثلا بالعامري رفقه الاهلي لعب ايلي غوش ودابا كيلعب اريير غوش، يعني عنده جوج ديال لي بوست اللي يقدر يلعب فيهم. بما انه كاس العالم غادي يكون شهر ونصف، غادي يقدر يكونوا اصابات اكثر. المده لاول مره غادي المنتخب المغربي يلعب هذه المده كامله في كاس العالم.
0: نعم، بطبيعه الحال مازال عندنا الايام القادمه كلها غادي نتحدثوا على ساره اختي على هذه اللائحه. شكرا لك سارة الدوحي على المشاركة ديال القيمة معنا في هذا البرنامج نهار اليوم، برنامج بوديوم. شكرا لكم أصدقائي، شكرا حسن الجابري، شكرا صديقي حسن، يومك سعيد، عيد مبارك.
1: شكرا فؤاد، عيد مبارك للجميع، وننتقل إن شاء الله في الاستوديو في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بحول الله ومع صديقنا هشام إدريس. شكرا لك سي هشام.

0: دير الذبيحه رجال ديالك ان شاء الله. ها
1: عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم طيبين.
0: تسكي شويه على ابو الفاف ما تكثرش راك سبورتي.
1: ما تخافش ما تخافش داك الشيء
0: كلكم تكيسوا على ابو الفاف.
2: انا كاينه هنايا معنا
0: كاينه باقيه ابو الفاف الاول والاخت ساره. شكرا لك.
1: واحد المساله خايفين بعد انا بان لي لاشين شويه كالم السلاوين كلهم جاو في العيد واحد السلاوين شكون كيدوروا البارح
0: كلهم جاو ياك. شكرا لك صديقي هشام الادريسي. اليوم تحيه ساره لكل فريق العمل وغنذكروا كامل لانه كيضحي بالوقت ديالو في عيد الاضحى وحنا كنا كنضحيو في عيد الاضحى. تحيه للاخت يعني مخرجه البرنامج اليوم اول مره كتشتغل معنا في بوديوم. تحيه لها الاخت ضحى بن نويس ياسر شرات عبله بومليك مينا رجب انور بالوافي ونزيه بالمختار ودون ان ننسى فريق العمل في الاذاعه اصدقائي توفيق الشهري وحمزه التمار. شكرا لهم جميعا على التواجد ديالهم على العمل ديالهم على التفاني في العمل. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا. بعد قليل يتجدد لقاؤكم بالأخت سعيدة العيادي في صباح الأسرة بعد ظهر اليوم برنامج لوتخ ماتش مع القسم الرياضي باللغة الفرنسية في ميديا. مرة أخرى عيدكم مبارك سعيد. شكرا على الإصغاء شكرا على الوفاء. إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
5: مع عروض ويفي اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قويه سريعه ومستقره. عيش ستريمينغ بلا انقطاع، الماتشات بحال التيران والبارتاج مع العائله بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبر وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
6: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
7: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينونسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
6: و بور لي زوبيراسيون كورونت.
7: عندك ديزافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
6: مزيان هادشي مي صراحة لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
7: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
8: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا .ma او 0522 42 15 43.
9: افيك بانك اوف افريكا كاين الحل.
10: Vivez votre passion pour le football avec Maroc Télécom et Motorola. Commandez un smartphone Motorola en exclusivité chez Maroc Télécom et tentez

0: صباح الأسرة، صحة، تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك اليومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من 10 صباحا فقط على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: موجز 10 معكم عبد العلي الصهار. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. يحتفل اليوم المغرب والعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة يؤدي أمير المؤمنين الملك محمد السادس صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط، حيث تم توقيع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من 10:30. وبمناسبة عيد الأضحى أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أيضا أصدر العاهل المغربي عفوه على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا. نبقى مع أجواء هذه المناسبة من مكة المكرمة هذه المرة، حيث استقبل مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من مزدلفة لأداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والتنظيمية والصحية التي سخرتها الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة. وجهتنا الآن تطورات التوتر بالشرق الأوسط، حيث قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني اليوم إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. من جانب آخر، نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قوله إنه متفائل للغاية بأن توافق إيران ضمن أي اتفاق محتمل على عدم تطوير أسلحة نووية.

0: النووية. في لبنان، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط قاتلين وجريح جراء غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي اليوم على بلدة دير عامس في قضاء صور جنوب البلاد. من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي شنتها بالساعات الأخيرة أدت إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 40 آخرين. أعلنت إسرائيل اليوم أنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس غداة استهداف بغارة جوية على غزة رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلنا أمس أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية على غزة استهدفت محمد عودة القائد الجديد لكتائبي عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس. في الرياضة، حدد نادي ريال مدريد موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجمع بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ورجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، وذلك في 7 يونيو المقبل. وسيجرى الاقتراع الذي صادقت عليه اللجنة الانتخابية بمجمع النادي في فالدي باس بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد مع إمكانية مشاركة نحو 100,000 من أعضاء النادي في عملية التصويت بما في ذلك عبر المراسلة. ويأتي هذا الاستحقاق بعد سنوات من رئاسة بيريز للنادي الملكي الذي تولى المنصب في فترات متعددة منذ عام 2000 قبل أن يعاد انتخابه في أكثر من مناسبة دون منافسة قوية. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمان الله.
1: ليس كل ما نراه على الشاشة عابرا، بعضه يصنع رأيا.

ليس كل ما نراه على الشاشة عابراً، بعضه يصنع رأياً وبعضه يغير مساراً. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالاً على

0: صباح الخير وصباح المحبة وعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير مستمعينا الكرام أينما كنتم نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية من برنامج صباح الأسرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هذا العيد الذي يجمعنا على قيم التآخي وصلة الرحم والفرح المشترك. مرحبا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
0: مرة أخرى أجدد تحية وترحب بكل الأصدقاء الذين التحقوا بنا ونطل عليكم من خلال طبعا هذا اللقاء الاستثنائي وطبعا بأجمل التهاني أولا وأصدق المتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. سعداء بأن نرافقكم في هذه الحلقة بأوقات ممتعة من خلال باقة من المختارات الغنائية، فقرات متنوعة تهتم بالصحة والسلامة ديالكم خلال أيام العيد مع نصائح وإرشاداتهم التغذية السليمة، حفظ اللحوم، السلامة داخل وخارج البيت حتى تمر أجواء العيد في أحسن الظروف. كونوا معنا في صباح الأسرة على ميديا، فرحة عيد وفائدة وأجواء دافئة لكل أفراد العائلة.

مرة أخرى أرحب بكم مستمعينا، وعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. طبعا هذه مناسبة العيد الأضحى المبارك في هذا اليوم المميز الذي تكثر فيه الفرحة والزيارات وتبادل التهاني، تبرز أهمية موضوع مهم جدا لا يقل طبعا أهمية عن بهجة العيد، وهو النظافة الشخصية ونظافة المنزل والطعام. فالنظافة الشخصية قبل كل شيء أكيد مستمعينا في صباح العيد. من الجميل أن

نبدأ يومنا بالاغتسال وارتداء ملابس نظيفة، فذلك ليس فقط مظهرا جميلا بل أيضا وسيلة لحماية الجسم من الجراثيم. ينصح بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام، وخاصة عند التعامل مع اللحوم أو توزيع الأضحية. هذه الخطوة بسيطة لكنها تحمي من الكثير من الأمراض. من المهم جدا أن يكون مكان الذبح نظيفا ومعقما قدر الإمكان، بعيدا عن الغبار والحشرات، لأن أي تلوث في هذه المرحلة قد يؤثر على جودة اللحم لاحقا. يجب استخدام أدوات نظيفة ومعقمة وعدم ترك اللحم مكشوفا لفترات طويلة مع تغطيته جيدا لحمايته من التلوث الخارجي. عند بدء تحضير وجبة العيد يجب فصل أدوات اللحم الغير النار

عند بدء تحضير وجبة العيد يجب فصل أدوات اللحم الغير الناضج عن أدوات الطبخ والطعام المطبوخ لتجنب انتقال البكتيريا. يفضل تنظيف الأسطح مباشرة بعد الاستخدام، عدم ترك بقايا اللحم أو الدماء في المطبخ لأنها قد تجذب الحشرات وتسبب روائح غير مرغوبة. استخدام الماء النظيف في الغسل والتنظيف أمر أساسي، وكذلك تعقيم السكاكين وألواح التقطيع بشكل جيد بعد كل استخدام. كما يمكن استخدام مواد تنظيف آمنة أو الماء الساخن لتعقيم الأدوات، خاصة تلك التي تلامس اللحم الغير المطبوخ. ومن الأمور المهمة أيضاً عدم ترك بقايا الأضحية أو النفايات في أماكن مكشوفة، بل يجب وضعها في أكياس محكمة الإغلاق والتخلص منها في أماكن مخصصة حتى نحافظ على نظافة البيئة ونمنع الروائح والحشرات. النظافة مستمعينا في يوم العيد ليست مجرد عادة، بل هي جزء من العبادة وحفاظ على صحة الأسرة والمجتمع. فلنجعل عيدنا نظيف آمن ومليء بالفرح الحقيقي الذي لا تعكره الأمراض أو الفوضى. دائما معا في صباح الأسرة، وباسم طاقم البرنامج نتمنى لكم عيد مبارك سعيد.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: déclaré dans un bâtiment de 3 étages, d'après les pompiers sur place. 100 d'entre eux sont mobilisés. Les causes de l'incendie restent pour l'heure inconnues. Et un point sur Roland-Garros pour finir, début du deuxième tour ce mercredi. Le troisième mondial Novak Djokovic rencontre le français Valentin Royer. Le deuxième mondial Alexander Zverev affrontera ce soir le tchèque Tomáš Macák. Hier, le numéro 1 du classement ATP Jannik Sinner s'est imposé en 3-7 pour son entrée en lice. C'est la fin de ce point d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez sur l'antenne Maghreb Sabah Al-Hosra et sur l'antenne Afrique, on en parle.
1: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: À venir dans Femmes d'aujourd'hui.
3: Je te parle maintenant et je fais un mouvement de danse avec ma main. C'est comme si je valse avec les chemins, avec les sentiers. Avec les voyages, des fois je ne décide pas et je me trouve dans un endroit. Et je me dis, tiens, c'est un message d'univers. Je vais le suivre.
2: Femme d'aujourd'hui, à partir de 11h30 sur Medi 1.
4: Medi 1, Sabah al-Usra, ma'a Saïda.
5: من جديد أرحب بكم مستمعينا، ومن جديد أتمنى للجميع عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة وكل ما هو جميل. ونحن معكم دائما في هذا اللقاء الاستثنائي من صباح الأسرة على ميديا. وأذكر دائما بأننا خصصنا هذا اللقاء لمجموعة من المختارات الغنائية الراقية وكذلك لمجموعة من المعلومات والنصائح العامة. موضوعنا الآن يهم كل بيت. كثير من الأسر تقوم بتخزين كميات كبيرة من اللحم، لكن قد تقع في أخطاء بسيطة تؤثر على صحة الطعام، مثل طريقة التجميد أو نوع الأكياس المستخدمة. فأولا يجب التعامل الصحيح مع لحم الأضحية، فلنبدأ من اللحظة الأولى بعد الذبح. من المهم جدا عدم التسرع في وضع اللحم داخل الثلاجة أو الفريزر مباشرة وهو ما زال ساخنا. صحيح الأفضل ترك اللحم فترة مناسبة حتى يبرد بشكل طبيعي في مكان نظيف وجيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس والحشرات. هذا يساعد على الحفاظ على جودة اللحم ويمنع تكون البكتيريا الناتجة عن اختلاف درجة الحرارة المفاجئ. ينصح كذلك بعدم غسل اللحم قبل التجميد، لأن الماء قد ينقل البكتيريا إلى أجزاء أخرى، بينما التنظيف الأفضل يكون عند طهي مباشرة. أسلوب التجميد الصحيح، فعند تجهيز وتحضير اللحم للتجميد من الأفضل تقسيم اللحم إلى حصص صغيرة حسب احتياج الأسرة. هذا يسهل عملية الاستخدام لاحقا دون الحاجة لإذابة كمية كبيرة من اللحم. ولا ننسى نقطة مهمة جدا وهي تفريغ الهواء من الأكياس قدر الإمكان، فوجود الهواء داخل كيس التجميد يؤدي إلى ما يعرف بحروق التجميد، وهي تغير في لون وطعم اللحم بسبب الجفاف. يفضل كتابة تاريخ التجميد على كل كيس، لأن اللحم المجمد له مدة صلاحية، ولا ينبغي ترك اللحم لفترات طويلة دون معرفة تاريخ الحفظ. من أكثر الأخطاء شيوعاً استخدام أكياس بلاستيكية عادية أو إعادة استخدام أكياس غير مخصصة للطعام. هنا يجب التنبيه، فبعض أنواع البلاستيك قد تحتوي على مواد كيميائية تتفاعل مع الطعام، خاصة عند التجميد أو التسخين، مما قد يسبب ضررا صحيا على المدى البعيد. لذلك من الضروري اختيار أكياس مكتوب عليها أنها مخصصة للأغذية، فهي مصممة لتكون آمنة في حفظ الطعام ولا تتفاعل معه. لمن يبحث عن خيارات أكثر أمانا، فيمكن استخدام العلب الزجاجية المحكمة الإغلاق، فهي لا تتفاعل مع الطعام وتحافظ على النكهة ديالو الطبيعية. إضافة إلى ذلك، هذه البدائل تعتبر صديقة كذلك للبيئة وتقلل من الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة. قد يظن البعض أن هذه التفاصيل البسيطة التي ذكرناها هي بسيطة، لكنها في الحقيقة تؤثر مباشرة على صحة الأسرة. سوء التخزين قد يؤدي إلى تلف اللحم أو نمو بكتيريا غير مرئية. الأهم من ذلك أن اتباع طرق التخزين الصحيحة يساعد في الحفاظ على القيمة الغذائية.

غذائية للحوم ويجعل وجبة العيد أكثر أمانا وجودة. في الختام نذكر مستمعينا الكرام أن العناية بالطعام تبدأ من طريقة حفظه وليس فقط من طريقة طهيه. صحة الأسرة أمانة، خطوات بسيطة مثل اختيار طبعا العبوة المناسبة وتنظيف التجميد والتنظيم يمكن أن تصنع فرقا كبيرا في سلامة الغذاء وجودته. فكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يجعل أيامكم كلها صحة وسعادة وبركة.

من أكثر الحوادث شيوعاً أثناء العيد هي الجروح البسيطة أثناء تقطيع اللحم أو استخدام السكاكين. في هذه الحالة يجب أولاً غسل اليدين ثم تنظيف المكان ديال الجرح بالماء الجاري. بعد ذلك يتم الضغط بلطف على المكان بقطعة ثوب نظيفة لإيقاف النزيف ثم تغطيته بضمادة معقمة. إذا كان الجرح عميق أو النزيف مستمر يجب التوجه فوراً إلى أقرب مركز صحي. قد يتعرض البعض لحروق بسيطة أثناء الطهي أو استخدام الماء الساخن. في هذه الحالة يجب تبريد مكان الحرق فوراً بوضعه تحت ماء بارد جاري لمدة عدة دقائق، ويمنع تماماً وضع الثلج مباشرة على الحرق لأنه قد يزيد من تلف الجلد. وبعد التبريد يمكن تغطية الحرق بضمادة نظيفة دون الضغط عليها. في بعض الحالات قد تظهر أعراض مثل ألم في البطن أو غثيان نتيجة تناول طعام غير محفوظ جيدا. هنا يجب التوقف عن تناول الطعام فورا وشرب كمية كافية من الماء والراحة. إذا استمرت الأعراض أو ازدادت يجب مراجعة الطبيب بسرعة. الوقاية أكيد قبل العلاج، وأهم خطوة في الإسعافات الأولية هي الوقاية. غسل اليدين باستمرار، استخدام أدوات نظيفة، والانتباه أثناء الطهي يقلل كثيرا من حدوث الإصابات. كما يفضل وجود حقيبة إسعافات أولية في المنزل تحتوي على مطهر وضمادات للاستخدام عند الحاجة. الإسعافات الأولية ليست صعبة مستمعينا، لكنها مسؤولية كبيرة ومهمة تحمينا وتحمي من نحب في اللحظات الحرجة. فلنجعل عيدنا آمنا مليئا بالفرح والطمأنينة بعيدا عن الحوادث والمخاطر. كل عام وأنتم بخير.

0: الوقوف في صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم للحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والتنظيمية والصحية تم تيسيرها لخدمة ظروف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم. أكثر من 1,700,000 حاج يؤدون المناسك هذا العام. احتفالات العيد هذا العام وطقوسه في المغرب لضمان نحر الأضحية في ظروف صحية آمنة، المختصون يوصون بمجموعة من الترتيبات والشروط التي تراعي الصحة والنظافة حفاظا على صحة المواطنين وسلامة البيئة. وفي تركيا طقوس عيد الأضحى مزيج من الشعائر الدينية والتقاليد الاجتماعية والتنظيم المحكم لنقل اللحوم والأضاحي وفق ترتيبات منظمة تشرف عليها السلطات المحلية مع احترام شروط النظافة والسلامة الصحية. في قطاع غزة أجواء العيد تغيب للعام الثالث على التوالي، عيد بلا فرحة في غياب مظاهر الاحتفال المعتادة في القطاع المحاصر الذي دمرته الحرب. وإسرائيل تعلن اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة غدا استهدافه في غارة جوية رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي. حرب إيران والجهود التفاوضية، تراجع مؤشرات التقدم التي شهدتها الأيام الأخيرة لتحل محلها لغة التصعيد، فيما أعلن مسؤول في الحرس الثوري أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. الصين تفرض قيودا على سفر العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في محاولة لتحصين مواردها البشرية في هذا القطاع الاستراتيجي. وفي الميدان الرياضي كرة القدم المغربية، الناخب الوطني يكشف عن اللائحة الرسمية للمنتخب الوطني التي ستخوض غمار مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: الشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم اليوم. الخبر كما هو
6: على قناة ميديان تيفي
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تيفي، الخبر برؤية جديدة.

0: سعيد وكل عام وأنتم معنا بألف خير، دامت لكم الأفراح والمسرات، وإن شاء الله أن لا نلتقيكم وإلا وأنتم في فرح وسرور وصحة وعافية.
1: ميدي آن، حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: في هذه المناسبة طبعا العظيمة عند كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تحضر أيضا إلى جانب طبيعة الحال في مقدمة المقاصد الدينية هذه الأضحية التي يعبر فيها المسلمون عن هذا الترابط التضامني والأداء الشعائري الديني. هناك أيضا صلة الأرحام بين الأهل وذويهم، وهناك أيضا تراث موسيقي ثقافي.

0: بمعنى أننا نتحدث عن التراث الموسيقي وحضوره زمن الأعياد وخاصة في هكذا مناسبات غالية على قلوبنا، كيف نجدد هذا التراث الموسيقي وكيف نمرره إلى الأجيال القادمة ليتذوقوهم أيضا بنفس اللذة التي تذوقنا وتربينا عليها ونحن في بيوتنا. فطرقت التنوع من الحساني إلى الأمازيغي، وللأسف شديد لأنهم يتواجدون وهذا أيضا فيه ما يثلج الصدر ورب ذرة نافعة كما يقولون، هم يتواجدون في مناطق يعني بعيدة، الكل ذهب إلى الوالد والوالدة، كل منهم اعتذر لي، والأجواء في البادية لا تسمح في بعض الأحيان أن تكون التغطية بتلك الجودة المسموح بها. على أي فيك الكفاية كما يقولون، فشكرا لك مرة ثانية في هذا اللقاء. لابد لنا أن أنتم الفنانين والمنشدين تفتتحون دائما أي جلسة بالتهليل ومدح الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، فلنبدأ معك باختيار لإحدى القصائد ونستهل بها هذا اللقاء المباشر.
1: مرحبا أستاذتنا الجليلة، ومرحبا للمستمعين ميديا، وأقول لكم لابد أن رغم يوم عيد وهو يوم تكثر فيه

0: والذي يعرف بالحضارة المغربية التي لها صيت عالمي على مدى العصور والأزمنة.
1: أشكرك. هذا واجبي، هذا واجبي وواجب كل صحفي في المملكة.
0: نعم، وكذلك إحنا واجبنا لابد أن نشكر

0: شكرا شكرا أستاذ إسماعيل. أستاذ إسماعيل بطبيعة الحال لنبدأ بالسماع الصوفي والمديح. اليوم كما قلت حضرتك أنتم في الحضرة أو في الطقوس التي تمارسونها يحضر السماع الصوفي بقوة لديكم في تجمعات للفرقة وفي أيضا المهرجانات التي تحضرونها والحفلات التي تقيمونها. فهل هذا لوحده يضمن لنا الاستمرارية لهذا النوع من الفن؟ أم هل تنتشر مثلا مدارس لنحافظ على الخلف ولندمج جيل اليوم؟ لاحظ معي أننا اليوم يغزون هذا الهاتف الذكي.
1: نعم.
0: ويؤثر على تربية أبنائنا، يؤثر على ذوقهم.
1: نعم.
0: الموسيقي، على توجهاتهم الموسيقية، فكيف.
1: نعم.
0: تظل هذه البصمة حاضرة في البيت المغربي؟
1: نعم أستاذتي الكريمة، في الحقيقة كما قلت فنحن والحمد لله في المغرب منذ القديم، منذ أن كنا صغار، يمكن الناس الذي صغار ما أتكلم بالدارجة كي تعمل فائدة أستاذتي الكريمة.
0: طبعا يا ريت تفضل.
1: أنا أتكلم بالدارجة، إحنا من يمكن ندري الذي صغار أستاذ الكريمة، فتنشوفوا بأنه الطرب الأندلسي الوالدين ديالنا كنا يوم العيد يتلقوا الطرب الأندلسي الطرق والمديح والسماع في الإذاعة والتلفازة، وكنا دائما تنجلسوا تنعرفوا صباح العيد أو رمضان بعد الفطور تلقوا كذلك الطرب الأندلسي والأمداح النبوية. الحمد لله ما زالت الاستمرارية كينا من أجل المحافظة على هذا التراث، ما زالت الاستمرارية كينا. ولكن رغم التأثيرات الخارجية، وليس عيب أن الإنسان الأستاذ الكريم يبحث على شيء جديد. جديد هو واجب، ولكن المحافظة على التراث المغربي اللي الناس ضحاوا عليه من أجل باش يبقى بارز وباش يبقى واضح وباش يبقى محفوظ. والدليل على هذا هو أنه الطرب الأندلسي والأنطولوجيا اللي دارت انت الطرب الأندلسي انت النوبات كلهم، وكذلك مؤخرا تم تسجيل الأنطولوجيا انت المديح والسماع برئاسة سيدي علي الرباعي اللي كان فيها أكثر من 56 منشد أو 60 منشد على المستوى العالمي على المستوى الوطني، والحمد لله شاركنا فيها. فشلنا البوردة اللي هي الإمام البصيري، وشلنا الهمزية اللي هي الإمام البصيري، وشلنا المنفرجة، وشلنا الدعاء الناصري، وشلنا بعض المستعملات التي تكون لها معروفة على الصعيد المغربي. فهذا أنا أعتبره أنه يحافظ على التراث المغربي وعلى هذا المورود اللامادي الذي من الواجب علينا أن نحتفظ به.
0: صحيح، وأن ننقله للأجيال. الإشكالية.
1: نعم.
0: هو أن نربي.
1: نعم.
0: أنت قلت جملة في غاية من الأهمية.
1: نعم.
0: وهي أنك في.
1: نعم.
0: وصفك لطفولتك ما علق في الذاكرة تعلم.
1: نعم.
0: أنه يؤثر كثيرا كثيرا.
1: نعم.
0: على الشخص عندما يكبر، وأنا قلت.
1: نعم.
0: لك يعني مباشرة.
1: نعم.
0: الأجواء الروحانية سواء للشهر الكريم شهر رمضان أو أعيادنا الدينية، ما يميزها هي الأجواء التي نخلقها في بيوتنا.
1: نعم.
0: فنحن حاضرين يعني بقوة اليوم، وأنا في طريقي إلى الإذاعة مثلا حاولت أن أمر على كل إذاعاتنا الوطنية وأرصد ما يبث تقريبا جلها موسيقى الآلة والموسيقى

0: وأنا أقول جديد لأنه جديد من الناحية النظرية. أو إحنا من تنشوفوا واحد الحاجة جديدة المغاربة تنقولوا جديد. الجديد أن الجوق جالس واحد 20 ولا 30 مرة جالسة تتنشد موراه. فهذا أنا أعتبره وفيه واحد طاقة إيجابية للأمهات والنساء باش يحاولوا يربوا الأبناء ديالهم على المحبة ديالها التراث.
1: ممتاز. لأن خصوصا لأن
0: لأن الإعلام من يشوف أنت في إذاعة أو التلفزة واحد 50 مرة وعيالات مكينة كبار ناس كبار جالسين تنشدوا جميل جميل جميل جدا. أنا لا يمكن أن أقول غير هذا. وتنشدوا مثلا تمسوا العاشي أو تنشدوا المديح النبوي أو تنشدوا كذا فهي ظاهرة طيبة مباركة هنا. لكن لابد من رغم وجود المدارس ورغم وجود العديد من من من من من المعاهد الموسيقية التي تحافظ على المديح والسماع منها مثلا تازة مدينة تازة منها مكناس منها الرباط منها طنجة منها جديدة منها إذا جل المغرب من الدار البيضاء هناك أناس كرسوا أنفسهم من أجل أن يعلموا المديح السماع والطرب الأندلسي. إن الطرب الأندلسي كما تعرفين فأنني أعمل محافظا في المعهد الموسيقي لمدينة مكناس. فعندنا والحمد لله أقسام متخصصة في تعلم أو تعليم الطرب الأندلسي وتعليم الفن الملحون وفي الموسيقى وفي مدينة مكناس كاين معهد

0: أن يقوم بدوره، أن يقوم بدوره وبطبيعة الحال. إذن لا بد من أناس غيورين محبين لهذا الفن، يكون هدفهم السامي والمحافظة على فن التراثي، وأنا أقصد بالفن التراثي فن الملحون وفن الآلة الأندلسية أو الطرب الأندلسي وفن المديح والسماع والفنون. مثلا أنا سأعمم في الموضوع كي لا أنحصر في الملحون والآلة، لأن إذا تكلمنا فإننا نتكلم على مجموعة من الأنماط. مثلا حماد الشاع عندنا في مدينة مكناس، في مدينة جديدة، أتكلم على الفن العيساوي، أتكلم لأن المغرب والحمد لله زاخر،
1: أحواش في الجنوب، أحيدوس في الأطلس،
0: أحواش والفعل الحساني في مدينة في الصحراء المغربية. فالحمد لله المغرب زاخر. سيجب على المجتمع المدني وعلى الأعيان المدينة أن يواكبوا هذا التطور من أجل المحافظة على التراث اللامادي للمغرب.

0: حديث معك لا يمل في الحقيقة، وكان بودي أن يأخذ مساحة زمنية أكثر، لكن في فرصة لاحقة إن شاء الله الرحمن الرحيم.
1: أشكركم على الاستضافة، وعيدكم مبارك سعيد لك ولجميع الطاقم، وعلى مولانا أمير المؤمنين بالصحة والسلامة والعافية وكل المتمنيات، ولك سيدتي الكريمة لما تبدلينه من جهود جبارة من أجل المحافظة ومن أجل الدفاع على التراث اللامادي لهذا البلد الطيب والمملكة الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الأستاذ المنشد والفنان المغربي المديح والسماع الصوفي الأستاذ إسماعيل بوجية، عيدك مبارك سعيد، وعيدكم مبارك سعيد كل مستمعينا.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. اليوم غادي نتكلموا على التنقيل ديال التسجيل في اللوائح الانتخابية باش نضمنوا حقنا في التصويت.
1: اش خاصك دير الا كنتي مسجل وبدلتي السكنة ديالك؟
0: الا كنتي مسجل في واحد الجماعة او مقاطعة وبدلتي السكنة، خاصك تحول التسجيل ديالك للجماعة او المقاطعة اللي وليتي تابع ليها. في هذه الحالة كتدخل الموقع www.listelectoral.ma، كتكليكي على نقل التسجيل وكتتبع المراحل اللي كتظهر على الشاشة، كتفاليدي وهالطلب ديالك داز بكل سهولة. مباشرة من بعد كتوصل بإيميل كيأكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك كذلك تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع عليه السكنة الجديدة ديالك، كدي معك البطاقة الوطنية وكتحول التسجيل ديالك بكل سهولة.
1: شنو هو آخر أجل ديال نقل التسجيل؟
0: العملية ديال نقل التسجيل أو تسجيل جديد عندها أجل محدود، يعني غادي تبدا نهار 15 ماي وغادي تسالي نهار 13 يونيو. ما نخليوش حتى لآخر لحظة، نقلوا التسجيل ديالنا أو نسجلوا من دابا ونضمنوا حقنا في التصويت في انتخابات تشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. هذا وقتنا، نسجلوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.
2: 11h30 sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
3: Avec vous, Soukaina Aziz. Bonjour à tous. Série de Moubarak en cette journée de fête du sacrifice. Il est important de rappeler quelques règles d'hygiène afin de bien conserver la viande de mouton. Vous entendrez le chef de division des produits animaux, Alonsa, dans votre prochaine édition. Cette fête est notamment

البيضاء 26 درجة بطنجة والصويرة 34 درجة بالعيون 39 درجة بمراكش و37 درجة بفاس.

0: في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط الوادي بشار، وغائما إلى غائم جزئيا في الوسط الشرقي والجنوب الشرقي من تمن راست، بينما يكون الطقس صافيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار في الهجار والمناطق المجاورة. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة وبجاية، 24 درجة بوهران، 30 درجة بقسنطينة وغردايا، 27 درجة بعنابة، و 37 درجة بتمن راست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً في وسط غرب البلاد ومرتفعات الشمال الغربي، بينما يكون الجو صافياً في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالعاصمة، 28 درجة ببدنين وصفاقس وقابس، 33 درجة بتوزر، 32 درجة بقفصة، 26 درجة بالمنستير.
1: منتصف النهار.

0: كل تفاصيلها يستعرضها زميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
1: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. في أول أيام عيد الأضحى يوم النحر بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة الكبرى غدا الوقوف في صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم للحج. احتفالات العيد هذا العام وطقوسه في المغرب لضمان نحر الأضحية في ظروف صحية آمنة، المختصون يوصون بمجموعة من الترتيبات والشروط التي تراعي الصحة والنظافة حفاظا على صحة المواطنين وسلامة البيئة. وفي تركيا طقوس عيد الأضحى مزيج من الشعائر الدينية والتقاليد الاجتماعية والتنظيم المحكم لنقل اللحوم والأضاحي وفق ترتيبات منظمة تشرف عليها السلطات المحلية مع احترام شروط النظافة.

0: حيل ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. الصين تفرض قيوداً على سفر العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في محاولة لتحصين مواردها البشرية في هذا القطاع الاستراتيجي. في الميدان الرياضي كرة القدم المغربية، الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي الذي سيخوض غمار مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. عيدكم مبارك سعيد. العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين أدى صباح اليوم مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي هشام والأمير مولاي أحمد صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وعشية عيد الأضحى أصدر الملك محمد السادس عفوه عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا، من بينهم 20 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب. في عيد الأضحى تتجدد الدعوات إلى الالتزام بالشروط الصحية الكفيلة بضمان نحر الأضحية في ظروف آمنة وسليمة حفاظا على صحة المواطنين وسلامة البيئة. وفي هذا السياق يشدد مختصون في الصحة والسلامة الغذائية على أهمية احترام مجموعة من الترتيبات الأساسية تبدأ بتهيئة فضاء نظيف ومناسب لعملية النحر مرورا باستعمال أدوات معقمة وحادة وصولا إلى التدبير السليم لمخلفات النحر. نستمع لتوضيحات الدكتور هشام علو رئيس قسم المنتجات الحيوانية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حوره يوسف النعماني.
1: بالنسبة لشروط نحر الأضحية، تنظف واحد المكان وتنجدو سطولة وبانيويات عامرين بالمنقي، وتنجدو كذلك الأدوات ديال النحر ديال الأضحية اللي خصهم يكونوا ماديين. الشخص اللي غادي يقوم بنحر الأضحية تنصحو أنه يكون حريفي ويكون طاهر اللباس ونظيف الجسد. نجتنبوا نحر الأضحية كتفة حيث خصها تفركل مورا عملية النحر باش تخرج الدم اللي فيها. نجتنبوا نفخوا الأضحية بالفم ديالنا وناخذوا الاحتياطات اللازمة عند الشروع في سلخ الأضحية باش ما تلوتش السقيطة بالأوساخ ديال الصوف، ونجتنبوا نغسلوا السقيطة بالماء مع التأكد من نظافة مؤخرة السقيطة، ونحيدوا النبولة والمصران اللي تيكون لاصق في مؤخرة السقيطة. ملي نخرجوا الأعضاء اللي هما الكبدة والرية والكرشة والمصارن والطيحان، نغسلوا داك السكين ونضفوا اليدين ديالنا. خصنا نسحبوا المعدة والمصارن مباشرة بعد الذبح وبدون تأخير، وما نلوتوش اللحم، ونوضعوا هاد الأعضاء في واحد البانيو نقي قبل ما نبدأ في الغسل ديالها.
0: في أول أيام عيد الأضحى يوم النحر بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة الكبرى غداة الوقوف في صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم للحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والتنظيمية والصحية تم تيسيرها لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم. أكثر من 1,700,000 حاج يؤدون المناسك هذا العام. تركيا تستقبل اليوم عيد الأضحى في أجواء خاصة تمتزج فيها الشعائر الدينية بالعادات الاجتماعية المتوارثة، وبعد صلاة العيد تتواصل الطقوس بذبح الأضاحي وفق ترتيبات منظمة تشرف عليها السلطات المحلية مع الحرص على احترام النظافة والسلامة الصحية. روبورتاج مراسلنا في إسطنبول يوسف الأمجد.
2: انتهت صلاة عيد الأضحى في عموم جوامع إسطنبول، وانتقلت الحركة إلى نشاط آخر. شاحنات تنقل الأضاحي وعائلات تتجه نحو مراكز الذبح استعداداً لشعيرة ذبح الأضحية. في تركيا تبقى الأغنام الأكثر شراءً، فيما تفضل عائلات كثيرة الأبقار. تقديرات موسم الأضاحي الحالي يخبرنا عنها شمس بيركدار رئيس اتحاد الغرف الزراعية.

0: تركيا.
1: يتوقع في الموسم الحالي ذبح نحو 750 ألف رأس من الأبقار والجواميس وأكثر من 1.5 مليون رأس من الأغنام. عملية الشراء والبيع شهدت حركة تجارية واسعة امتدت من الأعلاف والخدمات البيطرية وصولا إلى اقتصاد الجلود والأحشاء، وهي تشكل حجما مهما من اقتصاد البلاد.
0: ولا تبدأ العملية عند الذبح نفسه، فالماشية تخضع أولا لفحوصات صحية ووثائقية تشمل التحقق من بطاقة التعريف والتطعيمات والتقارير البيطرية. في إحدى نقاط التفتيش بإسطنبول فقط فحصت السلطات أكثر من 20 ألف رأس من الأبقار،

0: في إحدى نقاط التفتيش بإسطنبول فقط فحصت السلطات أكثر من 20,000 رأس من الأبقار و 26,000 رأس من الأغنام والماعز، إضافة إلى مراقبة 100 شاحنة نقل.
1: نحرص على مراقبة حالة الأضحية ونهتم حتى بنظارته أو وبره وحتى أطرافه، نحرص على أن تكون سليمة وكاملة. عبر هذا القرط التعريفي الموجود على أذن الأضحية يمكننا

0: بين تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، غياب الأضاحي للعام الثالث على التوالي جراء غلاء أسعارها إن وجدت، وتدمير إسرائيل للثروة الحيوانية ومنع إدخال المواشي للقطاع المحاصر والمدمر. روبورتاج مراسلنا في غزة سيف السويتي.
1: علت أصوات التكبيرات من ساحة مدينة غزة الفارغة، وأقيمت صلاة العيد في العراء وبين مخيمات النازحين بهذه الشعائر. استقبل أهالي غزة عيد الأضحى لإبقاء الفرحة حاضرة رغم سيل الدماء المتواصل والحصار الممتد.
2: يعني في هذا اليوم، يوم مبارك، يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، نقيم فيه هذه الشعيرة أداء صلاة العيد في العراء بين الدمار بين الردم، رغم الحصار رغم القصف رغم الشهداء. يعني سنفرح بهذا اليوم، سنؤدي هذه الصلاة، سنؤدي هذا العيد بفرحة الأطفال بفرحة الكبار بفرحة الصغار.
1: التقينا محمد الذي بدأ بتوزيع الحلوى على الأطفال وعلى من حضر في محاولة فردية منه لإحياء جزء من طقوس العيد وتبادل التهاني والمعايدات.
3: نحاول نفرح الأطفال، نسعدهم. يعني أنت شايف، يعني العيد الفات ما فرحناش، ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله، لنا 3 سنين فيش فرحة. يعني اليوم عيد أضحى، مفروض زيك نروح نروح نذبح نعمل الفاضي، فيش عيد فيش فرحة. بنحاول من يعني أقل إشي إنه نفرح الأطفال، نفرح شغلة، نفرح نعمل حاجة.
4: بنحتفل بالعيد أول إشي بصلاة العيد، تجمعات العائلية، بنشوف أحبابنا اللي كنا متفرقين عنهم في الجنوب وفي الشمال، بنحاول نعمل أجواء. صح الظروف صعبة بس لازم نفرح.
1: يمر الأضحى الثالث على أهل غزة وحالهم ليس كما يتمنون، فندوب الحرب والحصار واضحة في تفاصيل حياتهم، والحرمان من طقوس العيد وشعائره كالذبح وأجواء الاحتفال. من مدينة غزة لإذاعة مدئة سيف السويطي.
0: إسرائيل أعلنت اليوم أنها اغتلت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس كتائب عز الدين القسام محمد عودة غادة استهدافه في غارة جوية في قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أعلن أن الجيش نفذ غارة جوية على غزة استهدفت القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام. اتهمت إيران أمس الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية على جنوب البلاد، موجهة ضربة للجهود التفاوضية الرامية إلى إنهاء الحرب. وقد تراجعت مؤشرات التقدم التي شهدتها الأيام الأخيرة لتحل محلها مجددا لغة التصعيد رغم وقف إطلاق النار الساري منذ 8 أبريل الماضي. واليوم أعلن مسؤول في الحرس الثوري أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. نتابع تعليق أنطوان شلحت المحلل السياسي من حيث حاوره يوسف النعماني.
5: لعل أول ما يثبته هذا التصريح من قبل مسؤول إيراني رفيع المستوى خصوصا من الحرس الثوري هو أن هناك على ما يبدو اتفاقا في الأفق بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يضع نهاية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهذا يتوازى أيضا مع وجود أصوات في الولايات المتحدة تؤكد مثل هذا الأمر وأنه بات قاب قوسين أو أدنى، وكذلك بالتوازي مع أصوات في إسرائيل خصوصا لمسؤولين أو لمحللين سياسيين وعسكريين من المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تؤكد بما لا يدع مجالا لأي شك بأن الأمور سائرة على ما يبدو نحو اتفاق يضع نهاية للحرب. طبعا هذه الأصوات الإسرائيلية تعرب أيضا في الوقت عينه عن عدم رضاها من مثل هذا الاتفاق لأنه ينقذ النظام الإيراني ولا يكبح الملف النووي الإيراني، وتذكر هذه الأصوات بأنه سبق للولايات المتحدة أن توصلت إلى اتفاق مع إيران أيام باراك أوباما، لكن ذلك لم يمنع النظام من أن يمضي قدما نحو الحصول على سلاح نووي.
0: فرضت الصين قيودا على سفر الكفاءات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وفي طلعتهم المستخدمين في شركات خاصة ناشطة في هذا المجال مثل علي بابا وديب سيك، حيث بات السفر مقرونا بموافقة

0: قبلية من السلطات الوصية، وتستهدف هذه القيود كبار المتخصصين الاستراتيجيين بما في ذلك مؤسسي الشركات الناشئة والباحثين في إطار حماية التكنولوجيا ومواكبة الولايات المتحدة في هذا السباق. متابعة تعليق محمد فتحي الباحث المتخصص في التكنولوجيات الحديثة متحدثا من القاهرة ليوسف النعماني.
1: منع الصين الكفاءات الخاصة بالذكاء الاصطناعي من السفر أو وضع بعض القيود أو اشتراط إذن مسبق، إجراء بيعكس تحول الذكاء الاصطناعي من مجرد قطاع اقتصادي واعد إلى أصل استراتيجي مرتبط ارتباط وثيق بالأمن القومي الصيني. بكين بتنظر إلى الخبراء العاملين في شركات مثل علي بابا وديب سيك باعتبارهم كفاءات خاصة جدا وحاملين لمعرفة وتقنيات واسعة وعابرة للحدود قد تمنح للبلاد أفضلية عن المنافس الرئيسي في هذا المجال، وهو طبعا بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن يكون أبرز الدوافع لوضع هذه القيود هو منع تسريب المعرفة، الأسرار المتعلقة بهذه الشركات أن تنتقل إلى المنافسين. في منافسة جديدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على ريادة الذكاء الاصطناعي حول العالم. شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بتسيطر على هذا السوق بشكل كبير جدا وبينافسها الشركات الأمريكية اللي ليها حصص كبيرة وكبيرة جدا زي أوبن إي آي. مسألة التوظيف والاستثمار وراءها بعض الأفكار وبعض المعلومات والديتا المهمة جدا قد تنتقل عن طريق الموظفين في السوق. الذكاء الاصطناعي سباق محتدم جدا ومنافسة جيوسياسية واقتصادية طويلة الأمد وليس بس مجرد مسألة أو تنافس على الموظفين.
0: كرة القدم وتحضيرات المنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم 2026. في نظرة صحفية مساء أمس بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، الناخب الوطني محمد وهبي كشف رسميا لائحة الأسود التي ستمثل المغرب في المونديال. من الرباط تقرير مفادنا حسن جابري.
2: حفاظ على الثوابت، أسماء جديدة وغياب أسماء أخرى، هكذا كشف الناخب الوطني المغربي محمد وهبي عن اللائحة النهائية للأسود المشاركة في نهائية كأس العالم 2026. وهبي حافظ على أعمدة المنتخب التي صنعت إنجاز مونديال قطر وأيضا نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة، يتقدمهم ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، وأيضا حضور نيف أجرد التي كانت المخاوف قد تزايدت حول قدرته على اللحاق بعد الإصابة التي تعرض لها. في المقابل حملت اللائحة وجوها جديدة فرضت نفسها في الفترة الأخيرة، أبرزها أيوب بعدي الذي اختار حمل قميص الأسود بدل فرنسا، في رسالة واضحة من الناخب المغربي بأن المنافسة على الرسمية

0: بدل فرنسا، في رسالة واضحة من الناخب المغربي بأن المنافسة على الرسمية لا تعترف بالأسماء فقط بل بالعطاء والجاهزية. نستمع للناخب المغربي بهذا الخصوص.
1: الأمر لا يتعلق بالخبرة بل بما يقدمه اللاعب عندما يكون معنا في التجمعات وفي التدريب والمباريات، هذا كل شيء. لا أريد أن أقدم هدايا لأحد مهما كان، أحاول أن أكون موضوعيا إلى أقصى حد. قراراتي أتخذها بتشاور مع طاقمي بعيدا عن العواطف وبكل برودة، مع الحرص على أن نبقى موضوعيين، نرى ما يصلح لنا، ما يخدم مصلحة الفريق، أخذا بالحسبان طريقة لعبنا التي نحتاجها والمستوى الحالي، واختياراتنا كانت في هذا الاتجاه.
0: كما شهدت القائمة غياب بعض العناصر التي رافقت الأسود في سنوات ماضية على غرار اللاعب يوسف نصيري، مقابل حضور أسماء شابة يعول عليها المغرب لبناء منتخب قادر على مواصلة التألق قاريا وعالميا، كما هو الحال بالنسبة لياسين جسيم وأيضا اللاعب الميموني لاعب فرانكفورت الألماني. وسيخوض المنتخب المغربي مباراتين إعداديتين أمام كل من مدغشقر والنرويج قبل دخول غمار المونديال، حيث يستهل الأسود مشوارهم بمواجهة قوية أمام منتخب البرازيل في 13 يونيو بمدينة نيويورك الأمريكية. الحسن جابري من الرباط لميديا.
2: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.com. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: يشكل مغاربة العالم رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية للمغرب، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية. الجالية المغربية التي يزيد عددها عن 6 ملايين شخص موزعين على أكثر من 120 بلدا تمثل رأسمالا بشريا واقتصادي مهم، ما يستدعي مواكبة وتعزيز مساهمتها في الاستثمار والتنمية الوطنية من خلال عدد استراتيجيات اقتصادية مندمجة تراعي مختلف الأبعاد المرتبطة بالاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والتنمية الترابية، كما دعا إلى ذلك مشاركون في المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم التي احتضنته طنجة قبل أيام. الموضوع محور ضيف المنتصف رفقة الزميل اعتماد سلام وضيفها الدكتور رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
4: أرحب بضيفنا الدكتور رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوكة. دكتور رضوان أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
5: مرحبا، شكرا على الدعوة.
4: شكرا لك. أولا، ما موقع مغاربة العالم ضمن خارطة الاستثمار في المملكة دكتور رضوان؟
5: نعم، أولا مغاربة العالم كما يعلم الجميع هي واحد الرافعة اقتصادية أساسية، واحد القوة اقتصادية وتنموية، ومغاربة العالم أيضا مصدر رئيسي للعملة الصعبة. إذن هذا المنتدى وواحد الحدث مهم، وواحد الفضاء ديال النقاش ديال التفكير الجماعي ديال تبادل الآراء. الهدف كان هو تعزيز دور ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج في المجهود التنموي الذي تعرفه بلادنا في هذه الدينامية الحالية ديال التحول الاقتصادي، أساسا التحول الصناعي. كان الهدف أيضا هو جد مزيد من رؤوس الأموال، واحد السياق عالمي كما يعلم الجميع، واحد السياق يعرف منافسة شديدة، يعرف عدد من التحولات الاقتصادية والسياسية متسارعة، وكان لابد من التوجه نحو مغاربة العالم طبعا من أجل

جذب الادخار ديال الفئه المكون الاساسي ديال المملكه المغربيه طبعا، وتوجيهه نحو الاستثمار في مشاريع منتجة مهيكلة دامجة وأيضا مخاطرة ومجازفة، بدل لأنه في السابق الاستثمار يوجه نحو مشاريع تقليدية بسيطة مثلا في استثمارات في التجارة في البناء في العقار، وكانت استثمارات على كل حال آمنة والربح كان تقريبا مضمون. اليوم يراد لهذا

0: ثمينه، والربح كان تقريبا مضمون. اليوم يراد لهذه الجاليه ان تتوجه نحو استثمارات تخلق القيمه المضافه، توفر فرص الشغل، ويكون الاستثمارات ديالها واحد الاثر ايجابي
1: على التنميه. نعم، ولكن دكتور رضوان، في المقابل كيف يتم تشجيع افراد الجاليه المغربيه، طبعا التي يزيد عدد افرادها عن 6 ملايين شخص، كيف يتم تشجيعهم من اجل الاستثمار في المغرب، وايضا مواكبتهم والتيسير لترى هذه الاستثمارات؟

0: لأن توفير الوسائل الممكنة لتوطيد وترسيخ الارتباط ديالهم بالوطن الأم، تعزيز الانتماء ديالهم، وهذا الانتماء هو على كل حال موجود وقوي. ثانيا ملائمة القوانين والتشريعات وكذلك السياسات العمومية التي تأخذ بعين الاعتبار طبعا خصوصية والظروف ديال هذه الفئة ديال مغاربة العالم. أيضا تمكين سياسي واقتصادي لمغاربة العالم، ورابعا كما ذكرتم المواكبة والمصاحبة المؤسساتية، إزالة كل الصعوبات كل العراقيل أولا لقضاء الأغراض ديالهم الإدارية، وأيضا إزالة العراقيل والصعوبات أمام المبادرات الاستثمارية بمعنى تحسين مناخ الأعمال، كذلك إقامة كما دعا إلى ذلك في أكثر من مناسبة جلالة الملك في أكثر من خطاب، إقامة العلاقات الهيكلية والدائمة مع كفاءات المغربية في الخارج. ومن أجل ذلك كما تذكرون دعا جلالة الملك إلى إحداث واحد آلية خاصة بمغاربة العالم، كل المهمة ديالها الأساسية هي مواكبة الكفاءات والمواهب ودعم المبادرات والمشاريع. إذن أعتقد على أنه هناك اليوم عناية مغاربة العالم يحظوا واحد العناية ملكية موصولة متجددة، حضور ديالهم في أكثر من خطاب ملكي، أيضا هناك اهتمام أولاه الأسماء قانون في المملكة اللي هو الدستور، هناك حضور أيضا ديال مغاربة العالم في أكثر من نص دستوري، وهناك طبعا توصيات ديال النموذج التنموي الجديد وضرورة الاهتمام مغاربة العالم طبعا من خلال القوانين، من خلال التشريعات، من خلال سياسات عمومية تكون خاصة بهم وبقضاياهم.
1: نعم، هذه نقطة مهمة المتعلقة بالكفاءات، والعاهل المغربي الملك محمد السادس شدد على هذه النقطة كما ذكرت. اليوم الجالية المغربية

العليا يجب استثمارها، استثمار هذه الكفاءة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة. وهذا كان هو الهدف من هذا المنتدى في مدينة طنجة. أولا نعرفهم بالفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة وذات الأولوية اليوم بالنسبة للبلاد ديالنا، نعرفهم بالمنظومة ديال الدعم. هناك واحد المنظومة ديال الدعم ديال التحفيز موجهة للمستثمرين، وهناك أيضا عدد من الآليات والميكانيزمات ديال المواكبة وديال المصاحبة وديال التمويل كذلك يجب استثمارها. نعرفهم أيضا بالمزايا التنافسية والمؤهلات التي تتميز بها بلادنا، بعدد من الإصلاحات كذلك الكبرى الهيكلية التي بشرتها ولا زالت بلادنا اليوم. وأيضا نعرفهم بالإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي الخاص بالاستثمار. اليوم نحن نتوفر على ميثاق جديد للاستثمار على

وعيدكم مبارك سعيد. المغرب وسائر بلدان المسلمين يحتفلون اليوم بأول يوم عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أدى اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. إثر ذلك قام الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام. بالمناسبة كان قد أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأساس للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة المدمر يواجه مشكلات قانونية ولا يحظى بأي تمويل في الصندوق الخاص به بالرغم من تلقي عودة مالية بمليارات الدولارات. صدقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على التسوية التي تم التوصل إليها مع البرلمان بشأن الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع واشنطن العام الماضي. الاتفاق لم يعد بحاجة سوى إلى الضوء الأخضر الأخير من النواب الأوروبيين ليدخل حيز التنفيذ، وصدق دبلوماسي الاتحاد الأوروبي على النص الذي تم التفاوض بشأنه مع النواب الأوروبيين الأسبوع الماضي، وهو يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد على معظم السلاح المستوردة من الولايات المتحدة. نختم هذا الموجز بالرياضة. أعرب ميكائيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم عن قناعته التامة بأن فريقه سيكتب تاريخه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وسيظفر بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا السبت المقبل. نقطة نهاية الموجز. أحلى الأوقات دائما وأبدا عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: Le football, ses buts, ses émotions, ses polémiques. On les analyse avec nos experts. Match, tactique, coulisses, tout est dans l'autre match, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
2: Vous écoutez Média, merci de nous rejoindre. Vous le savez, aujourd'hui, ce mercredi, on célèbre bien sûr Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Et on s'interroge, comment faire un sacrifice

إثر ذلك قام الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام. وكان العاهل المغربي قد أصدر عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا، من بينهم 20 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدستها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب. نبقى في المغرب دائما، حيث بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندالا إثر الإنجاز التاريخي الكبير الرياضي الذي سجلته بتسلقها لقمتي إفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منن قرب مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مختتمين بذلك أبرز محطات مناسك الحج والذي شارك فيه هذا العام أكثر من 1,700,000 مسلم.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تي في
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في الخبر برؤية جديدة.
6: للجميع أهلا بكم وعيد مبارك سعيد للجميع. وحلقة اليوم نخصصها للمغاربة في زمن الغلاء بين الأسعار الملتهبة والرواتب المحدودة، كيف تتأقلم الأسر؟ قراءة في واقع القدرة الشرائية للمواطن المغربي بعد قليل.
7: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
6: حديث واحد يتكرر كل يوم في الأونة الأخيرة في كل مكان وكل زمان ومناسبة: غلاء المعيشة، أسعار أو أسعار ترتفع بوتيرة متسارعة، قدرة شرائية تتآكل بصمت، ومواطن مغربي يجد نفسه كل شهر أمام معادلة صعبة: كيف يؤمن الأساسيات دون أن يغرق في الديون؟ غلاء في المواد الغذائية، ارتفاع أسعار المحروقات، تكاليف السكن والتعليم والصحة. معطيات بنك المغرب تؤكد أن القروض الاستهلاكية وديون الأسر تواصل الارتفاع حتى أصبحت نسبة مهمة من دخل الأسر تستهلك في سداد الالتزامات البنكية. لكن المفارقة اللافتة أن المواطن المغربي رغم هذا الضغط ما زال يستهلك، يسافر أحياناً، يحتفل ويواصل نمط حياة يبدو في الظاهر متماسكاً. فهل يتعلق الأمر فعلاً بتماسك وبقدرة استثنائية على التكيف؟ أم أن المجتمع المغربي دخل مرحلة التأقلم القسري مع الغلاء؟ هل تعود المغاربة على هذا الارتفاع؟ أم أن الحفاظ على المظهر الاجتماعي بات يمول بالاقتراض والتقسيط والغرق التدريجي في الديون؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم في الاقتصاد للجميع لنفهم كيف يعيش المغاربة تحت ضغط هذا الغلاء، وما الذي تخفيه كل الأرقام وراء مظاهر الصمود اليومية. هذه الأسئلة يجيب عنها الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ ساري أهلا وسهلا بك وعيد مبارك سعيد.
8: أهلا وسهلا أستاذة أسماء، بدوري أتمنى لك عيد مبارك سعيد لك ولجميع المغاربة، ونتمنى أن تتغير الأحوال وأن يعني هذه الأسعار المتعبة التي نعيشها أن يكون القادم أفضل. أشكرك على مقدمتك المتميزة حول هذا الموضوع، لأننا كلنا معنيون بما نعيشه اليوم من زيادات مرتفعة وكذلك من يعني ارتفاع أسعار. ربما أنه في بعض الأحيان نتساءل هل يعني هل هناك يعني منطق فيما نعيشه، أم أن الأمر عادي، أم أن هناك ظروف
6: ليلة من منظورين. أطرح عليك هذا السؤال أستاذ ساري، كيف حالك مع الأسعار مع زمن الغلاء؟ كيف حالك كمواطن مغربي؟
8: كمواطن مغربي أستاذ أسماء، يعني كنت دائما عندما أدخل للسوق يعني سابقا لم أكن أعير الاهتمام لأسعار مثلا مجموعة من المواد الغذائية، لأن أقول بأنه تكلفة هذه المواد لا تشكل عبء بالنسبة لي. ولكن لا أخفيك سرا بأنه في السنوات الأخيرة ربما اليوم يعني أسعار الخضروات، أسعار مجموعة من الفواكه وكذلك اللحوم بجميع أنواعها، حتى الأسماك اليوم رغم أننا يعني بلد يتوفر على مجموعة من الشواطئ، اليوم أصبحت أحس وأشعر بأنه هناك تغيير، هناك تكلفة هي إضافية. في السابق لم كما قلت لك بأنه حتى في يعني في وضع الميزانية ويعني حتى يعني يكون الموضوع يعني يكون الموضوع أكثر قربا من المواطن سوف أعتمد على دارجتي المغربية، لأنه هذا موضوع يعني يجب أن يكون بالدارجة المغربية. لا ما نخفيكش السر أستاذة أسماء بأنه الإشكال اليوم يعني ما كناش نحسو بهذا العبء اللي نحسو به.

يعني كان لي معك بالأمس حول اقتراح هذا الموضوع وكذلك مناقشته. يعني قمت بواحد تجربة وأنه يعني نشوف في هذه 10 سنوات الأخيرة شنو اللي تغير، شنو هما الارتفاعات اللي وقعت. وما غنخفيك السر مرة أخرى بأنه الارتفاعات لأنه كانت كبيرة. اليوم مثلا نتحدث من 2016 و2026، فمجموعة المواد الغذائية ارتفعت 21%. هذا رقم اللي هو صعب. هذه الأسعار بطبيعة الحال يعني شملت واحد المجموعة المواد الأساسية الفلاحية وكذلك المواد الطاقة، لأنه اليوم البنزين وكذلك الغازوال للأسف مع اليوم كاين عندنا واحد جوج العوامل اللي هي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. العامل الأول هو أنه

0: مجموعه ديال النقاشات ومجموعه ديال يعني الجدل اللي اثاروا هذه الارتفاعات، واش كانت انها ارتفاعات اللي من تحرك الاسعار، واش كانت الاسعار ديال المحروقات واش في المستوى اللي هو العادي، ام انه كان
1: طيب هذا هو السؤال
0: واحد مجموعه ديال التجاوزات.
1: استاذ زاري، يعني قبل ان نتحدث كيف اصبحت الحاله المغربيه اليوم بعد هذه التغيرات، كيف يتاقلم المواطن المغربي وكيف يتكيف، هل اصبح الغلاء اليوم ظاهرة بنيوية مرتبطة أساسا بتحولات الاقتصاد العالمي ليس مجرد يعني أزمة ظرفية عابرة، وبالتالي كيف انعكس ذلك مباشرة على القدرة الشرائية للأسر؟
0: نعم أستاذة اسمع، هذا اليوم أصبح واحد إشكال بنيوي. لماذا إشكال بنيوي؟ لأنه اليوم كانت عندنا واحد الظروف اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار. كما قلت كاين عندنا عامل اللي هو التأثيرات اللي هي على المستوى العالمي، وكاين عندنا واحد المجموعه ديال المواد اللي تنستوردوها اللي تترتفع الاسعار ديالها، ولكن كاين عندنا عوامل كذلك اللي مرتبطه بالطبيعه. اليوم عندنا جفاف اللي تضرب المغرب لمده 7 سنوات، كانت اليوم كانت هذه السنه كانت سنه استثنائيه، ولكن السنوات اللي قبلها كانت عندنا تقلبات مناخيه حقيقيه، ولكن كاين عوامل اظن اللي ولات داخله في البنيوي، وانه اليوم تلقاو بانه القطاع الغير مهيكل في هذه المجالات انه اليوم اصبح تفرض نفسه بقوه، ماشي بقوه صغيره، بقوه كبيره، لانه اليوم الهوامش ديال الارباح مثلا في الخضار في واحد المجموعه ديال المواد الاساسيه، ربما انه اليوم من يقومون بالتجاره في هذا المجال، وللاسف هو ان واحد المجموعه ديال ما غاديش نقول يعني بالدارجه ديالنا تنقول واحد المجموعه ديال المضاربين واحد الجشعين، هادو اليوم اصبحت هوامشهم يبحثون عن هامش اللي هو كبير. اليوم ما بقاش يتم اقتصار على هامش الصغير، لانه لا يعقل ان واحد المجموعه ديال المواد تخرج من عند الفلاح مثلا بجوج دراهم تتوصل عندنا احنا بستة او سبعة دراهم. هذا اشكال اللي هو خطير وخطير جدا. المساله الاخرى تنظن انه هذه الاسعار اليوم ارتفاعات ديالها ناتجه على انه اليوم ما كاينش عندنا واحد، رغم كاين وجود قوانين تنهضر معك، كاين اليوم قانون مثلا في المجال ديال توزيع واحد المجموعه ديال المواد الفلاحيه كاين عندنا 37-21، واللي تخلي انه ممكن الفلاح انه يدخل في السوق الموسمي او اي سوق يدخل ليه مباشره دون يعني انه يمر عبر واحد الاسواق ديال الجمله. ولكن هذا يعني كجواب على سؤالك، لان كانت هذه المقدمه كانت ضروريه باش نعرفوا ما يقع. جاوبنا على سؤالك استاذه اسماء، ربما احنا اليوم راه تكيفنا مع هذا الوضع، لانه من تنوصلوا مثلا اننا تدخل السوق وتلقى واحد الماده كيف ما كانت تدير مثلا في القيمه ديالها واحد سابقا كانت انه 3 دراهم، وكانت تجينا بانه الثمن ربما راه الثمن مرتفع. اليوم ولينا تاقلمنا يعني بسيكولوجيا مع واحد المجموعه ديال ارتفاع الاسعار، ولينا تشوفوا بانه ناخذوا واحد الماده او واحد المنتوج ب 6 دراهم 7 دراهم 10 دراهم بان الامر هو عادي، في حين ولينا تنقولوا بانه الامر اللي هو رخيص، وهذا اللي انعكس حتى اليوم على الاضاحي. لاحظنا بانه كنا في السابق تنهضروا على، وهذه مناسبه شرط استاذه اسماء، لكن تنتحدث بانه الاثمنه يعني انه لا يجب ان نتجاوز واحد يعني

0: صغير. هذه إشكالات اليوم اللي أصبحنا نعيشها، تهيئنا اليوم نحن نفسيا، تهيئنا اليوم نحن اجتماعيا، بأنه راه واحد مجموعة ديال الأسعار ديال المواد راه ما بقاتش في المستوى ديالها اللي هو
1: تهيئنا لدرجة أن كل المغاربة يواصلون الاستهلاك رغم ارتفاع الأسعار. أستاذ ساري، هذا هو السؤال، يعني هل نحن أمام قدرة حقيقية على التكيف الاقتصادي أم أمام يعني توسع مقلق لثقافة القروض، لثقافة التقسيط، وبالتالي العيش فوق الإمكانيات؟
0: هو يعني في الشطر الثاني من من من من يعني من التساؤل ديالك فين كاين الجواب استاذ اسماء، بسبق لانه اليوم عندنا ارتفاع ديال القروض بالنسبه للاسر المغربيه، انه وصل انه ارتفاع بواحد 35% من الناتج الداخلي الاجمالي، وهذا بطبيعه الحال يعكس واحد الاعتماد خطير من طرف واحد المجموعه ديال الأسر المغربية على التمويل الاستهلاكي. أشرت في المقدمة ديالك وأنا أشكرك على أن عليها، لأنه كان هو يعني فحص أو أنه كان يعني عكس لما يقع في الواقع ديالنا، هو أننا تنسافروا تنقوم بواحد المجموعة ديال الوسائل ديال الترفيه، تنعيشوا أكثر من طاقتنا، ولكن دائما السؤال اللي هو مطروح بدينا تنتكيفوا مع ثقافة ديال القروض الاستهلاكية، وبالتالي هاد الرحلة مع هاد القروض هذه لن يعني ما غاديش توقف أكثر من هذا اليوم. وأننا بهذه العملية أظن بهذه العملية، لأن هنا ولات عندنا واحد مجموعة ديال العوامل اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، هي العوامل ديال الاجتماعية والثقافية والعادات الجديدة. اليوم أصبحنا تنقوموا بالتطبيع مع واحد الثقافة ديال يعني تأخير واحد الإشكالات اللي غنعيشوها إلى أجل غير مسمى بالنسبة لنا، هو أنه اليوم هذه الأزمة اللي تنعيشوا واحد مجموعة ديال الأزمات أنه يتم المعالجة ديالها بواحد القروض، في حين أنه اليوم كان عندنا وهذا خصنا نسجلوه، راه هذا الشيء توقع على حساب واحد مجموعة ديال القطاعات اللي اليوم ما بقاش أنه اهتمام بها كبر، لأنه اليوم ولا الاهتمام حول ماذا؟ حول السكن للأسف، والسكن اليوم أنه ارتفع بواحد تقريبا واحد 25%، ولينا تلجؤ أنه يعني الغذاء حتى هو، ولكن كاين جوانب أخرى لواحد مجموعة الأسر اللي بدأت تتهمل، وأنه ما نمشيش عند الطبيب نظرا للتكلفة، التعليم ديال يعني أنه يكون في واحد المدارس، أو أنه اليوم التعليم ما غاديش يكون بالشكل اللي خصنا أنه نقري وليداتنا. إذا اليوم واحد مجموعة ديال الإشكالات، ولا الاهتمام للأسف
1: كذلك تغيرت أولويات.
0: كملت الفكرة أستاذ، اليوم أصبح اليوم الاهتمام على ما هو أساسي.

0: مجموعة ديال الأسر المغربية.
1: من بين أيضا الأسئلة أستاذ ساري، أنت أشرت إلى أن أولويات الأسر المغربية تغيرت اليوم وخلال السنوات الأخيرة خاصة، ومجموعة من النفقات التي كانت ضرورية أصبحت يعني تعتبر عبء يومي بعد أن كانت من أساسيات الطبقة المتوسطة. وهنا السؤال، هذه الطبقة المتوسطة اليوم في المغرب هل ما تزال قادرة على لعب دورها التقليدي كمحرك للاستهلاك وبالتالي الاستقرار الاجتماعي، أم يمكن اعتبارها أنها تعيش اليوم كذلك مرحلة تآكل صامت بسبب هذه التحولات وبسبب هذا الواقع؟
0: سمحتي لي يا أستاذ أسماء، هو مثل اليوم نتحدث على الطبقة المتوسطة في المغرب، عندنا مشاكل الاستثناء، ولكن حنا تنعيش واحد المجموعة ديال الطبقات المتوسطة. كاينه الطبقة المتوسطة اللي هي قريبة من الفقر، وبالتالي راه كانت عندنا واحد المجموعة ديال الإحصائيات أنه مجموعة من الأسر اللي كانت في الطبقة المتوسطة واليوم ولات ضمن الطبقات الفقيرة. كاين عندنا الطبقة المتوسطة اللي هي تقريبا أنها قادرة يعني أنها لا توفر لا تدخر، ولكن ما عندهاش يعني أنها ما تتوصلش بها يعني الحاجة أنه تأخذ واحد القروض. وكاين عندنا الطبقة المتوسطة اللي ممكن أنها تدخر واحد القسط من الأجور اللي عندها. إذا اليوم نتنهضروا على الطبقة المتوسطة، بطبيعة الحال مع ما نعيشه بدأت تتأكل، لأنه اليوم الإشكال الحقيقي اللي عند هذه الطبقة المتوسطة وغير واحد الطبقة يعني الفقيرة، هو أنه المستويات دي الزيادات اللي عندنا للأسف في المجموعة دي الأسعار لا توازي الزيادات اللي عندنا في الأجور. إذا كان عندنا إشكال اليوم تنعيشه بين الزيادة اللي هي كل مرة يعني أنها تترتفع بواحد الشكل كبير، وبين يعني الزيادة في الأجور. نعطيك مثال يعني اللي بدينا

كاين واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي يجب القيام بها، وهذه الاجراءات ماشي تكون امام مجموعه من الكاميرات مع تقدير الجميع. نظن باننا اليوم نحن في حاجه الى انه تكون عندنا واحد نقاش اللي هو صريح وحلول عمليه، ماشي حلول وحلول ميدانيه. اقول من بين الحلول الميدانيه احنا اللي خصنا محتاجين لها هو انه تكون عندنا مسانده حقيقيه للطبقات الهشه، عبر مثلا انه مجموعه ديال المواد الغذائيه بالنسبه لهذ الفئات الهشه انه تعطاهم واحد مجموعه ديال بطائق ديال الدعم، باش يمشي انه لواحد المجموعه ديال عند المتجر، عند واحد المجموعه ديال عند البقال مثلا. كاين المساله الثانيه هو انه يجب تكون عندنا مراقبه ديال الاسعار اللي هي دوريه داخل الاسواق. لا يعقل اننا نخلي واحد مجموعه ديال الاسواق اسبوعيه او يوميه بدون واحد المراقبه اللي تكون دوريه. هذه المراقبه الدوريه بطبيعه الحال انه خصها تلزم، اظن بان واحد المجموعه ديال المؤسسات اللي هي تصدر في هذا الاطار ديال المراقبه انه تاهيل، وكذلك انه تكثيف من العامل البشري، انه تكون عندنا واحد المجموعه ديال الناس اللي هو مراقبين في هذا المجال. مسألة أخرى اللي خصنا نشير لها هو أنه تكون عندنا مراقبة ديال هاد المضاربين بشكل كبير، لحد من هاد المضاربين، لأنه لا يعقل أظن بأنه السبب الحقيقي، أقول السبب الحقيقي لما وصلنا إليه هو أنه كان عندنا واحد المجموعة ديال المضاربين، ولاحظناهم في واحد المجموعة ديال المناسبات، تلاحظوهم في الأسواق كيفاش اليوم عندنا واحد المنتوجات تترتفع بشكل كبير، وكذلك تلاحظوهم حتى اليوم في هذه الأضاحي ديال هذا العيد، لاحظنا كيفاش أنه ارتفاعات غير مقبولة. كاين مسألة أخرى اللي خصنا نشيروا لها، وتنظن بأنه هذه داخلة في إطار ديال تأهيل المواطنين المغاربة، هو أنه التحفيز ديالهم على أنهم يقوموا واحد المجموعة ديال الاستثمارات اللي هي صغيرة، لأنه الاعتماد فقط على القروض ربما انه غيؤدي لنا واحد المجموعه ديال الافات الاجتماعيه داخل الاسر نفسها، وانه في بعض الاحيان هذه القروض الاستهلاكيه اللي هي مرتفعه ربما تؤدي الى اعلان افلاس ديال العائله، يعني وهذا اللي غيؤدي لواحد المجموعه ديال المشاكل اللي هي اجتماعيه، وهذا اللي غيؤدي لواحد المجموعه مثلا ديال حالات ديال الطلاق، وكذلك جنوح واحد المجموعه ديال الاطفال ديالهم. اذا اليوم خصنا انه نشجعوا هذه الاستثمارات الصغيره داخل الاسر، انهم بالموازاه انهم تيقوموا بالعمل ديالهم داخل واحد المجموعه ديال المؤسسات اللي هي تجاريه او صناعيه، بالموازاه انه تكون عندهم واحد المشاريع صغيره تمويلهم دعمهم من اجل انه ما نبقاوش يعني انه نلجؤوا للقروض. مثلا نهضروا اليوم على هذا رقم صعب، اليوم تنهضروا انه اليوم القروض تشكل 35% من الناتج الداخلي للاسر، هذا رقم اللي مفسع، هذا رقم تبين بانه اليوم الاسر المغربيه غير قادره على مجارات الاسعار المرتفعه اللي عندنا. وكاين مساله اخرى هو انه هذه المسألة ديال تحرير الأسعار ربما يعني خاصة في المواد الطاقية، أقول وأعيدها، خاصة في المواد الطاقية خاص تكون إعادة النظر، لأنه لا يعقل اليوم هذه الارتفاعات اللي تنعيشوها. في بعض الأحيان تلقوا بأنه الأسعار ديال واحد المجموعة ديال المواد الطاقية، وتنظن أنه كانت مناسبة عديدة اللي تحدثوا عليها واحد المجموعة ديال الإخوان، لا يعقل بأنه اليوم تتخفض على المستوى العالمي وتنبقوا حنا في نفس المستوى من الأسعار اللي مرتفعة. في بعض الأحيان ترتفع السعر ديال واحد المجموعة ديال المواد الطاقية مباشرة ترتفع عندنا، ما كاينش منطق تنظن، لانه اليوم هاد التحرير السياسه ديال تحرير الاسعار ديال واحد المجموعه ديال المواد خاصه اليوم نتحدث عن الطاقيه، انه خاص تكون عندنا فيها اعاده النظر، لانه غير منطقي اليوم ما نعيشه من هاد الزيادات اللي هي مرتفعه. وكذلك اليوم يعني وكنرجع للسؤال ديالك اللي كنت طرحتي بالنسبه للطبقه المتوسطه، نحن في لحظه ديال تاكل ديال هاد الطبقه المتوسطه، ربما انه اليوم هي صمام الامان، يعني اليوم تنظر على الطبقه المتوسطه على المستوى الاجتماعي هي صمام الامان بالنسبه لاي مجتمع، بالنسبه لاي بلد. اليوم هذه الطبقة المتوسطة يجب دعمها، يجب كذلك أنه الأخذ بيدها من أجل أنه تحقيق التوازنات على المستوى

0: الاجتماعي وكذلك
1: واضح.
0: على المستوى الاقتصادي.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، شكرا على هذه المساهمة القيمة، على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا أستاذة أسماء، ومرة أخرى أتمنى لك عيد مبارك سعيد.
1: عيد مبارك سعيد، شكرا جزيلا. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: ليس كل ما نراه على الشاشة عابرا، بعضه يصنع رأيا وبعضه يغير مسارا. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان التسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالاً

0: Merci beaucoup de l'avoir écouté. Tout de suite, place à vos programmes. Bon après-midi à vous, à l'écoute de Médien.
1: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي

0: التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في الأربعاء الرقمي كالعادة نسلط الضوء على ثلاثة أخبار مرتبطة بمستجدات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على حياتنا اليومية. طموح خليجي في الذكاء الاصطناعي يصطدم بعنق زجاجة غير متوقع، كابلات بحرية تمر بممرات متوترة. الذكاء الاصطناعي يعيد أصوات طيارين متوفين، وهيئة أمريكية تقيد الوصول لملفات تحقيقات ما بعد الواقعة. وديب مايند تسرع الوصول إلى مفاتيح جينية قد تعيد الخلايا من الشيخوخة إلى حالة أكثر شبابا. سعيدة جدا أن نسلط الضوء على هذه الأخبار الثلاثة مع ضيفنا الأستاذ ميلود بالعربية اللي هو خبير في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات من فرنسا. مرحبا بك معنا أستاذ ميلود، وعيد مبارك سعيد بالصحة والعافية عليك وعلى كل أحبابك وكل مستمعينا الكرام.
2: السلام عليكم أستاذ حنان، شكرا على الاستضافة وعيد مبارك سعيد للجميع إن شاء الله.
0: غادي نبدأ بالخبر الأول. تقارير وتحليلات كتحدث على أن طموحات دول خليجية في بناء مراكز بيانات وقطاع ذكاء اصطناعي قوي قد تتأثر بسبب هشاشة الكابلات البحرية للألياف البصرية اللي كتمر عبر ممرات مائية متوترة، وأن أي انقطاع أو تأخير مشاريع كابلات جديدة يمكن أن يرفع المخاطر على الاتصال الدولي. تفاصيل هذا الخبر أستاذ ميلود.
2: الخبر هذا كما أشرتي أستاذ حنان هو أن باش نبنيه واحد الذكاء الاصطناعي تكون عندنا واحد السيادة رقمية من غير أننا خص يكون عندنا مواهب ودكاترة في المجال ديال الذكاء الاصطناعي، خاصنا واحد البنية التحتية ديال هاد خوارزميات ديال الذكاء الاصطناعي. ومن بين الأشياء ديال هاد البنية التحتية هما هاد الكابلات سب مارين كيبل كيتسموا، زعما دوك الكابلات اللي كيدوزوا تحت الماء. هو غير باش يفهموا المستمعين الكرام، راه الناس كيتحبوا واش هاد الانترنت والمكالمات وهادشي كيدوزو اكثر بالكلاود ولا بالاقمار الاصطناعيه، ولكن اكثر من 90% كيدوز من الكابلات اللي هما تحت المياه. يعني ان ملي كنقول هادوك الكابلات يعني كنقول راه الانترنت، البث المباشر، التحويلات البنكيه، المعطيات الرقميه، كلها كتدوز من هاد الكابلات هادو ديال المياه. وفي منطقه الخليج هما راه مستثمرين زعما مليارات الدولارات على هاد القضيه هادي باش تكون عندهم سياده رقميه، ولكن كما كنعرفوا ان المنطقه فيها واحد التوتر على الحرب وهادشي كامل، وهادشي كيأثر على النمو ديالهم في ان تكون عندهم ديك السياده الرقميه وكذلك في الذكاء الاصطناعي، حيث ان اي انقطاع في هاد الكابلات كيعني واحد التاخر في هادوك النماذج اللي هما غادي يستعملوا عندهم.
0: وهذا هو السؤال، ربما ملي كيتعطل كابل او كيتاخر مشروع كابل جديد شنو اللي كيتاثر اولا؟
2: هو اول حاجه كتاثر هو الانترنت. ناخذوها كمثال بسيط في الهواتف ديالنا، اللي بغينا نستعملوا شي خوارزمية ديال الذكاء الاصطناعي راه ضروري من الانترنت. الا ما كانش انترنت راه ما تقدرش تستعمل مثلا شات جي بي تي ولا كلود كمثال بسيط، ولكن باش زعما نقدروا نستعملهم في التليفون بلا انترنت كاينه طريقه واحده اخرى كنا هضرنا عليها في الحلقات السابقه. هو تكون عندنا هذوك اللوكال، يعني هذوك النماذج عندنا حنا موصلينهم باش اننا نستعملهم، ولكن ولكن عاوتاني هنا كندخلوا عاوتاني

0: التعقيدات التقنيه اللي ما كيكون عندنا انترنت كنكونوا في غنى عنها. يعني هنا كما قلتي عنق الزجاجه، يعني ها هو كاين الفلوس كاين كل شيء، ولكن لو وقعتي في واحد المنطقه اللي فيها التوتر هذا يقدر ياثر عليك.
1: كنهضروا دابا حنا على الذكاء الاصطناعي وعلى ربما زمن الاستجابه يكون سريع، وكنهضروا على الداتا وعلى مراكز كبرى للبيانات، ولكن حنا باقي عندنا المشكل اللي هو في الاساس اللي هو الانترنت اللي مهدد بانقطاع في حال ما تعطل اي كابل بحري. هنا شنو ربما الحلول نقللوا ربما هاد المخاطر؟ واش خصنا نوعوا المسارات؟ واش خصنا بناء ربما احتياطي اللي ما يكونش بحري يكون بري؟
0: هما الحلول اللي كاينين هما كما كنعرفوا ان الامارات والسعوديه وقطر هما اللي مضخين اموال زعما كبيره في هاد البنيه التحتيه ديال الذكاء الاصطناعي. ومن الحلول اللي خدامين عليها هما انهم بداو كيمولوا مسارات اللي كيتسموا مسارات بذيه، يعني هذوك الكابلات عوض ما يكونوا غير في البحر انهم يدوزوا عبر اليابسه سوريا العراق وشرق افريقيا. وهنا بعد التنوع ديال المسارات بحال اللي غيكون هذوك المسارات اللي عندنا في المياه ديال الانترنت الا وقع لهم شي مشكل كيكون عندنا واحد نقولوا واحد الممر احتياطي باش اننا نتفادوا هذه المشاكل مستقبلا.

0: غام مأخوذة من ملف تحقيق وهي صورة كتمثل الصوت وحولها إلى نسخة صوتية تقريبية من تسجيلات قمرة القيادة. ما دفع هيئة سلامة النقل الأمريكية إلى تقييد الوصول مؤقتا لعدد من ملفات التحقيقات ريثما تراجع الإجراءات. أعطينا تفاصيل هذا الخبر أستاذ ميلود وبسطوا لنا أكثر باش نفهموه.
1: أشنو وقع بالضبط؟ هو كاينة واحد اللجنة كتسمى الوكالة الفيدرالية الأمريكية، هي مستقلة، وهي شنو الهدف ديالها؟ هو أن أي حادث ديال الطائرة وقع كتدير واحد التحقيق ديال هذوك الحوادث، ومن كدير واحد التحقيق في هذاك الحادث ديال الطائرة من توقع، يعني أنها كتجمع كامل البيانات على ذاك الحادث، أشنو زعما الأسباب اللي يكونوا ديالو.

0: ديال الميديكان الفيدرالي هو ان كل شيء كيكون من العموم يعني هذه البيانات من غير هذوك التسجيلات الصوتيه اللي تسجلوا زعما
1: المحادثات اللي كتكون ما بين البيلوت وما بين
0: ما بين البيلوت ولا
1: المساعد ديالو او اللي صح
0: هذوك ما كيتعطاوش كيتسمعوا لي فويس ريكوردر ما كيتعطاوش في دوك اللحظات الاخيره حيتاش كيكونوا فيهم يعني ما انت ما غاديش بغيت تسمع شي واحد شنو قال تلخص ديال حياته حيتاش داكشي كيبقى شخصي. ولكن فين كاين المشكل نوع من الديب فيك هو ان كل شيء يعني هاد المحادثات دوك فويس ريكوردر ما كيتعطاوش ولكن اللي كيتعطى هو واحد سبيكتروغرام واحد سبيكتروغرام زعما باش نبسطوه للناس اشنو كيعني بالضبط هو اننا مين كنهضروا احنا مين كنهضروا زعما مثلا هكذا باش انت يوصلك الصوت ديالي راه داز من واحد الموجات وهذوك الموجات والترددات هما اللي من بعد كي زعما المستمعين غيستمعوا هذاك الصوت ديالنا كما كنقولوا الترددات ديال الميديا هما باش الناس يسمعوا الصوت ديالنا يعني بحال كنجمعوا هذوك الترددات وكنخرجوا منهم ذاك الصوت اللي بدا هادشي هو واحد اليوتيوبر حيت هو كيبسط زعما المحتوى في الفيزياء ولا الفلك ولا مثلا على الفيديو بواحد الطريقه مبسطه وقال ان راه في هذوك البيانات ديال السبيكتروغرام بما ان كاين هذوك الترددات وداكشي كامل غنقدوا اننا بحال نرجعوا باللو ونعرفوا داك الصوت اللي كان وفعلا زعما الناس استعملوا كودكس ديال شات جي بي تي هو واحد الاداه كتعاون في البرمجه كاين حتى كلود زعما ديال انتروبيك اللي كي

0: كانش كتظن بأنه انطلاقا من الخوارزميات وانطلاقا من أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أنه إعادة بناء الأصوات؟
1: هي ما زعما ما كانش كتظن أن الناس غيمشوا بعيد باش بحالنا نقولي يحطوا كتر هذوك الترددات باش يجمعوا هذاك الصوت، حيتاش هذاك السبيكتروغرام فيه بيانات وحدين أخرين.
0: طبعا هنا هضرتي على واحد المساله مهمه اللي هي مساله واللي برزاتها هذه القضيه اللي هي الخصوصيه ديال الضحايا وكذلك منع اساءه استخدامها. شنو الخطوره في هذه القصه اللي عاودتي لنا واللي كيتحدث عليها الخبر الثاني، يعني احياء الاصوات انطلاقا من سبيكتروغرام؟ شنو الخطوره؟
1: هو بحال هكا تبقى معضله اخلاقيه زعما، حيتاش ماشي قانونيه، حيتاش هما من بعد راه هذيك الوكاله حبست الارشيف ديال البيانات باش الناس ما يبقاوش يكون عندهم اكسي ليهم، حيتاش كاينين شركات وباحثين كيتسناو هذوك البيانات باش يستعملوهم على حسب داكشي اللي بغاو يديروه هما. هو المعضله هنا هو ان بحال كنقولوا هذوك الناس اللي ماتوا ليهم دوك الاشخاص واش هما بغاو يعرفوا ان الناس وحدين اخرين يسمعوا الصوت ديال مثلا ديال الاهل ديالهم وهما كيحتضروا اللحظات الاخيره ديالهم، حيتاش هنا الناس عاودوا نشروا هذوك الاصوات بلا ما ياخذوا
0: طبعا
1: حتى شي
0: اذن موافقه
1: حتى شي اذن. وعندني هنا ندخلوا في واحد حيتاش كان القوانين اللي كاينه زعما حاليا باش انه يحموا المعلومات ديال الناس، كاينين غير الناس كما كنقولوا الاحياء دابا خصنا نزيدو حتى الاموات.
0: هذه نقطه مهمه اللي غتخلينا نتسائلوا شنو الاجراءات صراحه ديال الوقايه الواقعيه اللي خص تتبناها مثل هذه المؤسسات، لان دابا هذا مثال يعني من قطاع الطيران لكن ربما يكونوا امثله اخرى من قطاعات اخرى.
1: هو زعما كاينين عده استعمالات زعما غير اخلاقيه لهذا الشيء، حيتاش راه ناس مشاو ليهم ولادهم ولا مثلا اختفوا في شي بلاصه يقدر شي واحد يستعمل الصوت ديالهم يقول لهم زعما راني ما مجي ما وقع ليا والو، المهم زعما كاين بزاف ديال الاستعمالات غير الاخلاقيه لهذا الشيء.

0: يعني بحال هو واحد مساعد ديال زعما الباحث داكشي اللي بغى يدير اللي مبني على جيميني. الهدف ديالو هو واحد نقدروا نقولوا واحد الوكيل ذكي اللي كيجمع بزاف ديال اللي الوكلاء اللي كيقدروا يديروا بزاف ديال الحوايج. يعني مثلا ملي كتسولوا على شي ورقه بحثيه ولا شي حاجه كيقدر انه يمشي يقلب في الاوراق البحثيه اللي خرجوا كاملين يشوف واش كاينه شي طريقه باش اننا نطوروا اكثر. ولا كذلك في الافكار يعني مثلا حيث ان نقدروا نقول ليه واش الى مثلا هذه الفكره هذه واش نقدروا نحققها ولا لا، يقدر هو يبدا بحال يدير لي سيناريو كاملين ويقول لنا راه كاين ولا لا. هادشي اللي داروا واحد جوج باحثين من ديب مايند، هما اصلا هذه الخدمه ديالهم زعما انهم كيخدموا على الجينات والخلايا. كما كنعرفوا راه جوجل ديب مايند هي اللي كانت ربحت جائزه نوبل في 2024 بداك البحث ديالهم نيت على الجينات اللي كنا هضرنا عليه. وهما استعملوا هاد كو ساينتيست باش انهم يديروا زعما هاد البحث هذا واش يشوفوا واش كاينه شي طريقه ديال انهم يديروا اعاده
1: شبيب ربما الانسجه
0: ولا الشيخوخه الخلويه. المهم الا باش زعما نشرحوا شنو كتعني، كما كنعرفوا الجسم ديال الانسان راه فيه بزاف الخلايا، وهذوك الخلايا سواء كيموتوا سواء انهم كيبداو يشرفوا. من بعد اللي كنسميوهم حتى الخلايا زعما الشيخوخيه اللي كتولي من بعد هذوك الخلايا زومبي. وهذوك الخلايا زومبي المهم انا ماشي التخصص ديالي،
1: ولكن باش نفهموا الناس نقربوهم الموضوع
0: نفهموا الناس زعما كنحاول نقرب لهم المعلومات اكثر. هذوك الخلايا الزومبي راه هما اللي كيكونوا مسؤولين على دوك التجاعيد مثلا ديال الجلد، حيتاش كنقولوا هذوك الجينات مثلا ملي كيبانوا لنا التجاعيد هذوك الخلايا زعما بحال شرفوا،
1: وهادشي اللي كيخلي
0: العضلات هما كيضعفوا
1: والاهميه ديالهم اللي كيخلوا بانه كيعتبروها العلماء هدف مهم في ابحاث الشيخوخه والتقدم يعني سورتو ديال انسجه الجلد تقدم في السن. هنا الدور ديال الذكاء الاصطناعي او دور كو ساينتيست واش هو؟ تسريع الأبحاث، قراءة الأبحاث واقتراح الفرضيات، أم تحليل نتائج ديال هاد التجارب الجينية الضخمة، أم هادشي كله مع بعضياته؟
0: هو كيدير هادشي كامل مع بعضياته، حيتاش كما قلت لك هو واحد هو مجموعة من الوكلاء ديال الذكاء الاصطناعي اللي مبنيين على الذكاء الاصطناعي ديالهم جيميني باش يدير هادشي كامل. هي هو زعما عاطين أكسي مايند ديب مايند اللي مختار يقدروا يعطوا أكسي من بعد الناس اللي كاينين الباحثين في هذا الميدان، حيتاش ماشي هو داك جيميني اللي كنستعملو، هو حاجة أخرى. الهدف هو أن هاد الأبحاث هادو راه قدام، راه بادين من 2006 اللي كانوا الناس زعما ديما كان أنهم كيشوفوا كيفاش يديروا بناء هاد الخلايا هادو اللي كاين بزاف ديال العوامل اللي باش أنك تبنيهم بلا ما ندخلو زعما في لي ديتاي ديالهم. هو الكوساينتيست شنو كيدير؟ هو أنه كتعطيه أنت حيتاش كيكونوا كتوبة وكيكونوا بزاف ديال لي زارتيكل سيونتيفيك الأبحاث العلمية اللي خرجوا من التسعينات حتى لدابا راه يكونوا الاف ديال الابحاث، وباش انسان عادي يبدا يقرا دوك الابحاث كاملين ويجمع بيناتهم وداك الشيء راه غياخذ ليه نقولوا اعوام ولا يعني ماشي حتى شهور، يعني راه اعوام. راه كنشوفوا غير الناس مثلا اللي كيديروا البحث العلمي في الدكتوراه ولا شي حاجه راه كيخدموا مده 3 سنين باش انهم فقط يقدوا يديروا واحد 3 ولا 5 الابحاث باش يبيبليون في شي جامعات كبار، وعاد راه كيقراو حتى هما مئات الابحاث. هو هذا بحال كيصلع هذا الشيء كامل، يعني كيقدر يقرا حتى الالاف الابحاث وكيخرج غير بدوك النتائج النهائيه اللي من بعد هذوك بالتجربه ديالهم كيبداو يعاودوا واحد التدقيق ديالهم باش يشوفوا واش داك الشيء كاين ولا لا. حيت شي مضات يقدر يوقع في اللي كنسميوه الهلوسه انه يقول شي حاجه اللي هي ما كايناش، ولكن هما هذا الشيء اللي بينوا بهذا الكو ساينتيست بحال بينوا انهم راه قدوا يصلعوا هاد الابحاث كاملين بالذكاء الاصطناعي، وان هذوك التجارب ديال الجينات وداك الشيء كامل بلا ما انهم يبداو يديروا بزاف ديال التركيبات يقدروا هاد الذكاء الاصطناعي بدا دابا كيصلح هاد التركيبات هادو. هادشي باقي زعما كما اشرت لك في الاول بحث علمي يعني باش هاد الجينات هادو ندخلهم جسم الانسان وهادشي كامل
1: يحتاج وقت.
0: هذاك واحد

0: معنا في يوم العيد، وكنتمنى لك مرة أخرى عيد مبارك سعيد بالصحة والعافية إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك سيدة حنان، وبصحة عيدكم كاملين إن شاء الله.
0: شكرا، نتلقى إن شاء الله الأسبوع القادم إلى كتاب
1: إن شاء الله.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، عيد مبارك سعيد مرة أخرى، تعيدوا وتعودوا إن شاء الله بالصحة والعافية، ونتلقى إن شاء الله في حلقة جديدة من حياة أونلاين في أمان الله.
2: ميديا بودكاست، للاستماع باستمتاع. ميديا لكل الأجيال.

0: على إسرائيل. من جهته أعلن حزب الله اللبناني خوض اشتباكات مباشرة في بلدة زوتر الشرقية الواقعة شمال نهر الليطاني بالقرب من الخط الأصفر الذي حددته تل أبيب في جنوب لبنان. غدا إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عمليته البرية ضد الحزب. دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي اليوم الفصائل المسلحة إلى العمل تحت سيطرة وتحت مظلة الدولة، وذلك بعدما أعلن زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر أن الجناح العسكري لحزبه سيحدو على هذا الحظو. في جديد ملف النزاع بين موسكو وكييف، قال مسؤول روسي إن وحدات الدفاع الجوي في الميناء الواقع في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا أسقطت أكثر من 20 طائرة مسيرة أوكرانية في وقت مبكر من اليوم. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات دائما على ميديا. إلى اللقاء.
1: Le football, ses buts, ses émotions, ses polémiques. On les analyse avec nos experts. Match, tactique, coulisses, tout est dans l'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
2: Le saviez-vous ? Avec les forfaits mobiles de Inouï, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Manjoué, Beautymall et bien d'autres encore. Alors qu'attendez-vous? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inouï, rubrique My Deals.
3: Inouï, Sirbeit.

كان هذا عبد الرحيم السويري. السلام عليكم مجددا مستمعينا الكرام، وعيد مبارك سعيد لكل مستمعي إذاعة ميدي آن داخل وخارج المغرب. ضيفتي غتكون معي اليوم الفنانة التشكيلية سوسن المليحين، وصل المنوعات الغنائية مع ذير العابد على وحيدة.

على وحدة كانت هذه عبير العابد مرة أخرى لكل من ضم إلينا الآن. عيدكم مبارك سعيد وكل عام يا رب بألف خير. المثل العالي زكريا الغفولي.

مستمعينا الكرام، لكل ما التحق بنا الآن مرحبا بكم وعيدكم مبارك سعيد. بعد قليل غنستقبل الفنانة التشكيلية سوسن المليحي وغنواصلوا قصيدة التواصل مع بلال الهواج. بقوا معي وراجع لكم بعد

0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: بين الخيط والإبرة، بين المادة والإحساس، تختار ضيفتي اليوم الفنانة التشكيلية سوسن المليحي باش تنسج واحد العالم بصري خاص بها، عالم تتحول فيه الخامات إلى ذاكرة والألوان إلى مشاعر والتفاصيل الصغيرة إلى أسئلة كبيرة حول الإنسان والهوية والجمال. في معرضها دو فيل أون إيغوي تتفتح لنا أبواب تجربة فنية الكثير فيها ديال الحساسية والعمق، وتتمزج ما بين الفن التشكيلي والحرفية والبحث الروحي. ويسعدنا أن نستضيفها اليوم على ميدي آن، نستضيفها خلال برنامج الفنون في بلادي وإحنا تنعيش أجواء عيد الأضحى. أهلا بك المليحي، ومبروك العواشر، ومبروك هذا العيد. كل شيء بخير.
2: شكرا على الاستضافة وعلى دعوة.
1: مرحبا مرحبا. أجواء العيد، أنت بنت أزيلة وكبرتي في أزيلة، كيف واش باقي نفس الأجواء ديال عيد الأضحى ولا تبدلات؟
2: لا الحمد لله، مدينة أصيلة باقا كتحتفل بالعيد كما ينبغي بالتقاليد والعادات. مدينة صغيرة باقا محافظة على التقاليد والعادات ديال
1: نعم.
2: أجواء العيد
1: أجواء العيد. قبل ما نتكلموا على المعرض ديالك اللي غيسير

0: تالي من هنا تقريبا 10 أيام أو أسبوع. بغيت نرجع للعلاقتك أنت بالفن التشكيلي. وحنا تنعرفوا مدينة أزيلة خرجوا منها أسماء كبيرة وتتنظم فيها مهرجان كبير ثقافي، تنشوفوا الفنانين التشكيليين خارج المعارض ولكن في الحيطان ديال مدينة الصويرة. بغيت أنت المدينة اللي معروفة بالفن والثقافة أزيلة، ونوجه تحية المستمعين بأزيلة، إلى أي حد أثرت على عينك الفنية أزيلة؟
1: أزيلة هي مدينة ديالي اللي تخلقت فيها وتربيت فيها. تأثير ديالي ما جي من أول من العائلة، من الوسط اللي عشت فيه. أول حاجة هي العائلة، ومن بعد المدينة، ومن بعد نقوله موسم أصيل الثقافي. يعني كيفاش خلقت، يعني عمي فنان تشكيلي محمد أمين المليحي، ابن عم الأب ديالي محمد المليحي الفنان الكبير الله يرحمه، كاين عبد القادر المليحي حتى هو فنان تشكيلي. كاين عائلة محيطة بزاف الفنانين في العائلة، واخا أنهم ما كيمارسوش كهواية يعني ك فقط حرفة، فقط كهواية، لكن وجد كاين الفن موجود بزاف العائلة. يعني
0: دونك انت البنت الوحيده اللي خرجت تترسم في المليحيين؟
1: نعم.
0: منين بديتي تترسمي؟ عقلتي امتى اول مره شديتي الريشه وبديتي ترسمي؟
1: من الطفوله، ملي كنت صغيره.
0: ياك.
1: يعني ملي كنت صغيره كيعجبني، يعني الوقت الفراغ ديالي نرسم فيه. يعني نمشي لواحد البيت فوقي ونجلس نرسم، يعني الالوان ولا بانتور ونكري. نعم.
0: العائله شجعتك في الطريق ولا لا؟
1: هو في الحقيقه ما كنتش ناويه انني نكمل الدراسه ديالي في الفنون الجميله او ندرس من بعد الفن، ولكن جات هيدا في الاخر.
0: ملي قلتي لهم غناخذ الباك ومن بعد
1: بكالوريا؟ لا، بكالوريا كان عندي اختيار اخر، يعني الاب ديالي كاستاذ الادب العربي واللغه العربيه وجهني انني نمشي لكليه الادب، وفعلا مشيت ولكن ما كملتش ورجعت عملت لي بوزار.
0: بوزار ديال تطوان.
1: ديال تطوان.
0: نعم. التكوين نفعك حيت كاينين الفنانين عصاميين اللي تبارك الله لواحد ديالهم تسافروا عبر العالم واللي عندهم اثمنه كبار. التكوين اكاديمي مهم، انت نفعك اترك شويه؟
1: طبعا هي كانت عندي هواية، وكنشتغل دائما بوحديتي في الدار، وعندي ملف ديالي كان فني اللي هو احتجته في الكونكور ديال البوزار. كان عندي فقط، أنا ما كنتش موجده من أجل الامتحان باش ندوز امتحان، ولكن جبرته بالصدفة أنه كان عندي. يعني كان اشتغل بوحديتي، ولكن مي دخلت البوزار ديال تطوان بيان سور استفدت بزاف، وزيت صقلت الموهبة ديالي واستفدت من الأساتذة اللي قراوني والطلب اللي قريت معاهم اللي كانوا ديجا هما كيقراو فنون تطبيقيه، يعني من 9 من 4 يعني، لانني خديت بكالوريا ادبيه، يعني طبعا استفدت بزاف.
0: اذا نمشيو للمعرض ديالك دو فيل اون ايغوي اللي تتقدميه في طنجه،
1: داردار في لا غالري داردار.
0: نعم. غديري من بعد طنجه غيمشي لمدينه اخرى ولا
1: ان شاء الله؟ ان شاء الله ديك الساعه نشوفو مع لا غالري فين هتديه.
0: ان شاء الله. اذا نمشيو أعمالك اللي تنلاحظوا في الأعمال ديالك حضور الخيط والنسيج والمواد المختلفة، علاش هاد الاختيار بالتحديد؟
1: هو في الحقيقة العمل ديالي تطور شيء فشيء، يعني
0: نعم.
1: ولكن دائما المادة كانت حاضرة في العمل ديالي الفني، يعني العمل بالخيط والصوف والبابير وسيكلي، وهذا المواد كامل بديت بها ابتداء من بوزر، من الفنون الجميله اللي كان البروجي دفان دي تود ديالي كان عباره عن غران انستالاسيون كنت عملتها بالصوف في الفضاء كبير. وكذلك عملت معرض على الورق المعاد تدويره، يعني كانت هذا العمل الان هو تطوير او البدايه ديال العمل ديالي للاشتغال على الماده.
0: نعم.
1: المادة بالنسبة لي هي أنا كيعجبني نشتغل باليد. كيعجبني لا ماتيير نحاديها، هذاك الكونتاكت مع لا ماتيير كتخلق لي واحد العلاقة والبحث في المادة.
0: نعم. والبحث في الحرف التقليدية المغربية، يعني أنت تؤمنين بالحرف المغربية إلى طبعاً. حد أي حد تتحول عندك أنت كلغة فنية عالمية تتخدمي عليها؟
1: احنا كيف كنعرفوا يعني الفن موجود عندنا في الهوية ديالنا.

0: المغربية، موجود في الزرابي، موجود في
1: نعم
0: النسيج، في الحياكة. هاد الجمالية اللي عندنا في الحرف تثير الانتباه ديالي،
1: نعم
0: كتخلق لي واحد الإحساس في البحث في بالمادة،
1: نعم
0: يعني كتشير للهوية المغربية، كتشير للذاكرة
1: المغربيه
0: طبعا، وتن الطفولة أيضا، لأن
1: نعم
0: في الطفولة كانت كاين الصوف حاضرة في الطفولة.
1: نعم العنوان ديال المعرض ديالك هو دو فيل اون ايغويل، اللي تحمل واحد الدلاله شعريه
0: تمام.
1: وحرفيه في نفس الوقت. بغيت نعرف علاش وشنو تعني لك هذا العنوان دو فيل اون ايغويل؟
0: دو فيل اون ايغوي هو واحد العنوان اللي اخترته، ماشي زعما بواحد صدفه او لا شي حاجه، ولكن واحد العنوان اللي هو مناسب جدا لهذا المعرض هذا، لانه كيحمل معنى ويحمي الماده التي اشتغل عليها، يعني كان اللي هو جا واحد فراسيتش، نقول واحد الجمله اللي مركبه اللي كتحمل الماده اللي كنشتغل بها، وكتحمل ايضا المعنى ديال المعرض اللي قمت به. هو المعرض بدا سي فري دو فيل اون ايغوي، يعني خطوه خطوه او من شيء لاخر، يعني بدا بواحد حاجه صغيره وهي بدات كتكبر.
1: نعم
0: وبدا في الكونفينمون، يعني كونفينمون كنت ما كناش كنقدروا نخرجوا، ما كنقدرش نمشي للورشه ديالي لان كتبعد على المنزل فين كنسكن فيه، وبديت كنشتغل بالاشياء اللي هي عندي في الدار، الاسلاك حديديه، الصوف، بقيت كنلف داك الاسلاك بالصوف، وديك المره نحيك نلف واحد جوج ثلاثه، تتراكمت عليا داك الاسلاك من تها الكونفينمون، ولكن في الاخر تشكلت لي مركبه منشاه فنيه. وديك العاده اللي بقيت كنعملها مشى الكونفينمون، بقى رجع لي ريتوال كتعاود وكيتحط بعد ما كنسالي العمل ديالي لا بانتور او لا شي عمل فني، دائما كتجبرني كنعمل كنلف داك الاسلاك بالصوف. وبالتالي خدمت بهم اعمال هائله كبيره، وربطتها بالورق المعاد التدويري اللي كنشتغل عليه، وكانت في النهايه واحد اعمال كبيره وعندها واحد بعد اخر وبعد بصري جميل جدا ومهم.
1: نعم.
0: يعني كان

0: وتوصلت ليله يعني ماشي محد هيدا يعني نعم. شي حاجه اللي هي عشتها وتطورت قدامي لهذا كان العنوان مناسب جدا.
1: نعم الخيط او الصوف ماشي مجرد عنصر جمالي ولكن تيحمل واحد رمزيه اعمق مرتبطه طبعا. بالحياه بالذاكره بالمراه كذلك
0: هو الصوف او الخيط في العمل ديالي هو داك الماده اللي كتربط العلاقة الإنسانية اللي عندها واحد أثر ديال الذاكرة عندها واحد واحد المعنى عميق في العمل. الصوف أثر ذاكرة يعني ماشي بحال اللي قلتي كشي حاجة اللي كتزوق ولا كتزين، لا هو عنده بعد عميق بعد آخر.
1: نبغي نعرف كيفاش تبدأ انت الفكرة، كيفاش تولد عندك الفكرة في اللوحات ديالك؟ واش تبدأ بالإحساس باللون بالمادة ولا القصة؟
0: في الحقيقة أنا دائما الأعمال ديالي كتبدأ بالإحساس. كل ما حسيت شي حاجة ولمستني وتوشتني كنبدأ بها، كتكون هذيك هي الفكرة ديال العمل، هذيك هي الانطلاقة كيفاش كنبدأ العمل ديالي. أما بالنسبة للون شيء آخر.
1: ومزيان هضرتي لي على اللون لأن اللون الأحمر والأبيض محاضر في الأعمال ديالك. شنو تتقول لهذيك الألوان في العالم ديال سوسن؟
0: أنا اللون في العالم ديالي، اللون أنا عندي هو فحال كيقول كانديسكي في الكتاب ديالو.

0: الإحساس كيخرج عفوي من هذا من القلب ديالي، لأن ما كنجي نشتغل بعض المرات هو كيسبق الفكرة وكيسبق حتى الشكل، يعني اللون دائما كيسبقني.
1: نعم، نمشيو للون الأحمر، احنا تنهضروا على الألوان، مين تيكون الأحمر حاضر بقوة في أعمالك؟ هل هو لون الحياة، الجرح، القوة، الحب، ولا شنو؟
0: هو أنا كنخليه طبعا مفتوح، ولكن بالنسبة لي كشخص كسوسن مليحي أنا دائما بوزيتيف، أنا دائما كنرمز للحب، للقوة، شي حاجة اللي هي مزيانة. الأحمر بالنسبة لي هو داك الشعلة، هو داك الحياة، هو شي حاجة اللي هي مزيانة، طاقة.
1: نعم.
0: هي
1: نمشيو للستيل ديال المسيرة ديالك، يعني انت شفين نحطوك انت في هاد الأعمال، الفن المعاصر درو نقولو
0: تماما، الفن المعاصر والفن المفاهيمي.
1: المفاهيم،
0: نعم،
1: شرحي لي هاد المفاهيم.
0: الفن المفاهيمي اللي كيكون قائم على فكرة، يعني فكرة وكيف كنشتغلوا عليها. مثلا هما نقدروا نخدموا على واحد الفكرة، مثلا حنايا فحال اللي كنقولوا كنكتبوا او لا كنرسموا، ماشي كنحاكيوا شي حاجة اللي كنشوفوها.
1: تشوفوها؟
0: لا ابدا،
1: حنايا
0: حنايا كنشيرون العمق العمق ديال الشيء.
1: نعم،
0: فهمت، العمق ديالو هو اللي كيخدم اللي كي يشرحوا هذا الفن المفاهيمي، يعني كيمشيو للشيء العمق ديالو، هذاك هو اللي كيشرح المعنى ديال الشيء. يعني ماشي شي حاجه اللي كنحكيوها اللي كيشوفها اي واحد. بالحق الحاجه اللي ما كتقدرش تينا تقراها او لا تفهمها هو اللي كيشير لي الفن المفاهيمي، يعني العمق الشيء.
1: نعم، انت قريبه بزاف اعمالك من الفن المعاصر.
0: نعم،
1: ولكن مرتبطه كذلك بالحرف التقليديه، كيفاش تخلقي انت ذاك التوازن؟
0: والحرف التقليدية أنا ما كنشوفهاش كحرف تقليدية، ولكن هي تقدر تكون
1: وتتمشي الصوف، تتنسي الصوف في الخيط، يعني كاين
0: هذاك كيجي في الحقيقة في الأعمال ديالي عفوي، كيعجبني نشتغل على المادة ونربطها في العمل ونرجعها شيء معاصر، لان فحال اللي قلت لك قبل، لان الحرف ديالنا راه هو فن معاصر ديجا. يعني قدر شحال هذه ما كانش قراءات ولا، ولكن الفن دابا المعاصر اذا جبنا زربيه وحطيناها قدامنا راه شيء. نعم، عظيم، شي حاجه كبيره.
1: هنا تنتكلموا على الفن المعاصر، البعض يرى ان الفن المعاصر تيكون احيانا يصعب فهمه، يعني هل انت تزعجك ان يجي عندك شي واحد يقول لك وشنو كتمثل هاد اللوحه وجرات لك ديجا؟
0: دائما ماشي كتزعجني، حيت زعما كيسالني انا شنو كتعني هاد اللوحه، ولكن اللي كيزعجني
1: تجرى لينا حنا تمشي تنقول شنو فين بغي يديني، كاين تساؤلات.
0: هو داك هو اللي كيزعجني هو الانسان مثلا انا باقي حنا شويش بعادين على ان احنا ما كنفهموش الفن، انا باقي داك الثقافه البصريه، الثقافه الفنيه والجماليه في الفن باقي ما وصلنا لهش واحد البعد.
1: نعم، نعم.
0: رغم ان الحمد لله دابا المغرب ماشي بعيد في الفن، ولكن كتبقى دائما داك باقي واحد شويش ديال النقص. لهذا هو اللي كيزعجني. اما شنو كتعني هاد اللوحه، يعني كتستغرق واحد الوقت

0: وقت طويل مع ذاك اللوحه وتفاعل معها. هذا هو ان العلاقه بين الفنان والمتلقي, يعني اللوحه الفنيه والمتلقي كيفاش كتجبد الفنان. نعم. هذه هي نعم. القراءه الحقيقيه.
1: بحكم تقريتي المدرسه الفنون الجميله والتشكيل الجميله
0: فنون
1: جميله
0: ديال بتطوان
1: بتطوان, يعني عندك يعني واحد الباك جراوند, يعني واش انت بهذه السنوات اللي خدمتي عليها واش تعتبري نفسك

0: موسم أصيلة الثقافي كاين واحد الورشة خاصة ديال الأطفال، يعني من الطفولة كيعطيوهم فرصة أنه يجيو في ذاك الموسم، وعلى طيلة السنة أنا مرة في الأسبوع وفي الأيام ديال الفيستيفال كيكون يوميا، يعني الطفل كيجي الورشة ويتعلم ويشتغل بالألوان، وكتكون مؤطرة طبعا كتسير الأطفال. كاين فرصة منذ الطفولة، إضافة إلى موسم أصيلة الثقافي في المرحلة ديال اللي كيكون فيه معرض لكبار فنانين كيعطيو فرصة للشباب، دائما كيكون واحد المعرض صغير من الشباب اللي هما صاعدين،
1: يعني
0: لي جون تالون، كيعطيوهم أنهم يعرضوا في فضاء ديال قصر الثقافة. يعني دائما أصيلة كتعطي فرصة للشباب، كتعطي فرصة من منذ الطفولة للأطفال، يعني نعم. مدينة الفن.
1: من بعد هاد المعرض شنو تتخدمي على شي حاجة جديدة؟
0: ديجا أنا في الورشة ديالي كنخدم أشياء،
1: يعني ما تتجلسيش؟
0: لا ما كنجلسش، درجة أن مثلا أنا في المعرض ديالي في الفيرنيساج كيبان لي المعرض الموالي اللي

0: هذا وقتنا، وقت الحضور. نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
5: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري، يعيدكم مبارك سعيد. مستمعينا الكرام، المغرب وسائر بلدان المسلمين يحتفلون اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أدى اليوم صلاة العيد المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. إثر ذلك قام الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام. وكان العاهل المغربي قد أصدر عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سرطان.

0: que ça va donner avec Xabi Alonso, l'ancien entraîneur du Real Madrid. Merci beaucoup, Bruno, pour toutes ces précisions. C'est d'ailleurs la fin de cette édition de l'autre match du mercredi 27 mai. Merci d'avoir été à l'écoute sur Média. Id Moubarak Saïd à toutes et à tous et excellente suite des programmes.
1: Ici, les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
2: في اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة عيش ستريمينج بلا انقطاع الماتشات بحال في التيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود استفدوا من عروض واي فاي فيبغ وبوكس 5 جي عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر اتصالات المغرب المستقبل الآن
3: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز معكم في تقديمه عثمان الطاهري عيدكم مبارك سعيد مستمعينا الكرام المغرب وسائر بلدان المسلمين يحتفلون اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أدى اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط إثر ذلك قام الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام وكان العاهل المغربي قد أصدر عفوه على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا من بينهم 20 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثواب الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة بدأ حجاج بيت الله الحرم اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منن قرب مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى المبارك مختتمين بذلك أبرز محطات مناسك الحج والذي شارك فيه هذا العام أكثر من 2,700,000 مسلم أعلن الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة السور بالأحياء المحيطة بها أيضا في وقت سقطت فيه عدة مسيرات مفخخة بعد تفعيل إنذارات تسلل جوي في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل من جهته أعلن حزب الله اللبناني خوض اشتباكات مباشرة في بلدة زوتر الشرقية الواقعة شمال نهر الليطان بالقرب من الخط الأصفر الذي حددته إسرائيل في جنوب لبنان أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم أن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل لا يزال الإطاحة بطهران وتفكيك البلد إلى ذلك قال مسؤولون إيرانيون إن طهران وضعت شروطا واضحة لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة مؤكدين جاهزية القوات الإيرانية للرد على أي هجوم جديد رغم استبعاد سيناريو عودة الحرب المباشرة بين الطرفين أعلنت إسرائيل اليوم مقتل القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة، وذلك بعد مقتل سلفه في وقت سابق من هذا الشهر رغم سريان وقف إطلاق النار. نبقى في المنطقة، حيث دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي اليوم الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة، وذلك بعدما أعلن زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر أن الجناح العسكري لحزب

0: به سيحدو هذا الحدوى. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي. أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم عن قناعته التامة بأن أرسنال سيكتب تاريخ هذا الأسبوع بالفوز بأول لقب له على الإطلاق في دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي يوم السبت المقبل. ختام هذا الموجز، أحلى الأوقات دائما على ميديا.
1: Parfois grand, c'est vaste. Parce que parfois grand, c'est énorme. Et parfois énorme, c'est immense. Et parfois immense, c'est gigantesque. Mais parfois grand, c'est juste grand et parfois c'est juste ce qu'il vous faut. Dacia Bigster, grand coffre, grand toit panoramique, grande autonomie, moteur hybride ou diesel, petit prix. Découvrez Dacia Bigster maintenant à partir de 245 000 dirhams.

0: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعين، أهلا بكم أنتم دائما معنا على أمواج إذاعة ميديا في مسهل جولة خبرية جديدة من جولات الحصاد، حصاد ميديا الإخباري لمساء يومه الأربعاء. كما العادة مستمعينا لنا في الجعب مجموعة من الفقرات المختلفة والمتنوعة لكم بطبيعة الحال بمواضيعها وفقراتها ومحطاتها الجغرافية، فقرات تطال الساعتين المقبلتين. أسعد معكم بتقديم هذه الفقرات وضمنها مثلا في نقاش الحصاد حديث عن تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحث السلام سبيري الذي تحدث الاثنين عن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر. هذا الموضوع موضوع نقاش الحصاد. هذا وفقرة أخرى انتظرونا وانتظروها معنا طيلة ساعتين المقبلتين، لكن المسهل كما العادة سيكون بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيصفة مع الشمس في النواحي اللي في غرب الخط تندرارا في قيق السمارة، وغادي يكون صافي ومشمش في المناطق الأخرى كلها، وغادي يزيد شير عدم شتية في ناحية الدرعة. الريح غادي يرجع يصوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في الريف والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، والقوة ديالو معتادلة وما مجهدة شوية إلا في السوس والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 50% في جل المناطق، ما عدا في اللوكوس في السهول الغربية والمنطقة الشرقية بحال حتى في واد الذهب فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار غادي تنقص بشي درجات قلال على ديال هاد الأيام القليلة الفايتة، ما بين 23 و 31 درجة في دكالة، ما بين 23 و 32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 25 و 33 درجة في ناحية سوس، ما بين 25 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 26 و 29 درجة في الريف، ما بين 27 و 34 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و 34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29 و 38 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 30 و 36 درجة في تافيلات، ما بين 31 و 36 درجة في ناحية الحوز، 33 و 34 درجة في الشوية، ما بين 33 و 36 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 34 و 36 درجة في ناحية سايس، ما بين 34 و 37 درجة في ناحية الغرب، و 36 و 37 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس المرفق والمعتدل واخا مازال سخون شوية وسط النهار، الظروف غادي تبقى موالمة بزاف، تكاثر ديال الحشرات الرتيلة جل الزراعات بالخصوص زراعات البحيرة دلاح وبطيخ ديال الموسم واللي ساير يكمل طيابو دابا، وهذا علاش لازم تتبع العدد ديال هاد الحشرات في الورق وفي الغلة باش نحاربو ضدها قبل ما تغفلنا وتخسر الغلة ديال الدلاح وديال البطيخ وتزيد تعطل لهم طيابهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، والسادسة مساء بسدهات إذاعة ميديا بطنجة موعد النشرة المغاربية. مغاربية لهذا المساء معك يا زميلة وفاء توزري. وفاء مساء الخير.
3: مساء النور محمد، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام، وعيدكم مبارك سعيد. وبهذه المناسبة الكريمة

0: أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أدوا اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. إثر ذلك قام الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى الكريم في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بمناسبة هذا العيد كذلك أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة ويبلغ عددهم 1376 شخصا. المغاربة إذن يحتفلون اليوم بطقوس وتقاليد متوارثة تبدأ بصلاة العيد ونحر الأضحية وزيارة الأهل والأقارب. وبهذه المناسبة الكريمة يمتهن بعض الشبان في العديد من الأحياء مهنا موسمية نتعرف عليها في روبورتاج الزميل سفيان أمنحود.
1: هنا من حي بنكيران بمدينة طنجة تعود المهن الموسمية إلى الواجهة، مهن ترافق عيد الأضحى وتحافظ على طقوسه المتوارثة من جيل إلى جيل. الجزار نبيل واحد من المهنيين الذين ترتفع وتيرة عملهم خلال هذه المناسبة، صرح لميديا أن الإقبال كبير هذه السنة.
2: عندي هواية فتشي هذا من العام للعام كنمشي نذبح الناس، نقدر نضرب 8 نقدر نضرب 10 نقدر نضرب 7 على حسب. الأسمنة كتبدا من 300 درهم وتطالع الذبيحة والسلاخ 300 درهم.
1: بلال جزار آخر ورث الحرفة عن والده، يشدد على أهمية الطهارة وذكر البسملة أثناء الذبح، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بمهنة وحسب بل بشعيرة دينية لها أصولها وأدابها.
3: أنا تعلمت هذه الحرفة تقريبا هذه واحد 9 سنين ولا 9 سنين، تعلمتها من الوالد ديالي الله يكون خير، والحمد لله كرتاح أنا في هذه الحرفة. كتبغي الإنسان يكون عارف أضاحي كديرين وخصو يكون مغتسل ويكون كيقول بسم الله الله أكبر الله من فضلك، والحمد لله كانت قنوا الحرفة بجد الله.
1: وبعد الذبح تبدأ مرحلة أخرى لا تقل حضورا في أجواء العيد، تشويط الرؤوس والأكراه، طقس ما زال يحافظ على مكانته داخل الأحياء الشعبية.
4: واتي هذا راحنا كل عام أدب لي

0: ديالنا كل عام كنخدموا هادشي هذا الخاف، ماشي الخدمه هذه تقاليد بحال اللي قلت لك، هذه عاده ديالنا حنايا كشباب، في العاده والتقاليد اللي ورثناهم الاجداد ديالنا. يعني هادشي هذا حنايا يعني كنا كنشوفوا الاباء ديالنا والاجداد ديالنا كانوا كيعيشوا هاد الاجواء هذا في العيد، حقت شويه الدريوس كيجي يقربنا من بعضيتنا، خصنا نحسوا بالمعنى ديال العواشر.
1: اجواء مزيونه الحمد لله، مع تعاونوا مع الدراوش بحال هنا فهمتي، هما انتوما كتعاونوا معنا عاوتاني فهمتيني، وكاين راس 70 درهم 80 درهم 100 درهم كيعطيك 150 درهم كيعطيك 36 درهم.
2: بين الذبح والتشويط تبقى المهن المرافقة لعيد الأضحى جزءا من ذاكرة المناسبة وروحها الاجتماعية بمدينة طنجة.
3: كالمدن المغربية تعيش المدن والأحياء الليبية خلال عيد الأضحى أجواء مميزة يمتزج فيها البعد الديني بفرحة اللقاءات العائلية وإحياء العادات الاجتماعية المتوارثة رغم مظاهر الانقسام السياسي والصعوبات الاقتصادية. يقربنا من أجواء العيد مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
4: يعيش الليبيون في عيد الأضحى فرحة متجددة كل عام، تبدأ بالذهاب إلى صلاة العيد وبعد ذلك زيارة كبير العائلة وذبح الأضاحي، كما يحدثنا مصطفى محمد من طرابلس.
5: أجواء العيد في ليبيا في طرابلس.

0: طرابلس جميلة جدا. طبعا أول شيء نقوموا لصلاة العيد، تتلقت العائلة يجتمعون يجهزون الإفطار ويمشوا للجنانات لوطا والأماكن اللي بيذبحوا فيها، يبدو في عملية تجهيز الأضحية، ويبدو بعتلي في تجهيز الشواء، طبعا يتخللها فرح وتدريس وبصارة.
1: ويجد الليبيون في العيد فرصة للخروج من ضغوط الحياة اليومية وتعزيز التواصل الاجتماعي مع أقاربهم، وفق رأي عبد الله أحمد من مدينة بنغازي.
2: استفادة من هذا العيد في اللقاءات الاجتماعية، لأن الحياة لم تعد تمكن الإنسان من أن يكون على تواصل دائم. الخروج من دائرة العمل والمشاغل إلى رحابة التواصل الإنساني الاجتماعي.
1: ولكن مر الاستعداد لهذا العيد بتحديات عدة، منها حدوث أعطال في نظام الدفع الإلكتروني وارتفاع أسعار الأضاحي ووجود أزمة وقود خانقة في عدة مدن ليبية خلال الأيام التي سبقت العيد. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
3: في شأن منفصل، تشهد البلدان المغاربية تراجعاً تاريخياً في عدد المواليد، يبدو أنه مستقر على المدى الطويل، ما يؤدي إلى شيخوخة سكانية في دول المنطقة وإبطاء نمو عدد سكانها، وفق دراسة سكانية فرنسية نشرت اليوم. المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية سجل انخفاضاً متزامناً وسريعاً جداً في الخصوبة في الجزائر والمغرب وتونس، إذ تراجع معدلها من 7 إلى 8 أطفال للمرأة في سبعينيات القرن العشرين إلى نصف هذا المستوى تقريبا في مطلع التسعينات. تعليقا على هذه المعطيات، نستمع لفوزي بخريس، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة ابن طفيل من القنيطرة، حاوره زميل أيمن الأحمد.
4: في الواقع، الأرقام التي تكشف عنها الدراسة الديموغرافية الفرنسية أكدها قبل أسابيع البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول الأسرة سنة 2025. وهذه الأرقام إذا كان من خلاصات يمكن أن نستنتجها، هو أننا يعني أمام تحولات ديموغرافية مهمة تعرفها مجتمعات المغاربية، من مؤشراتها الأساسية يعني تراجع معدلات الخصوبة بالنظر إلى مجموعة من العوامل السوسيولوجية، منها تأخر سن الزواج، توظيف المنظم والمكتف لوسائل تنظيم الأسرة خلال العقود، الامتداد المتزايد لسنوات الدراسة والتكوين بالنسبة للفئات الشابة، الدخول المتأخر إلى سوق الشغل مع أزمة البطالة المتسارعة في صفوف الشباب، يعني كلها عوامل تؤدي إلى تراجع معدلات الخصوبة في مقابل تزايد

0: ضرورة التفكير في نوع من التوازن بين أدوار الأسرة التي هي مسؤولياتها أساسية في هذا الشأن، اتجاه الأبناء إلى الاستقلال وميلهم إلى العيش في سكن منفصل عن الآباء، الولوج الواسع للنساء إلى سوق الشغل.
1: ننتقل إلى الشأن الرياضي. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسيا المتجاورتين. في برقيته أعرب الملك محمد السادس عن اعتزازه بهذا الإنجاز الرياضي الكبير، مبرزاً أنه يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. في كرة القدم المغربية، مثل توجيه الدعوة للاعب أيوب أميموني مفاجأة كبيرة بالنسبة للجماهير المغاربية التي تنتظر الكثير منها. نتعرف على أهم محطات اللاعب ومساره معك يوسف الشاطر.
2: فجر مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن عن قائمة أسود الأطلس المشاركة في مونديال 2026 بتوجيه الدعوة إلى الجناح الشاب أيوب أميموني في خطوة أثارت اهتمام الكثيرين، بما أنه اسم مجهول بالنسبة للجماهير المغربية. أيوب أميموني ولد في مدينة فيتش التابعة لإقليم كاتالونيا في إسبانيا، وكان قريبا من الالتحاق بأكاديمية لاماسيا الشهيرة التابعة لنادي برشلونة وهو في سن 10، غير أن انتقال والده إلى ألمانيا للعمل غير مسار حياته الكروية ليبدأ رحلته رفقة أندية ألمانية مغمورة في قطاع الناشئين قبل أن يتلقفه نادي هوفنهايم، حيث برز كثيرا رفقة الفريق الرديف. وبدأت قصة تألقه مع هوفنهايم سنة 2024 ضمن منافسات دور الدرجة الثالثة الألمانية، حين تمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 9 أهداف أخرى خلال 28 مباراة، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية. وتنافست عدة فرق على التعاقد معه، من بينها بوروسيا دورتموند وباير ليفركوسن وفياريال وريال البيتيس، قبل أن ينجح نادي أينتراخت فرانكفورت في ضمه إلى صفوفه. ووصل اللاعب المغربي الشاب تألقه مع فريقه الجديد بعدما سجل 9 أهداف وصنع 6 أخرى في 18 مباراة فقط رفقة الفريق الرديف، فالأمر الذي دفع مدرب الفريق الأول إلى تصعيده سريعا خلال شهر يناير الماضي. ولم يحتج أميموني لوقت طويل لإثبات نفسه مع الفريق الأول، إذ سجل هدفا أمام شتوتغارت وصنع آخر ضد فيردر بريمن رغم مشاركته لدقائق قليلة كبديل، قبل أن يوصل حضوره القوي في الدوري الألماني بخوضه 17 مباراة سجل خلالها 2 وصنع 3 أهداف. هذه الأرقام جعلت محمد وهبي يلتفت إليه، وهو من بين الأسماء التي ستحمل أحلام الجماهير المغربية في مونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
1: شكرا لك يوسف الشاطر. بتقريرك الرياضي نكون قد أتينا إلى نهاية النشرة المغربية. فاصل ويعود إليكم الزميل محمد الغول في باقي محطات حصاد اليوم.
3: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا. قدم لكم

0: الحصاد مباشرة لنقاش الحصاد والزميل أمين عزيماني.
1: حذر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سبيريا الاثنين من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. فما الذي يعنيه ذلك؟ وكيف سيؤثر على الأوضاع على الأرض في عدد من مناطق النزاع؟ أسئلة وأخرى نطرقها اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم الأستاذ الشرقاوي الروداني، خبير الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية، متحدثا من الرباط. أهلا ومرحبا بك سي الشرقاوي.
2: أهلا وسهلا سيدي المحترم.
1: أهلا بك. ومعنا الدكتور المختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، متحدثا من القاهرة. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
3: أهلا وسهلا بك وأهلا بمستمعيك، وتحياتي للأستاذ الشرقاوي.
1: أهلا بكما معا. أبدأ معك هذا النقاش دكتور مختار. يعني المعهد أفاد في تقريره بأن أقل من 79 ألف عنصر تم نشرهم ضمن مهمات حفظ السلام الدولية بنهاية العام الماضي، وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ 25 عاما على الأقل. سؤالي هو، لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟ هل نقص تمويل ناتج عن ظروف دولية متقلبة، أم أن الدول الكبرى الممولة لم تعد ترى جدوى أصلاً في تمويل مثل هذه البعثات؟
3: احنا في 2025 بنتحدث عن 58 بعثة أممية في 34 دولة تم نشرها، وكانت تعاني عجزاً من قبل هذه الأموال التي كانت تحتاجها. والأسباب من وجهة نظري ترجع إلى التزامات القوى الكبرى، خصوصاً إن هذه الالتزامات هي منصوص عليها وفق المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، أي أن الدول ملزمة طبقاً للعضوية الخاصة بها داخل هذه المنظمة الدولية في أن تدفع مخصص لها بموجب عمليات الإنفاق هذه التي نشير إليها. ثم هناك قوة كبيرة تقريبا في حدود 10 دول أو 12 دولة على مستوى العالم، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي الصين من بعدها مرورا ب10 دول عندهم التزامات مالية. هذه الالتزامات إن تقاعست من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية أو قوة من القوى التي نشير إليها، بيحدث العجز اللي احنا بنشير إليه. وإحنا عارفين إنه من وقت مجيء ترامب تحديدا وهو ليست عنده استعداد أو أي آلية لمساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من المنظمات على نطاق الدولة ونطاق الإقليم، ليست بعثات حفظ السلام فقط، هو سحب نفسه من اتفاقية المناخ، من منظمة الصحة العالمية، من أطباء بلا حدود، أي التزام اليونسكو، أي التزامات مالية يراها الرئيس الأمريكي ترامب ملزمة الولايات المتحدة الأمريكية بدفع مقدرات مالية فيها بينسحب من خلالها. وأنا متصور أنه ده سبب من أسباب العجز، علاوة على التزامات القوى الكبيرة الأخرى اللي مفترض أن توفي بما لديها أو بما عليها من التزامات مالية.
1: طيب سي الشرقاوي الروداني، يعني مدير برنامج عمليات السلام وإدارة النزاعات في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، قال في بيان أنه إذا استمر هذا الوضع على هذا المنوال فقد نشهد ضعفا حادا في إدارة النزاعات متعددة الأطراف والتهميش شبه الكامل

0: نشهد ضعفا حادا في إدارة النزاعات متعددة الأطراف والتهميش شبه الكامل لمؤسسات كالأمم المتحدة. هل توافقونه هذا الرأي في ظل يعني نزوع الدول اليوم لحل مشاكلها عن طريق وساطات تقبل بها وليس عن طريق الأمم المتحدة التي في كثير من الأحيان تحافظ على وضع الجمود أو ستاتيكو؟
1: أنا أتفق مع هذا الكلام على اعتبار أن اليوم عندما نتكلم عن بعثة السلام الدولية التي تعيش اليوم واحدة أكثر مراحلها تعقيداً منذ نهاية الحرب الباردة، لأن اليوم كما تعلمون البيئة الاستراتيجية التي ولدت في هذه البعثات تغيرت جذريا. العالم انتقل من مرحلة كانت فيها الأمم المتحدة تتحرك داخل نظام دولي قائم على حد أدنى من التوافق بين القوى الكبرى إلى مرحلة تتسم بتفكك التوازنات الدولية وعودة الصراع بين القوى الكبرى وصعود الحروب الهجينة. زيادة على ذلك هناك تنامي لدور الفاعلين غير الدولتيين. اليوم كما تعلمون الأمم المتحدة تدير ما يقارب 11 بعثة سلام حول العالم، تضم حوالي 68 إلى 70 ألف عنصر بين عسكريين وشرطة وموظفين مدنيين موزعين على مناطق شديدة الهشاشة مثل لبنان، الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، إفريقيا الوسطى. لكن العمليات اليوم كما قلتم تواجه ضغوط مالية غير مسبوقة، لأن الميزانية عملية حفظ السلام الأممية الأخيرة للفترة مثلا ما بين 2025 و2024 كانت بلغت حوالي 5.6 مليار دولار قبل أن ترخفض ميزانية 2025-2026 إلى حوالي 5.3 مليار دولار في سياق أزمة سيولة خانقة كما تعلمون، وتأخر بعض الدول الكبرى في سداد مساهماتها. لكن في نظري الإشكال الحقيقي لا يتعلق فقط بالأرقام بل بطبيعة التحول الذي يشهده النظام الدولي نفسه، لأن بعثات حفظ السلام صممت أساسا للتعامل مع النزاعات التقليدية بين دول أو جيوش نظامية، بينما اليوم أصبحت التهديدات الحالية أكثر تعقيدا. هناك جماعات إرهابية عابرة الحدود، ميليشيات مدعومة إقليميا، شبكات تهريب، حرب سيبرانية وحملات تضليل إعلامي. أي أننا أمام بيئات لا يوجد فيها سلام أصلا حتى يتم حفظه. وبالتالي أصبحت البعثات الأمم المتحدة تتحرك داخل فضاءات تتداخل فيها الجغرافيا الأمنية مع الجريمة المنظمة والتنافس الجيوسياسي. مثلا على سبيل المثال منطقة الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء التي تعتبر مثال واضح على ذلك، حيث تتشابك فيها التنظيمات الإرهابية مع الاقتصاد غير المشروع والهشاشة المؤسساتية، وهو ما يجعل المقاربة العسكرية وحدها غير كافية. وبالتالي التنافس داخل كذلك، هناك نقطة مهمة جدا لا بد من الإشارة إليها، هو أن هذا ما يقع داخل مجلس الأمن من تنافس بات ينعكس بشكل مباشر على فعالية منظومة الأمن الجماعي، لأن كل أزمة دولية يعني كبرى أصبحت مرتبطة بحسابات النفوذ والتوازنات بين القوى الكبرى، وهو ما أدى إلى تراجع ما يسمى بالميونيسما في شمال مالي. لذلك لم تعد أزمة يعني بعثة السلام مجرد أزمة عملياتية إذا تقبلتم هذا التعبير أو الإطار المفاهيمي، ولكن أصبحت أزمة حوكمة دولية وأزمة ثقة في فعالية نظام متعدد الأطراف. والأرقام هنا تعكس على التراجع بوضوح، لأن عدد قوات حفظ السلام الأممية انخفضت تقريبا إلى النصف مقارنة بما كان عليه قبل عقد من الزمن. بالتالي نشهد صعود نماذج جديدة للأمن الإقليمي تقوم على التحالفات المرنة، تعاون استخباراتي والمقاربات التنموية والأمنية المدرجة، وهذا ما يفسر لجوء العديد من المناطق إلى حلول إقليمية أو ثنائية بدل الاعتماد الحصري على الأمم المتحدة. لكن هناك نقطة مهمة جدا، هو أن الأمن لم يعد مرتبطا فقط بحماية الحدود، ولكن في نظري أصبح مرتبطا أيضا بحماية الممرات البحرية، سلاسل الإمداد لاحظنا في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا من خلال مضيق أورمز.
0: طيب دكتور مختار غباشي، يعني أنت أتيت على ذكر أن هناك عجز بملياري دولار في الميزانية المرصودة لمهمات حفظ السلام، وذكرت أيضا بأن الأمر ناتج عن تراجع الولايات المتحدة عن تقديم التزاماتها المالية. هل باعتقادك أن الأمر يتعلق فقط بتغير إدارة الرئيس ترامب، أم أن هناك تغير في مزاج القوى الكبرى كما جاء على لسان الدكتور الشرقاوي الروداني في مجلس الأمن وحسابات سياسية تجمع هذه القوى؟
2: صراعات القوى الكبرى من الممكن أن يكون عامل سلبي في مسألة تمويل بعثات الأمم المتحدة، لكن العقيدة التي أتى بها ترامب هو لا يؤمن بأي تمويل أمريكي لأي منظمة دولية إذا كانت تابعة للأمم المتحدة أو غير تابعة للأمم المتحدة، وما فيش بالمقابل دول تستطيع أن تعوض الوجود الأمريكي أو النسبة الأمريكية المالية التي تدفعها تقريبا البعثات الأمم المتحدة على ما أتذكر الولايات المتحدة الأمريكية تدفع منفردة في حدود 27% من تكلفة البعثات الأممية المنتشرة حول العالم. النهاردة الإيمان بالمنظمة الدولية كآلية لحل النزاعات أو حل الصراعات أنا متصور قلت كثيرا عن عقود كثيرة جدا سابقة، أهمها ما فعلته إسرائيل بالمنظمات التابعة أو المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية
0: اليونيفيل تحديداً،
2: اليونيسيف، الأونروا، منظمة الصحة العالمية، أطباء بلا حدود. أهانت إسرائيل هذه المنظمات الدولية، وكلنا رأينا بأم أعيننا كيف أتى أنطونيو غوتريش السكرتير العام للأمم المتحدة ومن أمام معبر رفح كان يستجدي المجتمع الدولي لدخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية إلى 2 مليون جوعة داخل قطاع غزة، ناهيك عن عدم قدرة الأمم المتحدة الآن في حسم أي صراع. فالإيمان بالمنظمة الدولية ذاتها أنا من وجهة نظري قل على النطاق الدولي والنطاق الإقليمي بعدم تقليل القيم المالية التي تساهم بها القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أستاذي الشرقاوي الروداني، يعني بناء على كل ما قلتماه معا، هل اليوم نحن بحاجة إلى عملية طارئة لإصلاح الأمم المتحدة حتى تكون لها مرونة أكبر وقدرة أكبر على الأخذ بزمام الأمور فيما يتعلق بالنزاعات وتدبير مهمات بعد السلام في ظل الوضع الذي تعيشه اليوم؟ يعني كما ذكر الدكتور غباشي هناك ما يشبه تهميش لهذه المنظمة.
3: دعني أقول بأن يعني الآفاق المستقبلية للأمم المتحدة ولبعثة السلام الدولية ستتحدد أساسا بمدى قدرة النظام الدولي على التكيف مع طبيعة الصراعات الجديدة، خاصة الأمم المتحدة. متفق تماما مع قاله الأستاذ مختار، لأن العالم لم يعد يعيش فقط تحولات جيوسياسية، ولكن أصبح يشهد إعادة تعريف عميقة لمفهوم الأمن نفسه. في تقديري نحن أمام نهاية تدريجي للنموذج التقليدي لبعثات حفظ السلام التي تأسست بعد الحرب الباردة والقائمة على الانتشار العسكري الكلاسيكي بين أطراف نزاع واضحة المعالم. المستقبل يتجه نحو بعثات أكثر مرونة، أقل عددا لكن أكثر تكنولوجيا واستخبارات وقدرة على التدخل السريع. لكن في المقابل دعني أقول شيء مهم جدا
0: وباختصار أستاذ كريم،
3: فإذا استمرت الانقسامات داخل مجلس الأمن كما هي الحال الآن واستمرت أزمة التمويل، فقد نشهد تراجعا أكبر لدور الأمم المتحدة لصالح شركات أمنية خاصة أو تحالفات عسكرية ظرفية أو ترتيبات جيوسياسية انتقائية، وهو ما قد يؤدي إلى نظام أمني دولي أكثر تجزؤا وأقل خضوعا للقانون الدولي. لذلك يمكن القول إن مستقبل الأمم المتحدة أو بعثات السلام سيتوقف على سؤال جوهري: هل سينجح العالم اليوم في تحديث منظومة

0: الأمن الجماعي لتتلائم مع حروب القرن 21، أم أننا نتجه نحو مرحلة يصبح فيها الأمن الدولي خاضعا بالكامل لمنطق موازين القوة والمصالح المتغيرة؟ في كل الأحوال أعتقد أن العالم يدخل مرحلة جديدة لم تعد فيها القوة العسكرية وحدها كافية لصناعة أو صياغة استقرار، بل أصبحت القدرة على الدمج بين الأمن والتنمية والتكنولوجيا والاستخبارات.
1: الفكرة واضحة دكتور.
0: السياسية هي المحدد الحقيقي لفعالية أي منظومة أمنية دولية.
1: دكتور الشرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات.
0: شكرا، أهلا وسهلا.
1: والشكر أيضا موصول للدكتور المختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة، ممتن لك سيدي الكريم.
2: أهلا وسهلا بك.
1: فصل قصير مستمعينا، ولنا عودة لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.

على إيقاعاته هادية لونية جميلة. تتواصل فقرات الحصاد الإخباري لميديال لمساء يومه الأربعاء. ابقوا معنا في المتابعة مستمعينا. مرة أخرى نجدد وتهنئتكم بالعيد المبارك، سعيد عيد الأضحى. بعد فاصل جديد نواصل معكم، ابقوا معنا في

0: مودي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: السادسة مساء والدقيقة 49 باستديوهات إذاعة ميدي آن بطنجة، واصل معكم فقرات الحصاد. منذ العام 22 و2000 تعيش جنوب أفريقيا على وقع فضيحة تعرف إعلاميا باسم فارم جيت، يتهم فيها رئيس البلاد سيريل رامافوزا بإخفاء أموال مجهولة المصدر في مزرعته الخاصة. القضية عادت إلى الواجهة مؤخرا بعدما قضت المحكمة الدستورية بأن قرار البرلمان بوقف إجراءات التحقيق مخالف للدستور. قصة فارم جيت يرويها لكم الزميل محفوظ والسالك.
2: سيريل راماپوسا fait l'objet d'accusations de fautes graves pour avoir dissimulé à la police et aux autorités fiscales.
3: هي واحدة من أبرز الأزمات السياسية التي واجهت جنوب إفريقيا في عهد رئيسها الحالي سيريل راماپوزا. تدور أحداثها حول سرقة مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية من مزرعة خاصة للرئيس تعرف بفالافالا. وقعت عملية السرقة سنة 2020 وظلت بعيدة عن التداول إلى غاية منتصف 2022، حينها اتهم الرئيس بالتستر عليها، مما أثار جدلاً بشأن مصدر الأموال وشكل إحراجاً سياسياً كبيراً لراماپوزا، فتح الباب أمام مطالبات بعزله من منصبه. المبالغ المالية المسروقة من مزرعة الرئيس كانت مخبأة داخل قطع أثاث، وتباينت التقديرات بشأن حجمها، لكنها تراوحت بين 580 ألف دولار وأربعة أو خمسة ملايين دولار. القضية برزت للواجهة بعدما تقدم رئيس جهاز الاستخبارات السابق آرثر فريزر بشكوى رسمية إلى الشرطة، اتهم فيها راماپوزا بالتستر على عملية السرقة وعدم الإبلاغ عنها وفق الإجراءات القانونية، إلى جانب استخدام عناصر أمنية لتعقب المشتبه بهم خارج الأطر الرسمية. الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية محمد لمين المبروك معلقا على فارم جيت.
4: فضيحة فارم جيت ضربة سياسية قوية للرئيس الجنوب إفريقي الذي كان يقدم نفسه باعتباره رجل الإصلاح والنزاهة، لذلك فالقضية تكشف عن تناقض بين خطاب الرجل والممارسة الواقعية للسياسة، خصوصا بوجود فساد متهم به ويتعلق بإخفاء الأموال واستعمال أجهزة أمنية بصورة غير معتادة لمعالجة القضية.
3: أضحى جنوب الإفريقيين ساسة ومواطنون عاديون يتساءلون على نطاق واسع بشأن مصدر أموال الرئيس الذي وصل السلطة عام 2018 متعهدا بمحاربة الفساد وإعادة الثقة بالمؤسسات، وعن أسباب الاحتفاظ بها نقداً داخل أثاث في المزرعة بدل إيداعها في مؤسسة مصرفية. في أواخر عام 2022 خلصت لجنة مستقلة عينها برلمان جنوب إفريقيا إلى وجود أدلة أولية قد تشير إلى سوء سلوك جسيم وانتهاك للدستور من جانب راماپوزا. وفي يونيو 2023 برأت هيئة معنية بمكافحة الفساد راماپوزا من تهم تتعلق بتضارب المصالح وانتهاك القسم الرئاسي. سياسياً كان من تداعيات القضية أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم خسر أغلبيته البرلمانية في الانتخابات العامة لعام 2024 للمرة الأولى منذ 30 عاماً، مما اضطر الرئيس إلى تشكيل الحكومة مع أحزاب صغيرة. لكن قضية فارم جيت سلطت الضوء على فساد أوسع يطال إلى جانب الرئيس شركات كبرى في البلاد، بحسب الدكتور أحمد عبد الدايم الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.
5: الرئيس سيريل راماپوزا بيواجه الفساد بشكل كبير، لكن أعتقد أن المعركة الفساد في جنوب إفريقيا متعددة وكبيرة. الفساد تم اكتشافه في الشركة الجوية وشركة تصنيع الأسلحة وغيرها من شركات كثيرة جدا، أمر يعني واخد أبعاد كبيرة وموضح أن رئيس الدولة يعني يواجه الفساد بشكل كبير في قطاعات كبيرة في الدولة.
3: وفقا لمؤشر مدركات الفساد للعام 2026 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن جنوب إفريقيا تعد من ضمن البلدان الأكثر فسادا على الصعيد الدولي، وضع يؤثر على الكثير من مناحي الحياة في البلاد ويجعل مستقبل راماپوزا غامضا إلى حد

نتعرفوا اللحظة على الطقس بالمنطقة المغاربية. بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على الجهات الشرقية وعلى غرب خط زاك زاغورة قنيطرة صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 26 بالرباط كما بالناظور، 28 بطنجة، 29 بالعيون، 31 بوجدة، 36 بمراكش كما بفاس. بالجزائر الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على الشمال الغربي للبلد وكذلك على الأطلس الصحراوي والمناطق القريبة وعلى الجنوب صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 25 بالجزائر العاصمة كما ببجاية، 24 بوهران، 27 بعنابة، 29 بتيارية، 31 بجزائر

0: قسنطينة 37 بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 31 بتونس العاصمة، 27 بطبرقة، كما بالجربة 29 ببنزرت، 28 بالمنصير، 30 بمدنين، 36 بتوزر. تمام 7 مساء من سدوهات إذاعة مليئة بطنجة، عودة الأخبار، نشرة إخبارية مفصلة تقدمها لكم الزميلة وفاء توزري. وفاء مساء الخير وعيد مبارك سعيد.
1: مرحبا بك محمد وبالمستمعين الكرام، وعيدكم أسعد بإذن الله. في أبرز عناوين النشرة: المغاربة يحتفون بعيد الأضحى في أجواء دينية بهيجة، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة المختصون يوصون باتخاذ مجموعة من التدابير الصحية لضمان تخزين اللحوم بشكل سليم. في تركيا طقوس عيد الأضحى تمزج بين الروحانية والتقاليد الاجتماعية والتنظيم المحكم لنقل وذبح الأضاحي. الولايات المتحدة وإيران يقتربان من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، والحرس الثوري الإيراني يستبعد العودة إلى القتال. إسرائيل تواصل خرق اتفاق الهدنة في لبنان باستهداف مناطق خارج الخط الأصفر، مع دعوة سكان النبطية إلى إخلاء العديد من المناطق. موجة حر غير مسبوقة في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، وتحذيرات من ارتفاع خطر الوفيات في صفوف كبار السن والأشخاص في وضعية صحية هشة. مرحبا بكم مجددا وعيد أضحى مبارك سعيد. بهذه المناسبة الكريمة أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، أدوا اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. إثر ذلك قام الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى الكريم، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. وبهذه المناسبة كذلك أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. والمغاربة يحتفلون اليوم بعيد الأضحى في طقوس وتقاليد متوارثة، تبدأ بصلاة العيد ونحن نحر الأضحية، وبعدها زيارة الأهل والأقارب، وبعد الانتهاء من عملية النحر تبرز أهمية التخزين السليم للحوم باعتبارها خطوة أساسية للحفاظ على جودة اللحوم وضمان سلامتها الصحية. المختصون في التغذية والسلامة الغذائية يؤكدون أن احترام شروط التبريد والتجميد مع اعتماد طرق صحية في التقطيع والتلفيف يساهم في الوقاية من فساد اللحوم وتكاثر البكتيريا، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة. نستمع لتوضيحات الدكتور هشام عليبو رئيس قسم المنتجات الحيوانية في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حاوره زميل يوسف النعماني.
2: بالنسبة لعملية تغسيل اللحوم تنصحوا برشح السقيطة، وذلك بوضعها في مكان بارد وحفظها من أي مصدر للتلوث حوالي 5 سوايع بعد عملية النحر. بعد ذلك ينصح بتقطيع اللحوم قطع صغيرة، وإذا تمت هذه العملية عند الجزار يجب القيام بها بسرعة. التخزين ديال اللحم تيكون حسب الغاية، إما عن طريق التبريد في الثلاجة في حرارة ما تتعداش 3 درجات، وذلك خلال 5 أيام، مع اجتناب تكديس اللحم وتجاوز القدرة الاستيعابية للثلاجة، وذلك للحد من تكاثر الجراثيم. إما بالتجميد ديال اللحم في حرارة تتقل أو تتساوي ناقص 18 درجة، مع اجتناب تكديس اللحوم وتجاوز القدرة الاستيعابية للمجمد، وذلك للحد من تكاثر الجراثيم.
1: الدكتور هشام عليبو رئيس قسم المنتجات الحيوانية في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحدث للزميل يوسف النعماني. وعلى غرار المغاربة الأتراك يستقبلون عيد الأضحى بأجواء خاصة تمتزج فيها الشعائر الدينية بالعادات الاجتماعية المتوارثة، حيث بدأ المواطنون صبيحة العيد بالتوجه إلى المساجد لأداء صلاة العيد وسط أجواء روحانية متميزة. وبعد الصلاة تواصلت الطقوس بذبح الأضاحي وفق ترتيبات منظمة تشرف عليها السلطات المحلية، مع الحرص الشديد على احترام شروط النظافة والسلامة الصحية. يقربنا أكثر من الصورة مراسلنا في إسطنبول يوسف الأمجد.
3: انتهت صلاة عيد الأضحى في عموم جوامع إسطنبول، وانتقلت الحركة إلى نشاط آخر. شاحنات تنقل الأضاحي وعائلات تتجه نحو مراكز الذبح استعدادا لشعيرة ذبح الأضحية. في تركيا تبقى الأغنام الأكثر شراء، فيما تفضل عائلات كثيرة الأبقار. تقديرات موسم الأضاحي الحالي يخبرنا عنها شمس بيركدار رئيس اتحاد الغرف الزراعية التركية.
4: يتوقع في الموسم الحالي ذبح نحو 750 ألف رأس من الأبقار والجواميس وأكثر من 1.5 مليون رأس من الأغنام. عملية الشراء والبيع شهدت حركة تجارية واسعة امتدت من الأعلاف والخدمات البيطرية وصولا إلى اقتصاد الجلود والأحشاء، وهي تشكل حجما مهما من اقتصاد البلاد.
3: ولا تبدأ العملية عند الذبح نفسه، فالماشية تخضع أولا لفحوصات صحية ووثائقية تشمل التحقق من بطاقات التعريف والتطعيمات والتقارير البيطرية. في إحدى نقاط التفتيش بإسطنبول فقط فحصت السلطات أكثر من 20,000 رأس من الأبقار و 26,000 رأس من الأغنام والماعز، إضافة إلى مراقبة 100 شاحنة نقل.
5: نحرص على مراقبة حالة الأضحية ونهتم حتى بنظارته أو وبره وحتى أطرافه، نحرص على أن تكون سليمة وكاملة. عبر هذا القرط التعريفي الموجود على أذن الأضحية يمكننا الاستعلام عن جميع المعلومات الخاصة بالأضحية التي نستعلم عنها من خلال النظام الزراعي.
3: بين التكبيرات التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى ومراكز تستقبل آلاف الأتراك، يتكرر مشهد واحد كل عام. ملايين الأضاحي تتحول من شعيرة دينية إلى عملية منظمة تمتد من المزارع ونقاط التفتيش وحتى موائد العائلات. لميديا يوسف العمجد، إسطنبول.
1: قبل الانتقال إلى ملفات الشرق الأوسط نتوقف مع شأن الرياضي المغربي. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسيا المتجاورتين. وفي برقيته أعرب الملك محمد السادس عن اعتزازه بهذا الإنجاز الرياضي الكبير، مبرزا أنه يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. نفتح الآن صفحة الحرب في الشرق الأوسط. في وقت يترقب فيه العالم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب رئيس وزراء باكستان وقائد جيشها، مبرزا أنه سيتم فتح مضيق هرمز للجميع وستشرف الولايات المتحدة على ذلك دون سيطرة أي جهة. قبيل ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أن احتمال العودة إلى الحرب ضئيل جدا. تعليقا على هذه التطورات نستمع لوديع أبو نصار رئيس المركز الدولي للاستشارات من حيفا، تحدث ليوسف النعماني.
6: هذا التصريح يدل على أمرين رئيسيين. الأمر الأول بأنه الجانب الإيراني لا يزال يعاني من شيء من الكبرياء، وكأنه هو المنتصر، كأنه هو القوي، وكأنه هو الذي يفرض إرادته، مع أن هذا ليس دقيقا. الجانب الثاني يدل بأن التقديرات الإيرانية أن الولايات المتحدة لا تفضل استئناف الحرب، وهذه تقديرات حسب رأيي بمحلها، لأن الولايات المتحدة تدرك بأن الوسيلة الوحيدة لإخضاع إيران هو استعمال أسلحة غير تقليدية، وهذا الأمر غير متاح وغير مباح في هذه المرحلة. لذلك أعتقد أنه الجانب الإيراني يقدر بأن هنالك إمكانية كبيرة للتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، لكن علينا أن نعي بأن اتفاق لن يعني بالضرورة سلام بين الجهتين. بالعكس، الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل محاصرة إيران بطرق مختلفة، إما من خلال السماح لإسرائيل بضرب حزب الله في لبنان أكثر من أي وقت مضى، إما من خلال

0: محاولة إضعاف إيران في دول إقليم مثل العراق واليمن، وإما من خلال الإصرار على ضرورة أن تكون الملاحة حرة بدون قيود وشروط في منطقة الخليج. كل هذه الأمور مجتمعة تشير بأنه قد نصل إلى نوع من وقف لإطلاق النار، ولكن الحرب لن تنتهي بالضرورة في الفترة أو المستقبل القريب.
1: وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة وإيران تفاوضهما، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم إن قادة النظام الإيراني باتوا مطاردين، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية تم تدميره خلال العمليات الأخيرة. وإسرائيل التي تتابع عن كثب الملف تواصل خرق الهدنة في لبنان. آخر الأنباء

0: سكان الجنوب، خاصة سكان مدينة النبطية، لإخلاء العديد من المناطق. التفاصيل في ريبورتاج مراسلنا بلبنان خلدون زين الدين.
1: تتوسع المواجهات العسكرية في جنوب لبنان. إسرائيل أنذرت سكان مدينة النبطية بإخلاء منازلهم في مؤشر هو الأحدث على الانتقال إلى مراحل أكثر اتساعاً وتعقيداً. العمليات الإسرائيلية تستهدف القضاء على الطائرات المسيرة لحزب الله. الحزب يحاول التصدي في المقابل للقوات المتقدمة. تمثل مدينة ومحافظة النبطية بالنسبة لحزب الله معقلاً استراتيجياً وحاضنة شعبية رئيسية في جنوب لبنان. تكتسب المدينة أهمية فائقة تتجاوز البعد الجغرافي لتشمل أبعاداً سياسية وعسكرية وعقائدية بارزة.
2: حدا بيتخيل أنه أنذروا النبطية كلها سوا؟
1: نبيل بومنصف نائب رئيس تحرير النهار اللبنانية.
2: بلشت وقاعة على الأرض تصير بالغة الخطورة. إسرائيلية عم بيقدموا، عم يعملوا عمليات برية، عم بيوسعوا ما يسمى الخط الأصفر. يعني يلي مفتكر أنه راح يصير في فوضات لبنانية إسرائيلية على البارد ما ينوهم.
1: ثلاثة مؤشرات تدل على أن التصعيد سيتقدم أكثر فأكثر في المقبل من الأيام وفق المراقبين. الأول، ما يجري في الداخل الإسرائيلي من صراعات زمن الانتخابات. ثانياً، الاجتماع الأمني الإسرائيلي اللبناني المرتقب وما يسبقه من تطورات ميدانية تمثل رسائل للبنان. والنقطة الثالثة، ما حكي عن اتفاق أو تفاهمات قد تكون إسرائيل مستبعدة منها. هذا ما يقول به الواقع الراهن. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
0: وفي مقابل التصعيد الإسرائيلي، أعلن حزب الله عن قصف بالصواريخ النوعية لتجمعات القوات الإسرائيلية في محيط تلة الخزان في بلدة زوطر.

0: الأوروبية أصدرت إنذارات تنبه فيها السكان إلى اجتناب التعرض لدرجات الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية لتجاوز أي مشاكل صحية محتملة. التفاصيل في تقرير الزميل عثمان الطاهري.
1: ارتفاع غير مسبوق لدرجة الحرارة في أوروبا يدع عددا من الدول أمام موجة حر استثنائية ومبكرة. فرنسا سجلت أرقاما قياسية غير معهودة لشهر ماي، إذ أعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن يوم 25 كان الأشد حرارة في تاريخ هذا الشهر، مع تسجيل 7 وفيات على الأقل. توزعت الحالات بين الغرق وحالتي وفاة مفاجئة أثناء المشاركة في فعاليات رياضية. في ظل هذا الارتفاع الشديد للحرارة، الشارع الفرنسي يشتكي من تبعات هذه الظاهرة.
2: بدأت موجات الحر الشديد بالفعل مع بداية شهر ماي، ارتفعت مع عطلة نهاية الأسبوع. شهدنا أسبوعا استثنائيا لم يكن هذا في السابق خلال شهر ماي. من المحتمل أن تنخفض درجة الحرارة في الأسبوع المقبل.
1: في المملكة المتحدة أصدرت وكالة الأمن الصحي إنذارا باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى تحذيري، في وقت تشير فيه التحذيرات إلى احتمال ارتفاع خطر الوفيات خصوصا بين كبار السن والفئات الأكثر هشاشة. إسبانيا هي الأخرى تعاني من شدة الحر، ارتفاع كبير لدرجة الحرارة في عدة مدن. في إشبيلية سجلت نحو 38 درجة مئوية، بينما تجاوزت الحرارة المعدلات الطبيعية في معظم مناطق شبه الجزيرة الإيبيرية. بينما في إيطاليا اتخذت السلطات الصحية إجراءات استباقية لمواجهة تصاعد موجة الحر، حيث أعلنت وزارة الصحة تفعيل حالة الإنذار البرتقالي في 14 مدينة رئيسية، من بينها روما وميلانو وفلورنسا والبندقية وتورينو.
0: بهذا التقرير مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. الكلمة تعود إليكم مباشرة محمد الغول.
3: شكرا جزيلا لك يا زميلة وفاء التوزري. واصل معكم مستمعينا بفقرات واحد من فقرات توقعة أقلام ميديان، واصل فقرات الحصاد الإخباري لميديان لمسائي يوم الأربعاء. رغم أن المغرب بعيد جغرافيا عن بؤر التوتر في الشرق الأوسط، إلا أن الاقتصاد لا يعترف بالمسافات، فارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الأسواق العالمية انعكسان مباشرة على الميزانية والأسعار والقدرة الشرائية. وبين خطاب رسمي يتحدث عن صمود المؤشرات وواقع اقتصادي يزداد كلفة وضغطا، يبرز سؤال أساسي: إلى أي حد استطاع المغرب احتواء التداعيات الاقتصادية للحرب دون المساس بتوازناته الماكرو اقتصادية والقطاعية؟ سؤال نجيب عنه في ركن المؤشر لهذا الأسبوع مع الزميل زهيرة تومي.
4: انتظارا أن تدع حرب الشرق الأوسط أوزارها بشكل دائم، كيف يقاوم المغرب تداعياتها الاقتصادية الآنية والمستقبلية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة وتأزم سلاسل التوريد العالمية؟ أولى الملاحظات تظهر أن الاقتصاد المغربي وبعد نحو 3 أشهر من اندلاع الحرب صمد من الناحية الماكرو اقتصادية، لكن هل هذا الصمود يتعلق بمناعة اقتصادية مكتسبة أم فقط بتدبير ظرفي يؤجل ظهور الأعراض الكبرى؟ في المشهد الأول تبدو المالية العمومية في وضع أقل هشاشة مقارنة بصدمات خارجية سابقة. الحكومة تؤكد أن عجز الميزانية سيتراجع إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 مقابل 3.5% سنة 2025، مع استمرار تراجع مديونية الخزينة إلى حدود 66%. كما ارتفعت الموارد الجبائية بأزيد من 10 ملايير درهم إلى غاية أبريل من هذه السنة، مدفوعة أساسا بتحسن الضريبة على الشركات. هذه الأرقام تعطي انطباعا بوجود قدرة على امتصاص الصدمات، لكن خلف هذا التوازن المالي توجد كلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة. فالدولة إذا اضطرت إلى فتح اعتمادات إضافية في ميزانية هذه السنة بقيمة 20 مليار درهم، جزء مهم منها خصص لدعم غاز البوتان والنقل والكهرباء، أي أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بات يمر عبر ضخ مالي استثنائي فرضته تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. المفارقة هنا أن المغرب ينجح في الحفاظ على توازناته المالية العمومية، لكنه يفعل ذلك بثمن متزايد. فدعم الطاقة لم يعد خيارا اقتصاديا بقدر ما أصبح ضرورة اجتماعية لتفادي موجة تضخم قد تضرب القدرة الشرائية بشكل أوسع. صحيح أن التضخم وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط ظل في مستويات مقبولة نسبياً، لكن ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من 21% يكشف أن الضغط الحقيقي ينتقل تدريجياً نحو النقل والخدمات والإنتاج، وهو ما يقودنا إلى المشهد الثاني المرتبط بأداء الاقتصاد الوطني ككل، حيث الصورة تبدو أكثر تعقيداً. الحكومة تتحدث عن نمو قد يفوق 5.3% سنة 2026 رغم تشاؤم المؤسسات المالية الدولية، مدعوماً بتحسن الموسم الفلاحي وبلوغ إنتاج الحبوب حوالي 90 مليون قنطار، كما ارتفع احتياطي العملة الصعبة إلى حوالي 470 مليار درهم، وهو مستوى مريح نسبياً يغطي قرابة 6 أشهر من الواردات. لكن السؤال الجوهري، هل هذا النمو يعكس قوة هيكلية للاقتصاد المغربي؟ الواقع أن جزءاً مهماً من التحسن يبقى مرتبطاً بعوامل ظرفية مثل الموسم الفلاحي المطير وتحويلات مغاربة العالم التي تواصل في منحها التصاعدي وانتعاش

0: أيضا لم يخرج بعد من دائرة الهشاشة، وما يبدو اليوم صمودا قد يتحول غدا إلى ضغط ثقيل إذا طال أمد الأزمات الدولية واستمرت كلفة التوازن في الارتفاع.
1: واصل مستمعينا مفسحين المجال للخبر الرياضي. مساء الرياضة والزميل يوسف الشاطر. عيد مبارك سعيد ومساء الخير.
2: عيد مبارك سعيد لك ولكل المستمعين الكرام.
1: إذن يوسف، بعد إعلان تشكيلة رسمية أو نهائية للمنتخب المغربي، المنتخب يواصل استعداداته في إطار الجولة الإعدادية قبل منافسات كأس العالم.
2: طبعا التحضيرات متواصلة بالنسبة لأسود الأطلس مع تواصل حضور نجوم المنتخب المغربي للمركب الرياضي محمد السادس في المعمورة. البرنامج يشمل العديد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، خصوصا مواجهة منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو، ثم النرويج يوم 7 يونيو، وهي مباريات تسبق المشاركة في كأس العالم 2026 التي تضع أسود الأطلس في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل ومنتخب اسكتلندا، بالإضافة إلى هايتي. وعلاقة بالمنتخب المغربي، مثل حضور النجم المغربي الواعد أيوب أميموني في تشكيلة أو في قائمة المدرب محمد وهبي مفاجأة كبيرة بالنسبة للكثيرين، بما أنه اسم مجهول بالنسبة للجماهير المغربية. أيوب أميموني ولد في مدينة فيتش التابعة لإقليم كاتالونيا الإسباني، وكان قريبا جدا من الالتحاق بأكاديمية لاماسيا الشهيرة التابعة لنادي برشلونة، وهو في سن 10، غير أن انتقال والده إلى ألمانيا للعمل غير مسار حياته الكروية، ليبدأ رحلته رفقة أندية ألمانية مغمورة في قطاع الناشئين قبل أن يتلقفه نادي هوفنهايم، حيث برز كثيرا رفقة الفريق الرديف. ومن هوفنهايم إلى نادي أينتراخت فرانكفورت صقل أيوب ميموني مواهبه وسار جزءا أساسيا من الفريق الأول لأينتراخت منذ يناير الماضي. لعب خلال هذا الموسم 17 مباراة، سجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، وهو من الأسماء التي ستحمل أحلام الجماهير المغربية في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من أجل محاولة بلوغ نفس الإنجاز الذي حققه أسود الأطلس خلال كأس العالم قطر 2000.

يقودها اللاعب إبراهيم أرباج لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي الذي يلعب دور صانع الألعاب إلى جانب وليد بن صلاح من دون إخفاء الدور الذي يقوم بها المدرب أو المهاجم محمد مستعش الذي سجل هدفين في الدورة حتى الآن. المباراة تجرى غدا والحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة السنغال يجريها المنتخب المغربي مساء اليوم. نذكر أن أشبال الأطلس ضمن التأهل سلفا إلى كأس العالم التي تجرى في قطر شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. الأخبار كرة القدم الأوروبية والبداية بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي المسابقة الثالثة من ناحية الأهمية على صعيد الأندية الأوروبية. كريستال بالاس يسعى إلى تأكيد هيمنة الأندية الإنجليزية على المسابقات الأوروبية هذا الموسم في انتظار نزال أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال. كريستال بالاس يواجه رايو فايكانو الإسباني الذي حقق مفاجأة كبيرة خلال هذا الموسم ومسارا متميزا بإزاحته لمجموعة من الأندية المرشحة. نزال ينطلق على الساعة 8 بالتوقيت المغربي. وإلى الحديث عن نادي ريال مدريد حيث أعلن النادي الملكي عن موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجمع بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريس وبين رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي إذا اختار 7 يونيو وفق ما أعلنه النادي الثلاثاء. وسيجرى الاقتراع الذي صدقت عليه اللجنة الانتخابية في سيوداد ريال مدريد بمجمع النادي في بالتي بيباس بدواحي العاصمة الإسبانية إسبانيا مدريد مع إمكانية مشاركة نحو 100,000 من أعضاء النادي في عملية التصويت وهذا رقم كبير بالنسبة لانتخابات نادي لكرة القدم. طبعا ريكيلمي المرشح البارز هو رجل أعمال وعد بالتعاقد مع مجموعة من الأسماء وقال في تصريحات صحفية أنه اتفق

المبكر ربما ساهمت في ارتفاع الأسعار. وهذه أزمة جديدة تنتظر الرئيس الحالي للاتحاد الدولي جاني إنفانتينو. في أخبار متفرقة أعلن الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل الرابع اعتزاله كرة القدم بسبب إصابة خطيرة في الكتف لم ينجح في التعافي منها خلال الفترة الأخيرة وفرضت عليه الاعتزال بعد مشاورات طبية. في حين في الهند للغرابة ستتم إزالة تمثال ضخم لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي وضع في الهند تخليدا لزيارته العام الماضي بعدما تبين أنه يتمايل مع الرياح وفق ما أعلن مسؤول محلي. وشهد عمال يتسلقون التمثال الذهبي البالغ ارتفاعه 21 مترا في مدينة كالكوتا بولاية غربية حيث قاموا بلف الحبال حول كتفيه لتثبيته في وقت ما زال ميسي يحاول التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة من أجل اللحاق جاهزا

0: مبادئ حصاد اليوم. محمد الغول.
1: السابعة مساء والدقيقة الرابعة والأربعين باستديوهات إذاعة ميديا بطنجة. فقرة الحصاد متواصلة وضمنها ما بين 20 و24 من شهر ماي 2020 تحولت الرباط إلى عاصمة مغربية وإفريقية لعشاق ولصناع الجيمين وباحتضانها الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية لقاء سنوي يرسخ مسلسل بناء مغربي لإنشاء صناعة تنافس عالميا في قطاع الألعاب الإلكترونية عمادها شباب يحلمون خارج حدود الواقع ويبدعون لإشعاع المملكة في مصاف رواد هذه الصناعة الحديثة. المزيد من التفاصيل في ميدان روبورتاج من الرباط مع مراسلنا عادل الزبيري.
2: الجيمين في المغرب لا ما تنعرف أنا كين الفلوس.
3: كنا في واحد 10 ديال الشركات ناشئة، دابا ولنا تلاحظوا أنه العدد زاد ولينا 51 شركة ناشئة.
4: أصوات موسيقى ونداءات بين مجموعات شبابية وفرح بربح جولة في معركة قبالة شاشات حاسوب وحلقيات نقاشية باللغة الإنجليزية. مرحبا بكم في مدينة الألعاب الإلكترونية في العاصمة الرباط. في قسم العارضين المهنيين في صناعة الجيمينج يستقبل شاب ثلاثيني مغربي اسمه المهندس سعد السائلين عن تفاصيل لعبته.
5: تتخدموا على اللعبة سميتها زائد اللي تتعرف بالميدان ديال الزليج بطريقة ممتعة وفنية، وتتمنوا اللعبة فاش تخرج تلقى الناس اللي لعبوا بها يستمتعوا بها ويجيو الجيمينج بواحد الطريقه زوينه، حيت الجيمينج فاش يكون فيه الفائده لا تكون فائده رائعه.
4: لباس غالبيتهم شبابي، يقدمون الشروحات ويوزعون الابتسامات مع التقاط الصور والموافقه على طلبات اللعب من اليافعين ومن الشباب. هذا حال صناع الالعاب الالكترونيه في المغرب في الدوره الثالثه من موعدهم السنوي في ملتقى الالعاب في الرباط.
6: التقيوا مع واحد المجموعه الناس باش يجربوا اللعبة الإلكترونية اللي قمنا بها. قمنا بواحد مجموعة دي الألعاب الإلكترونية من بينهم سوبر أساس وكذلك لعبة أمير، فهي فرصة تخلينا بأن واش لعبة ناجحة أم لا.
2: احنا واحد استوديو صغير وانا ستارت اب، دونك تنحاولوا نصاوبوا دي جو فيديو، دونك ألعاب الفيديو، دونك تنحاولوا نبداو بدينا صغار وتنحاولوا نديروا شي حاجة اللي سامبل بالنسبة للصغار ولا بالنسبة للناس اللي باغي الترفيه.
3: شركة ديال 12 شخص اللي هما متكاملين، كاين اشخاص اللي تخدموا في التطوير، كاين اشخاص حدا اخرين تخدموا في الانيماسيون، واشخاص حدا اخرين تخدموا، نقدروا نقولوا اننا فرقه متكامله.
4: ايمن من شباب تطوير الالعاب جاء الى الدوره الثالثه من ملتقى الالعاب الالكترونيه للترويج للعبه جديده بطلها مغني الراب المغربي الشهير

0: ديزي دروس.
1: اليوم انا في موروكان جيمنج اكسبو، جيت لهنا باش نشوكيسي الجيم ديالي اللي هي كازافونيا، الجيم اللي بشراكه مع ديزي دروس. اللي كلشي تعرف ديزي دروس، جيم اللي كتلعب الشخصيه ديال ديزي دروس في وسط كازا، في وسط المغرب، جيم مغربيه 100%. زائد حنا جينا هنا للموروكان جيم اكسبو باش نتلاقاو بالناس اللي بحالنا كيديروا الجيمز والجيمرز والناس ديال الكوميونيتي.
0: جذب الملتقى السنوي للالعاب الالكترونيه في العاصمه الرباط في 5 أيام من شهر ماي 2026 عشرات الاف الزوار يوميا من عشاق الجيمينج.
2: اللي مجا هو اكبر معرض ديال الجيمينج كيكون في المغرب.
3: انا جيت نشوف الاجواء وداك الشيء وفين وصل الجيمين في المغرب
4: دي جون وكذا، وكنعجبنا اكسبيرينسيو الجيمينغ وهادشي. وانا كجيمر كيعجبني هادشي، وبغيت صراحه المغرب يتطور في هادشي ديال الجيمينغ، حيت فريمون خاصنا فرص بحال ما كيخلق الفرص ديال الشباب فين يشوفوا الجيمينغ.
5: اول مره كنحضر شي ايفينمون بحال هكا، وتفرجت في لان ديكو كاع لي جوغ وكاع لي تيم داروا خدمه زوينه بزاف ولعبوا مزيان
2: بزاف ديال اللي صنع المحتوى برو بلايرز تيم اي سبورتس كيكون فيه فريمون بزاف ما يدار. دونك تعتبر خسارة إلى ما جيتيش، بالأخص إلى كنتي مانتريسي بالجيمينغ.
0: يعمل المغرب على التحول إلى عاصمة إفريقية للجيمينغ، فيما يعلق المبدعون المغاربة آمالا كبيرة على الملتقى السنوي للألعاب الإلكترونية ليكون أرضية استثمارية مغربية ببعد عالمي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.

0: نواصل معكم مستمعينا. شاعر المغربي أحمد بلبداوي هو الوحيد في المتن الشعري العربي الذي يحافظ إلى اليوم على القصيدة الكاليغرافية، حيث ينجز دواوينه بخط يد من الغلاف إلى الغلاف. أصدر العديد من الدواوين مثل سبحانك يا بلدي وهبوب الشمعدان، لكن القليلين يعرفون الحس النقدي الذي يتمتع به الشاعر أحمد بلبداوي، والذي نقاربه اليوم في كتابه من شجون الشعر ومزالقه مع زميل شكر البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
1: هذا الكتاب مقاربة في الإيقاع والمعنى والتأويل، وينقسم إلى ثلاثة فصول: وجهات إيقاعية تتناول علاقة الوزن بالغرض وإشكال النبر في الشعر العربي وأوزان الخليل بين الصوت والصمت والإيقاع المرافق والإيقاع الأيقوني، ووجهات دلالية تلامس فخاخ المعنى وتقارب شوارد المتنبي، ثم وجهات أخرى. ويقول الناقد خالد بن القاسم في المقدمة إن المقاربات تتوزع في الكتاب إلى مواقع يسميها الدارس وجهات، كل وجهة تفتح قوة للتأويل يكون مرتكزها في الغالب العام عنصرا شعريا من العناصر الرئيسة في البناء الشعري. وقد تنوعت مقاربات الكتاب بتنوع المتون والموضوعات المدروسة. قد يتهيب القارئ من عنوان الكتاب من شجون الشعر ومزالقه مقاربة في الإيقاع والمعنى والتأويل، فيخاله من هذه الدراسات الأكاديمية الجافة المحشوة بالمصطلحات والمراجع والإحالات، لكن ما إن يشرع في القراءة حتى يكتشف أن المؤلف عاشق متحرر من ربطات الكتابة الأكاديمية الصارمة والبروتوكولات الاستعراضية والاستطرادية التي تسهم أغلب الدراسات النقدية. وللقارئ أن يتبين ذلك من افتتاح الكتاب، حيث يستحضر المؤلف شاعرا يزعم أنه لا يعرفه عندما قال: يا حسرة على قريض المرحلة، تقرأه فتحتمي بالحوقلة، وربما قد تكتفي بالولولة، فشاعر مصيبة بل معضلة، وشعره تخجل منه المزبلة، يعده من الآيات المنزلة، وشاعر ينشد وسط المبولة، قد أصبحت وجهته المفضلة، وعقله تلك العمر المشكلة، نقبت عنه فوجدت صندلة، إن لم يكن بالوسع أن تفرمله فإنه يدعوك أن تشرمله، وناقد يزعم مجدا ليس له، يا ويلتاه قد أضاع البوصلة، يبكي على الإعلام كي يدلله، ويلثم الأقدام كي ينشر له، وقاحة غريبة قل مذهلة. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نعاود تذكيركم مستمعينا بالطقس في المنطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على الجهة الشرقية للمملكة، كما غرب خط زاق زاقورة القنيطرة صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 26 بالرباط، كما بالناظور 28 بطنجة، 31 بوجدة، 29 بالعيون، و 36 درجة متوقعة بكل من مراكش وفرس. بالجزائر الأجواء غائمة جزئياً إلى غالباً مشمسة على الشمال الغربي للبلد، كما على الأطلس الصحراوي والمناطق القريبة، كما على الجنوب صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 25 بالجزائر العاصمة، كما ببجاية 24 بوهران، 27 بعنابة، 29 بتيارت، 31 بقسنطينة، 37

ومشمسة بعموم البلد. أما درجات الحرارة فمن المتوقع تسجل 31 درجة بتونس العاصمة، و27 بطبرقة، 28 بالمنصير، 27 بجربة، 29 ببنزرت، 30 بمدنين، 36 درجة متوقع تسجيلها بتوزر. الثامنة مساء بسدهات دعاة مدئة بطنجة بعد المجلس الإخباري. أهلا بكم وعيد مبارك سعيد. يحتفل المغاربة وسائر البلدان الإسلامية بداية من اليوم بأول يوم عيد الأضحى المبارك. بالمناسبة أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أدى صلاة العيد عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشواري السعيد بالرباط. إثر ذلك قام الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام. وكان العاهل المغربي قد أصدر عفوه على مجموعة من الأشخاص ومنهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة الصراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا بينهم 20 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب. في المغرب دائما بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال دفندلة إثر الإنجاز الرياضي الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي. نوال دفندلة هذه المتسابقة المغربية يعد إنجازها أول سابقة تحققها المرأة المغربية بإنجازها لهذا التحدي وصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. نشر التلفزيون الإيراني اليوم قال أنه إطار أولي لتفاهم يجري العمل عليه مع واشنطن بواسطة باكستانية لوقف الحرب، وينص على التزام الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والانسحاب من المناطق المحيطة بإيران، غير أن البيت الأبيض صار على الاعتبار أن الوثيقة مفبركة بالكامل. وبعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه غير راضي عن المقترحات الإيرانية لإبرام اتفاق. الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن اليوم أن احتمال تجدد الحرب مع واشنطن ضئيل، لكنه حذر من أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لأي هجوم جديد عليها.

0: محيط مدينة الصور تزامنا مع إعلان حزب الله خوض الشباكات مع قوة إسرائيلية تقدمت إلى بلدة تقع خارج الخط الأصفر الذي حددته إسرائيل في جنوب لبنان. نبقى في المنطقة، حيث أعلنت إسرائيل اليوم مقتل محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس، الخبر أكدته الحركة. بهذا الخبر نصل معكم إلى ختام هذا الموجز الساعة الآن بسدوهات إذاعة ميدان تشير إلى الدقة الرابعة بعد الثامنة.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
0: سبعين شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، الشكر موصول لمخرجنا الزميل عصام الحرتي الذي رافقني في إخراج هذه الفقرة. تفضلوا بالبقاء معنا، برامج إذاعة ميدان متواصلة، إلى اللقاء.

0: comédien.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وعيد مبارك سعيد أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة والتيسير، وجعل أيامكم كلها أعيادا ومواسم خير وفضل بجاه إمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين. وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم إمام العالم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا.

إلى الناس يوم الحج الأكبر، وإنما سمي في ذلك الوقت يوم الحج الأكبر لأنه كان مجمع الحاج بجملته، إذ كان من الناس من يقف بعرفة وكان من يقف بالمزدلفة، فكانوا متفرقين. فلما كان يوم منى اجتمع فيه أهل الوقوف بالمزدلفة وبعرفة، فكان يوم الحج الأكبر لاجتماع الكل فيه.

الرشد أسنى المطالب، سوى زورة القبر الشريف، وإنه لموهبة فاقت جميع المواهب. عليه سلام الله ما لاح كوكب وما رافق الأضعان حاد الركائب. يقول الوزير الأديب أبو عبد الله بن الحكيم الأندلسي حينما زار المدينة المنورة سنة 84 و600 للهجرة: ولما رأينا من ربوع حبيبنا بيثرب أعلاما أثرنا لنا الحب، وبالترب منها إذ كحلنا جفوننا شفينا فلا بأسا نخاف ولا كربا، وحين تبدى للعيون جمالها ومن بعدها عنا أديلت لنا قربا، نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن حل فيها أن نلم به ركبا، نسح سجال الدمع في عرصاتها ونلثم من حب لواطئه التربة، وإن بقائي دونه لخسارة، ولو أن كفي تملأ الشرق والغرب، فيا عجبا ممن يحب بزعمه يقيم مع الدعوة ويستعمل الكتب، وزلات مثلي لا تعدد كثرة وبعدي عن المختار أعظم هذا.

بان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن مقامه دفع الكثيرين ممن لم يستطيعوا الوصول إليه أن يرسلوا الرسائل إليه مكتوبة وشفوية، وهي عادة دأب عليها المغاربة وخصوصا علماؤهم وأدباؤهم، فأرسلت آلاف الرسائل بل آلاف آلاف الرسائل مع المعتمرين والحجاج وزائري مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعلام التابعين الذين سنوا ذلك وتبعهم عليه الناس الخليفة الراشد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد استفاض عنه أنه كان يبرد البريد من الشام ويقول: سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي والإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل رضي الله تعالى عنهما.

قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي، كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن أكون له شفيعا يوم القيامة. وروى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج يودع معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فكلمة لعل تأتي في أعم الأحوال للرجاء، وإن دخلت أن على خبرها تمخضت للعرض والرجاء. فالجملة تنطوي بصريح البيان على توصية معاذ بأن يعرج عند رجوعه إلى المدينة على مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وقبره

وسلم فإنا نفزع إليه، وفي رياضه نرتع، وصوب رضاه نتوقع، وثوب خدمته نتدرع، وبفنون الثناء عليه نتذرع، ولجلال وجهه نتضرع، وباب جوده وإحسانه نقرع، ومرارة ما يفوتنا من فضله الواسع بتقصيرنا نتجرع. فاللهم أدم علينا فضلك وإحسانك، واجعلنا من السعداء الناجين في هذا العيد السعيد، واجعل هذا العيد عيد سلام وأمن وطمأنينة وصحة وعافية على المسلمين والناس أجمعين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: من عمر بجمعة أهلا بكم. أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي

0: أنذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان بأن المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود بين إسرائيل ولبنان تعتبر منطقة قتال. ودعا المتحدث باسم الجيش في منشور جميع سكان هذه المناطق إلى إخلائها في اتجاه الضفة الشمالية من نهر الزهراني، وقال سيعمل الجيش بقوة شديدة ضد حزب الله. دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة، وذلك بعدما أعلن زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصادر أن الجناح العسكري لحزبه سيحدو هذا الحدو. وتعهد الزيدي منذ تسلمه المنصب منتصف مايو حصر السلاح بيد الدولة العراقية في وقت تضغط فيه واشنطن بشكل متزايد لضبط السلاح فصائل تصنفها إرهابية. فتحت ولاية نيويورك ونيو جيرسي الأمريكيتان اليوم تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد استغل مشجعي كرة القدم من خلال أسعار تذاكر مرتفعة بشكل كبير لكأس العالم 2026. وسيشمل التحقيق مراجعة التقارير التي تفيد بتضليل المشجعين بشأن مواقع المقاعد وتضررهم من سياسة التسعير المبالغ فيها التي تعتمد على الطلب، حيث ترتفع الأسعار تبعا للمبيعات. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média. Respirez, vous êtes sûr.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: يوم العيد في المغرب مهن موسمية تنعش الأسواق وتحرك عجلة الرزق، حيث تشهد محلات الجزارة إقبالا متزايدا من طرف الأسر الراغبة في تقطيع لحوم الأضحية. أجواء العيد في قطاع غزة مع محاولة الأهالي صناعة لحظات فرح للأطفال وتبادل مظاهر التضامن والتكافل في مشاهد تختزل قدرة الغزيين على التشبث بالحياة رغم المعاناة اليومية. الحرس الثوري الإيراني يقول إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد. الجيش الإسرائيلي يصنف مساحات اللبنانية واسعة تقع جنوب نهر الزهراني نحو 40 كيلومترا من الحدود على أنها منطقة قتال. كرة القدم المغربية، دعوة اللاعب أيوب أميموني يشكل مفاجأة كبرى للجماهير المغربية التي تنتظر منه الكثير. في هذه النشرة أهم محطات اللاعب ومساره. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، أدى اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. إثر ذلك قام العاهل المغربي بنحر أضحية العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر العاهل المغربي عفوه على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية، وهنأها على هذا الإنجاز العالمي ورفع الراية المغربية خفاقة في الأعالي. بعد انتهاء عملية نحر الأضحية، تتواصل أجواء العيد من خلال عدد من المهن والأنشطة الموسمية المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، حيث تشهد محلات الجزارة إقبالا متزايدا من طرف الأسر الراغبة في تقطيع الأضحية وإعداد لحومها للتجميد أو الطهي. وبين ألسنة اللهب وروائح الشواء، يجد المهنيون والعديد من الشباب في هذه الفترة فرصة موسمية لإنعاش مداخلهم من خلال ما يعرف بتشويط رؤوس أطراف الأضاحية، رغم قرار السلطات في عدد من المدن المغربية منع إقامة هذه الأنشطة في الفضاء العام. النموذج نسقه من مدينة طنجة في روبورتاج سفيان ومنحود.
2: هنا من حي بنكيران بمدينة طنجة تعود المهن الموسمية إلى الواجهة، مهن ترافق عيد الأضحى وتحافظ على طقوسه المتوارثة من جيل إلى جيل. الجزار نبيل واحد من المهنيين الذين ترتفع وتيرة عملهم خلال هذه المناسبة، صرح لميدي 1 أن الإقبال كبير هذه السنة.
3: عندي هواية في هذا الشيء، هذا من العام للعام كنمشي نذبح الناس، نقدر نضرب 8، نقدر نضرب 10، نقدر نضرب 7 على حسب. الأسمنة كتبدا من 300 درهم وتطالع، الذبيحة والسلخ 300 درهم.
2: بلال جزار آخر ورث الحرفة عن والده، يشدد على أهمية الطهارة وذكر البسملة أثناء الذبح، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بمهنة وحسب، بل بشعيرة دينية لها أصولها وأدابها.
4: أنا تعلمت هذه الحرفة تقريبا هذه 8 سنين ولا 9 سنين، تعلمتها من الوالد ديالي الله يجزيه خير، والحمد لله كنرتاح أنا في هذه الحرفة. كتبغي الإنسان يكون عارف الأضاحي كي دايرين، وخصو يكون مغتسل ويكون كيقول بسم الله الله أكبر الله من إليك، والحمد لله كانت تقنوا الحرفة بجد الله.
2: وبعد الذبح تبدأ مرحلة أخرى لا تقل حضورا في أجواء العيد، تشويط الرؤوس والأكراع، طقس ما زال يحافظ على مكانته داخل الأحياء الشعبية.
5: واتشي هذا راه حنايا كل عام، هذه البليه ديالنا كل عام كنخدموا هادشي هذا الخاف، ماشي الخدمه، هذه تقاليد بحال اللي قلت لك، هذه عاده ديالنا حنايا كشباب، في العاده والتقاليد اللي ورثناهم الاجداد ديالنا. يعني هادشي هذا حنايا يعني كنا كنشوفوا الاباء ديالنا والاجداد ديالنا كانوا كيعيشوا هاد الاجواء هذا في العيد، حقت شويه الدريوس كيجي يقربنا من بعضيتنا، خصنا نحسوا بمعنى هاد العواشر.
6: اجواء مزيونه الحمد لله، مع تعاونوا مع الدراوج بحال اللي فهمتيني، هما حتى كيتعاونوا معنا عاوتاني فهمتيني، وكاين راس 70 درهم 80 درهم 100 درهم كيعطيك 150 درهم كيعطيك 36 درهم.
2: بين الذبح والتشويط تبقى المهن المرافقة لعيد الأضحى جزءا من ذاكرة المناسبة.

0: قدرة الغزيين على التشبث بالحياة رغم المعاناة اليومية. ريبورتاج مراسلنا سيف سويطي يرصد كيف يتحول العيد في غزة إلى رسالة صمود في وجه الحرب والخراب.
1: علت أصوات التكبيرات من ساحات مدينة غزة الفارغة، وأقيمت صلاة العيد في العراء وبين مخيمات النازحين. بهذه الشعائر استقبل أهالي غزة عيد الأضحى لإبقاء الفرحة حاضرة رغم سيل الدماء المتواصل والحصار الممتد.
2: يعني في هذا اليوم، يوم مبارك، يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، نقيم فيه هذه الشعيرة أداء صلاة العيد في العراء بين الدمار، بين الردم، رغم الحصار، رغم القصف، رغم الشهداء. يعني سنفرح بهذا اليوم، سنؤدي هذه الصلاة، سنؤدي هذا العيد بفرحة الأطفال، بفرحة الكبار، بفرحة الصغار.
1: التقينا محمد الذي بدأ بتوزيع الحلوى على الأطفال وعلى من حضر في محاولة فردية منه لإحياء جزء من طقوس العيد وتبادل التهاني والمعايدات.
3: نحاول نفرح الأطفال، نسعدهم. يعني أنت شايف، يعني العيد الفات ما فرحناش، ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله، لنا 3 سنين فيش فرحة. يعني اليوم عيد أضحى، مفروض زيك نروح نذبح نعمل الفاضي، فيش عيد فيش فرحة. بنحاول من يعني أقل إشي إنه نفرح الأطفال، نفرح شغلة، نفرح نعمل حاجة.
4: بنحتفل بالعيد أول إشي بصلاة العيد، تجمعات العائلية، بنشوف أحبابنا اللي كنا متفرقين عنهم في الجنوب وفي الشمال، بنحاول نعمل أجواء. صح الظروف صعبة بس لازم نفرح.
1: يمر الأضحى الثالث على أهل غزة وحالهم ليس كما يتمنون، فندوب الحرب والحصار واضحة في تفاصيل حياتهم، والحرمان من طقوس العيد وشعائره كالذبح وأجواء الاحتفال. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
0: قال الرئيس الأمريكي إنه غير راض عن المقترحات الإيرانية لإبرام اتفاق. وخلال حديثه في اجتماع لإدارته اليوم بالبيت الأبيض، قال الرئيس ترامب إنه ليس على عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق تسعى إيران بشدة لإبرامه، وحتى الآن لم تتوصل إلى ذلك، مبديا ثقته بتلقي مقترحات جديدة من شأنها أن ترضي الولايات المتحدة في نهاية المطاف. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن اليوم أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد. هذا تعليق وديع أبو نصار رئيس المركز الدولي للاستشارات من حيفا، حاور بسنماني.
5: هذا التصريح يدل على أمرين رئيسيين. الأمر الأول بأنه الجانب الإيراني لا يزال يعاني من شيء من الكبرياء، وكأنه هو المنتصر، كأنه هو القوي، وكأنه هو الذي يفرض إرادته، مع أن هذا ليس دقيقاً. الجانب الثاني يدل بأنه التقديرات الإيرانية أن الولايات المتحدة لا تفضل استئناف الحرب، وهذه تقديرات حسب رأيي بمحلها، لأن الولايات المتحدة تدرك بأنه الوسيلة الوحيدة لإخضاع إيران هو استعمال أسلحة غير تقليدية، وهذا الأمر غير متاح وغير مباح في هذه المرحلة. لذلك أعتقد أنه الجانب الإيراني يقدر بأن هنالك إمكانية كبيرة للتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، لكن علينا أن نعي بأن اتفاق لن يعني بالضرورة سلام بين الجهتين. بالعكس، الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل محاصرة إيران بطرق مختلفة، إما من خلال السماح لإسرائيل بضرب حزب الله في لبنان أكثر من أي وقت مضى، إما من خلال محاولة إضعاف إيران في دول الإقليم مثل العراق واليمن، وإما من خلال الإسرائيل

0: تقرير مراسلنا في بيروت خلدون زندين.
1: تتوسع المواجهات العسكرية في جنوب لبنان. إسرائيل أنذرت سكان مدينة النبطية بإخلاء منازلهم في مؤشر هو الأحدث على الانتقال إلى مراحل أكثر اتساعاً وتعقيداً. العمليات الإسرائيلية تستهدف القضاء على الطائرات المسيرة لحزب الله. الحزب يحاول التصدي في المقابل للقوات المتقدمة. تمثل مدينة ومحافظة النبطية بالنسبة لحزب الله معقلاً استراتيجياً وحاضنة شعبية رئيسية في جنوب لبنان. تكتسب المدينة أهمية فائقة تتجاوز البعد الجغرافي لتشمل أبعاداً سياسية وعسكرية وعقائدية بارزة.
2: حدا بيتخيل أنه أنذروا النبطية كلها سوا؟
1: نبيل بومنصف نائب رئيس تحرير النهار اللبنانية.
2: بلشت وقائع على الأرض تصير بالغة الخطورة. إسرائيلية عم بيقدموا عم يعملوا عمليات برية، عم بيوسعوا ما يسمى الخط الأصفر، يعني يلي مفتكر أنه راح يصير في فوضات لبنانية إسرائيلية على البارد ما ينوهم.
1: ثلاثة مؤشرات تدل على أن التصعيد

0: التدابير شملت أيضا توجيه المسافرين القادمين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان نحو مطار واشنطن دالاس لإجراء فحوصات دقيقة ومحاولة جادة لمحاصرة هذا الوباء.
1: رياضة كرة القدم المغربية، حيث شكلت دعوة اللاعب أيوب ميموني مفاجأة كبرى للجماهير المغربية التي تنتظر منه الكثير في المنتخب. أهم محطات اللاعب ومصاري في تقرير يوسف شاطر.
2: فجر مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي مفاجأة كبيرة بعدما أعلن عن قائمة أسود الأطلس المشاركة في مونديال 2026 بتوجيه الدعوة إلى

0: حين تمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 9 أخرى، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية. وتنافست عدة فرق على التعاقد معه، من بينها بوروسيا دورتموند وباير ليفركوسن وفياريال وريال بيتيس، قبل أن ينجح نادي أينتراخت فرانكفورت في ضمه إلى صفوفه. ووصل اللاعب المغربي الشاب تألقه مع فريقه الجديد بعدما سجل 9 أهداف وصنع 6 أخرى في 18 مباراة فقط، الأمر الذي دفع مدرب الفريق الأول إلى تصعيده سريعا خلال شهر يناير الماضي. ولم يحتج الميموني إلى وقت طويل لإثبات نفسه مع الفريق الأول، إذ سجل هدفا أمام شتوتغارت وصنع آخر ضد فيردر بريمن رغم مشاركته لدقائق قليلة كبديل، قبل أن يواصل حضوره القوي في الدوري الألماني بخوضه 17 مباراة سجل خلالها 2 وقدم 3 تمريرات حاسمة. يحمل أيوب الميموني أحلام الجماهير المغربية إلى جانب نخبة من نجوم كرة القدم المغربية.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: منتصف الليل.
1: عمر بوجمعة أهلا بكم. أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، أدى يوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. إثر ذلك قام العاهل المغربي بنحر أضحية العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص من المعتقلين ومن الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية، وهنأها على هذا الإنجاز العالمي ورفع الراية المغربية خفاقة في الأعالي. قال الرئيس الأمريكي إنه غير راض عن المقترحات الإيرانية لإبرام اتفاق، وخلال حديثه في اجتماع لإدارته بالبيت الأبيض قال ترامب إنه ليس على عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق، تسعى إيران بشدة لإبرامه وحتى الآن لم تتوصل إلى ذلك، مبديا ثقته بتلقي مقترحات جديدة من شأنها أن ترضي الولايات المتحدة في نهاية المطاف. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان بأن المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا عن الحدود بين إسرائيل ولبنان تعتبر منطقة قتال. ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور جميع سكان هذه المناطق إلى إخلائها في اتجاه الضفة الشمالية من نهر الزهراني، وقال أيضا سيعمل الجيش الإسرائيلي بقوة شديدة ضد حزب الله. دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة، وذلك بعدما أعلن زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر أن الجناح العسكري لحزبه سيحدو هذا الحدو. وتعهد الزيدي منذ تسلمه المنصب منتصف مايو حصر السلاح بيد الدولة العراقية في وقت تضغط فيه واشنطن بشكل متزايد لضبط سلاح فصائل تصنفها إرهابية. فتحت ولاية نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتان اليوم الأربعاء تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد استغل مشجعي كرة القدم من خلال أسعار تذاكر مرتفعة بشكل كبير لكأس العالم 2026. وسيشمل التحقيق مراجعة التقارير التي تفيد بتضليل المشجعين بشأن مواقع المقاعد وتضررهم من سياسة التسعير المبالغ فيها التي تعتمد على الطلب حيث ترتفع الأسعار تبعا للمبيعات. توج كريستال بالاس الإنجليزي بباكورة ألقابه القارية في أول نهائي قاري له على الإطلاق خلال أمسية، وداعي مدربه النمساوي أوليفر غلاسنر بفوزه مساء الأربعاء على ريو فايكانو الإسباني بهدف لا شيء في المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم في لايبزيغ. ويدين بالاس بتكريسه القاري الأول إلى مهاجمه الفرنسي جون فيليب ماتيتا الذي أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 50، و منح بالاس انجلترا لقبها الثاني القاري هذا الموسم بعدما توج استون فيلا الاسبوع الماضي بطلا لمسابقه الدوري الاوروبي اوروبا ليج، وذلك في انتظار المواجهه الاهم يوم السبت المقبل في بودابست حين يلتقي ارسنال مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري الابطال. نهايه هذا المجاز، دمتم بخير والى اللقاء.
2: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم، ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من

0: Le football, ses buts, ses émotions, ses polémiques. On les analyse avec nos experts. Match, tactique, coulisses, tout est dans l'autre match, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان السوري.
0: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في الأربعاء الرقمي كالعادة نسلط الضوء على ثلاثة أخبار مرتبطة بمستجدات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على حياتنا اليومية. طموح خليجي في الذكاء الاصطناعي يصطدم بعنق زجاجة غير متوقع، كابلات بحرية تمر بممرات متوترة. الذكاء الاصطناعي يعيد أصوات طيارين متوفين، وهيئة أمريكية تقيد الوصول لملفات تحقيقات ما بعد الواقعة. وديب مايند تسرع الوصول إلى مفاتيح جينية قد تعيد الخلايا من الشيخوخة إلى حالة أكثر شبابا. سعيدة جدا أن

0: شي خوارزمية ديال الذكاء الاصطناعي راه ضروري من الانترنت. اذا ما كانش انترنت راه ما تقدرش تستعمل مثلا شات جي بي تي ولا كلود كمثال بسيط. ولكن باش زعما نقدروا نستعملهم في التليفون بلا انترنت كاينه طريقه واحده اخرى كنا هضرنا عليها في الحلقات السابقه، هو تكون عندنا هذوك اللوكال يعني هذوك النماذج عندنا حنا موستونهم باش اننا نستعملهم. ولكن ولكن عاوتاني هنا كندخلوا عاوتاني فواحد التعقيدات التقنيه اللي ما كيكون عندنا انترنت كنكونوا في غنى عنها. يعني هنا كما قلت عاونوا قصدوا حاجه يعني ها هو كاين الفلوس كاين كل شيء، ولكن لو وقعتي في واحد المنطقه اللي فيها التوتر هذا يقدر ياثر عليك.
1: كنهضروا دابا حنا على الذكاء الاصطناعي وعلى ربما زمن الاستجابه يكون سريع، وكنهضروا على الداتا وعلى مراكز كبرى للبيانات، ولكن حنا باقي عندنا المشكل اللي هو في الاساس اللي هو الانترنت اللي مهدد بانقطاع في حال ما تعطل اي كابل بحري. هنا شنو ربما الحلول نقللوا ربما هاد المخاطر؟ واش خصنا نوعوا المسارات؟ واش خصنا بناء ربما احتياطي اللي ما يكونش بحري يكون بري؟
0: هما الحلول اللي كاينين هما كما كنعرفوا ان الامارات والسعوديه وقطر هما اللي مضخين اموال زعما كبيره في هاد البنيه التحتيه ديال الذكاء الاصطناعي. ومن الحلول اللي خدامين عليها هما انهم بداو كيمولوا مسارات اللي كيتسموا مسارات بذيه. يعني هذوك الكابلات عوض ما يكونوا غير في البحر انهم يدوزوا عبر اليابسه سوريا العراق وشرق افريقيا. وهنا بعد التنوع ديال المسارات بحال غيكون هذوك المسارات اللي عندنا في المياه ديال الانترنت الا وقع لهم شي مشكل كيكون عندنا واحد نقولوا واحد الممر احتياطي باش اننا نتفادوا هذه المشاكل مستقبلا.

0: غنقدو اننا بحال نرجعو باللور ونعرفوا داك الصوت اللي كان. وفعلا زعما الناس استعملوا كودكس ديال شات جي بي تي، هو واحد الاداه كتعاون في البرمجه، كاين حتى كلود زعما ديال انتروبيك اللي كيعاون كذلك في البرمجه. انطلاقا من هذوك الترددات يعني استعملوا نقولوا خوارزميات باش اننا بحال نجمعوا هذوك الترددات ويعطيونا هذاك الصوت اللي قالوا هذوك الناس في الاخر ديالهم. هو من وقع بحال هكذا يعني الناس ولاو كيقدوا يعرفوا المحادثات الاخرين اللي ما كانش زعما الفيدراليين زعما عطيناهم مسموحين، ما بهذا الشيء تغيب هذه البيانات هذه حيتاش مسموحه، يعني ما كاين حتى شي مشكل،
1: ما كاين حتى شي مشكل، ما كاينش مرتبط بالخصوصيه. اذا هنا دابا الا بغينا نفهموا اكثر ونقربوا اكثر، قبل نهضروا على شنو الخطوره ديال القصه، شنو يعني احياء الاصوات في هذه المساله، شنو كيعني. لكن قبل ما نهضروا على هذه المساله، يعني الانسان ولو ان صوته ما يكونش منشور رسميا فهو قابل لاعاده البناء الى تصفرت بعض البيانات.
0: يعني اي صوت على حسب دابا حنا حيتاش عاوتاني كانوا بيانات ديال الترددات وداكشي ديال الصوت اللي قدو كيكون فيهم حتى داك النفس وداكشي كامل ديالو، حيتاش كيبقاو غير ترددات غنقدو نجمعهم باش يعطيونا الصوت. يعني اذا كانوا متوفرين نفس البيانات انا نقدو اننا نرجعوا هذاك الصوت دائما،
1: ولكن غنقدروا نرجعوا المحادثه كما كانت ولا غير موم
0: يعني. لا انا نرجع المحادثه كيف ما كانت، حيتاش راه المحادثه في الاصل ديالها غير ترددات، وهذاك

0: طبعا هذيك اللي كيهضر معاك هو الشخص اللي كتعرفو ديما.
1: يعني راه يقدر يعيط لك شي حد يدير معك حوار ويدير ماشي هو.
0: يقدر اذا كان هو عارف
1: دونك
0: الوقت
1: نديرو
0: مثلا.
1: واحد المود باس بيناتنا او كلمة سر ما بيناتنا.
0: وكيبان لي هذا الشيء هو اللي غيكون جاي زعما مستقبلا الى بقى هذا الاستعمال ماشي مقنن لهذه الدرجه هذه. ولكن زعما كيجيوني الناس واخا هكذاك عارفين زعما
1: واعيين بداو يوعاو،
0: واعيين
1: لانه
0: ان
1: عرفتي علاش؟ لان كيوصلوا
0: الناس راه
1: الحالات
0: ولات عندها دابا
1: المشابهه.
0: مساءلات قانونيه،
1: صح
0: يعني راه
1: صح
0: ماشي ما هادشي ما بقاش فيه اللعب، يعني راه كيكون عنده واحد التبعات اللي هي خطيره جدا. المهم من غير القاصرين اللي يقدروا يبداو يضحكوا، ولكن حتى هما خصهم بحال ندير لهم واحد التوعيه
1: صح
0: ان هادشي راه زعما راه كيقدر ياثر على ناس وحدين اخرين.
1: وهذا هو
0: يعني
1: الهدف
0: هادشي
1: من حياة أونلاين، وإذكاء الوعي الرقمي لدى الجميع ولدى جميع الفئات سواء العمرية أو الاجتماعية، بما أننا كلنا عندنا حياة أونلاين. غنمشيو الخبر الثالث اللي هو خبر نقوله بحثي علمي ماشي علاج. ديب مايند تسرع الوصول إلى مفاتيح جينية تقدر تعيد الخلايا من الشيخوخة إلى حالة أكثر شبابا. يعني كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يختصر الزمن في المختبر؟ عطينا تفاصيل هذا الخبر ونفهموا شنو الدور ديال الذكاء الاصطناعي في هذه المسألة.
0: جوجل مؤخرا كانت دارت الاعلان ديالها واحد دو جوغ ديال الناس ديال لي ديفلوبور والناس عامه باش تنشر زعما اشنو هما الحوايج الاخرين اللي وصلت لهم. اذا شفتي في مواقع التواصل الاجتماعي راه مثلا اكتشف ان انشاء الفيديو وصلوا لواحد المرحله اللي هي متطوره جدا على داكشي اللي كان قبل. ومن بين هادشي هو بينوا انهم ولاو كيقدروا يسرعوا البحث العلمي باستعمال ادوات الذكاء الاصطناعي، حيث انهم هما ما بقاوش منخفضين غير مثلا تشات جي بي تي كتسولو كيجاوبو ولا جيميني، هما بناو اللي سماوه كو ساينتيست، يعني بحال هو واحد مساعد ديال زعما الباحث داكشي اللي بغا يدير اللي

0: شي جامعات كبار وعلى راك قرأتها وما مئات الأبحاث. هو أنا بحال لك يصدع هذا الشيء كامل يعني كيقدر يقرا حتى الآلاف الأبحاث وكيخرج غير بدوك النتائج النهائية اللي من بعد هذوك بالتجربة ديالهم كيبداو يعاودوا واحد التدقيق ديالهم باش يشوفوا واش داك الشيء كاين ولا لا. حيت الشيء مضى تقدر يوقع في اللي كنسميوه له الهلوسة أنه يقول شي حاجة اللي هي ما كايناش. ولكن هما هذا الشيء اللي بينوا بهذا الكو ساينتيست بحال بينوا أنهم راه قدوا يصدعوا هاد الأبحاث كاملين بالذكاء الاصطناعي وأن هذوك التجارب ديال الجينات وداك الشيء كامل بلا ما أنهم يبداو يديروا بزاف ديال التركيبات يقدروا هاد الذكاء الاصطناعي بدا دابا كيصدع هاد التركيبات هادو. هادشي باقي زعما غير كما أشرت ديك في الأول بحث علمي يعني باش هاد الجينات هادو ندخلهم جسم الإنسان وهادشي كامل
1: يحتاج وقت.
0: هذاك واحد
1: دابا الانبهار بهذا الخبر هذا لأنه هضروا عليه بزاف ويعني واش الانبهار بالنتيجة العلمية بما اننا كنهضروا على الشيخوخه الخلويه واش الانبهار انه تكون نتيجه ما بقى يعني ما يكون عكس الشيخوخه او لا الانبهار بانه كو ساينتيست او الذكاء الاصطناعي يقدر يسرع ربما العمل اللي غيكون في سنوات كثيره هو غادي يسرعه وغادي يعطي النتيجه ديالها بسرعه بغض النظر على النتيجه واش ايجابيه ولا لا.
0: وهما بالنسبه لي انا بجوج وبالنسبه للانبهار زعما هذاك التطور ديال هاد الخلايا هو مرتبط بهذا التطور ديال الذكاء الاصطناعي. وهنا فين عاود ثاني نرجع لذاك الشيء اللي ديما تنقولوا في البرنامج هو ان يقدر الانسان انه يحس ان بعد التطور ديال الذكاء الاصطناعي يقدر يجينا اننا نخدموا قل ولكن هو العكس راه بحال اننا كنتجوا اكثر ولكن في استعمال الذكاء الاصطناعي. ما عرفتش الفكره وصلت للمستمعين.
1: اننا غننتجوا اكثر واسرع بواسطه الذكاء الاصطناعي
0: ولكن يعني اننا نقدروا نخدموا اكثر حيتاش مين كتولي عندك هذه الادوات كاملين ديال الذكاء الاصطناعي المهم الناس اللي زعما اللي كيخدموا في البرمجه وداك الشيء غيلاحظوا انهم كيدوزوا معهم وقت اكثر مين كان قبل. مين كان قبل من غير هذه الادوات كنت كتخدم غير ساعتين ثلاث سوايع ويقدر الناس يكتفي ولكن بما انك كتشوف زعما الادوات تقدر تصدع الخدمه ديالك كتولي تخدم اكثر باش تصدع
1: لان باغي تشوف النتيجه بسرعه
0: بسرعه وهادي كون كتولي تخدم اكثر.
1: شوف هما الناس باغين الذكاء الاصطناعي باش يخدموا اقل فغيولي الذكاء الاصطناعي يخليهم يخدموا اكثر. هذه واحد المعادله اللي ما غيعرفها ما غتفهمها ما غتحس بها
0: مع الوقت غادي تبان
1: لا ملي كنقول ما غتعرفها ما غتحس بها حتى تلقى راسك دايرها
0: فوالا هذاك الشيء اللي
1: شكرا بزاف استاذ مينوت بالعربيه خبير في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات من فرنسا شكرا لك بزاف وشكرا انك كنت معنا في يوم العيد وكنتمنى لك مره اخرى عيد مبارك سعيد بالصحه والعافيه ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك استاذ حنان وبصحه عيدكم كاملين ان شاء الله.
1: شكرا نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع القادم الى كتاب
0: ان شاء الله.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام عيد مبارك سعيد مره اخرى تعيدوا وتعودوا ان شاء الله بالصحه والعافيه ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده من حياه اونلاين في امان الله.